أنتم تستمعون إلى برنامج

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

اشتاء ناطر بسمي هترد الكوع لو تبتسمي خلي عالمشتاء ناطر بسمي هترد الكوع لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي.

0: سنين، حمسة أرجع الروضة.
1: أنا انبسطت كتير بالعطلة وقضيت وقت ممتع، وإسا متحمسة أرجع المدرسة عشان ألعب مع أولاد صفي وأشوف معلمتي.
2: أنا اشتكت للمدرسة وحذرت أغراض مدرسة جداد ومشتاكة لبنات صفي وأولاد صفي.
3: أنا بالجذبك وانبسطت كتير بالعطلة ومتحمس أرجع الصف التاني.
4: أنا محمد فيصل زيدان من كفر ماندا، وأنا مبسوط كثير عشان راجع على المدرسة عشان أشوف أصحابي وعشان راح أكون بصف جديد وأتعلم أشياء جديدة.
5: أنا متحمسة للمدرسة، اشتريت غراض واشتكت لأصحابنا بالمدرسة واشتكت لمعلمتي. بحب أروح على المدرسة عشان أصحى بدري أنام بدري وكفي بحياتي المهم.
6: أنا اسمي ماجد، طلع على صف الثاني، شعور كثير حلو تمي ثاني دا أطلع على صف الثاني. كثير كنت أحب الأول بس الثاني أو كيف ما أنا بفكر عندي أحلى.
7: أنا عبد الله محمد، متحمس ومبسوط لسنة دراسية.
8: أنا ميرا يزبك، متحمس كثير على المدرسة.
9: أنا اسمي سمر، طالعة على صف الأول، كثير متحمس.
10: مرحبا، أنا اسمي مصطفى، مبسوطة كتير ومتحمس للصف الثالث.
11: أنا عمر بحليل، مبسوط ومتحمس للروضة، وأخرى معي طابع أخاف من الروضة.

0: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين.
1: نصف مليون طالب عربي يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة وسط افتتاح للسنة الدراسية دون إضرابات أو تشويشات في غالبية البلدات العربية.
0: القائمة الموحدة تعلن رسمياً انضمام يوف سيغالوفيتش إلى صفوفها، وردود فعل غاضبة في اليمين الإسرائيلي ضد الخطوة وتوقيتها.
1: على بعد أسبوع من تقديم القوائم الانتخابية، معسكر نتنياهو يواجه انقسامات داخلية حادة وتراجعاً في استطلاعات الرأي.
0: أسعد صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار، وكل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، كل عام وانتي والجميع وكل الأطفال والمعلمين والطواقم التدريسية والجميع بألف خير.
0: يعني يوم منتظر يمكن القول.
1: طبعا، وبعد سنة يعني كانت مليئة وسنوات صحيح. مليئة بالاضطرابات، حالات الطوارئ والتشويشات، يعني على أمل أن تكون هذه السنة الدراسية
0: يعني سنة دراسية موفقة متواصلة بدون عراقيل بدون معيقات، وأن تحمل أخبارا طيبة.
1: وعلى أمل، يعني لابد أن نقول ذلك أيضا في هذا اليوم، على أمل أيضا بأن تكون السنة الدراسية لربما المقبلة، بما أنه هاي يعني يبدو بأن الموضوع لم يعد كذلك على الأقل للسنة القادمة، يعني في كافة أماكن تواجد كل من يستمع إلينا كذلك، يعني نحن نقف دائما مع ما حدث في هذه الحرب. الجميع لربما عاد إلى الواقع إلا في قطاع غزة.
0: صحيح.
1: ما زال لربما الأطفال يفترشون هذه الخيام على أمل العودة إلى المدارس. نتمنى على الأقل بالسنة الدراسية القادمة أن يكون الوضع بالفعل عاد إلى ما كانت عليه الأمور،
0: ونتمنى ذلك بالفعل. نسمع أخبار طيبة كذلك في هذا السياق بالفعل محمد.
1: إذن ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. كما ذكرنا، إذن تفتتح المدارس اليوم هذا العام الدراسي الجديد مع عودة نحو 2,600,000 طالب وطالبة في كل البلاد إلى مقاعد الدراسة، من بينهم كما ذكرنا 586,000 طالب من المجتمع العربي، ويبدأ نحو 180,000 طالب الصف الأول في مدارس البلاد، من بينهم 41,430 طالبا عربيا، فيما يبلغ عدد المعلمين في أنحاء البلاد نحو 228,000.
0: إلى ذلك، أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح اليوم بسبب عدم تجديد تصريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا محال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس أن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة.
1: إلى السياسة الآن، أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بالأمس انضمام النائب السابق يوف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب، وذلك لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، في خطوة قال إنها تضع مكافحة العنف والجريمة في صدارة أولويات القائمة. وأكد منصور عباس أيضا في حديث لراديو الناس وخلال خطابه بأن القائمة الموحدة تسعى للعودة إلى الحكومة وتولي ملف مكافحة العنف والجريمة. فلنسمع إلى جانب من هذا الخطاب الذي ورد بالأمس على لسان نائب منصور عباس ويوف سيغالوفيتش في القائمة العربية الموحدة بعد هذا الانضمام.
2: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
3: רע"מ לא מפחדת משותפות.

0: רע"מ מקדמת אותה. בממשלת השינוי פגשתי או פגשנו שותף, איש שבא מהמקום הכי מקצועי שיש במדינת ישראל, איש ישר, שקט, שלא מחפש כותרות, יואב סגלוביץ'.
1: نبقى مع شؤون السياسة، ولكن هذه المرة على المستوى الإقليمي الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضربات الأمريكية في إيران تأتي ضمن حملة محدودة، مشيرا إلى احتمال تنفيذ ضربات إضافية بحسب التطورات على حد تعبيره. وأضاف أن وضع مضيق هرمز جيد جدا من وجهة نظر واشنطن، وأن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على عدد كبير من السفن.
2: إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. من جانبه قال شريف إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية.
1: في شأن متصل، نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت في نيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز.
2: في المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، وإنما إلى الدفع بالقيادة الإيرانية لتغيير سياساتها. ورحب بدعم الاتحاد الأوروبي للضغوط الاقتصادية على طهران، معتبرا أن إيران تلجأ إلى التصعيد العسكري بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية.
1: الشؤون الإقليمية، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها في إطار تعزيز الردع والدفاع المشترك.
2: إلى غزة، الآن أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول الإمداد والصيانة في حماس بمدينة غزة إثر غارة جوية، طبعا كما ورد في بيان الجيش. ودعا الجيش الإسرائيلي أن هذا المسؤول كان يتولى تزويد عناصر الحركة بالأسلحة وإعادة بناء قدرات حماس والتخطيط للهجمات. يأتي ذلك فيما تتصاعد الغارات الإسرائيلية بشكل كبير في الأونة الأخيرة على قطاع غزة تحت ذرائع مختلفة.
1: في العودة إلى شؤون الانتخابات، وهذا الخبر الغريب في أقلها، لمحت سارة نتنياهو في مقابلة صحفية مع القناة 14 إلى أن يائير جولان كان يعلم مسبقا بهجوم 7 أكتوبر، قائلة أنه كان مستعدا في وقت مبكر بينما لم يكن رئيس الحكومة على علم بالهجوم. ورد حزب الديمقراطيين منددا بهذا التصريح واصفا إياه بالأكاذيب، مؤكدا أن جولان توجه إلى الجنوب وشارك في إنقاذ أشخاص خلال هذا الهجوم. يعني من غرائب وعجائب، والقادم أعظم يجب القول.
2: يعني أنا حضرت امبارح المقابلة سناء، إنه المشهد والله العظيم بس الواحد بس دي يحكي بصراحة، المشهد مضحك. يعني هو طبعا سخيف وغريب وتحريضي وكله صحيح، بس أنت بتطلع على المقابلة يعني في القناة 14 إنه سارة نتنياهو قاعدة بتخرف خراريف، يعني كلام غريب عجيب. والمذيع اللي عقبالها بتعرف، يعني أبسط شيء إنه المذيع يعني حاول يسأل اللي عقباله سؤال صعب، حاول يشد عليه شوي، وهذيك كيك بتهز براسها يعني إنه كل شيء بتحكيه مقبول.
1: قلت لي في أي قناة كانت المقابلة؟
2: في القناة 14.
1: أوكي.
2: هي مش مقابلة على فكرة. هي
1: يعني علاقات عامة يعني ممكن نسميها.
2: حوار من طرف واحد.
1: صحيح.
2: حوار من طرف واحد. طيب، إلى هذه القضية التي كنا قد تابعناها في الأونة الأخيرة. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من العمر من جنوب البلاد، وذلك بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال. هذه القضية طبعا التي كانت قد أثيرت مؤخرا، والشرطة أجرت فيها تحقيقات موسعة في هذا الصدد. ومن المقرر عرض هذا المشتبه أمام محكمة الصلح في مدينة القدس لطلب تمديد اعتقاله، فيما ستواصل الشرطة التحقيقات في احتمال ضلوع أشخاص آخرين في هذه القضية.

إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: الله يحملك إياه، صار شاب
4: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
3: فيش أحلى منه تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية لينيزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عيمك؟
7: أكيد فيها عيمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
9: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
10: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسة.

كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على

0: اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: جانيرو المطبخ الحلو.

0: اتصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: ست عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
3: نصف مليون طالب عربي يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة وسط افتتاحا لسنة الدراسية دون إضرابات أو تشويشات في غالبية البلدات العربية.
2: القائمة الموحدة تعلن رسميا انضمام يوف سيغالوفيتش إلى صفوفها، وردود فعل غاضبة في اليمين الإسرائيلي ضد الخطوة وتوقيتها.
3: على بعد أسبوع من تقديم القوائم الانتخابية، معسكر نتنياهو يواجه انقسامات داخلية حادة وتراجعا في استطلاعات الرأي. الأبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة آرتس، هذه الصورة التي تصدرها هنا الصحيفة إلى صفحتها الأولى. النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة والمنضم حديثا الوافد إلى هذه القائمة يوف سيغالوفيتش بالأمس هنا في مدينة الناصرة، وهذا المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور إعلامي كبير واهتمام كذلك بالغ في وسائل الإعلام الإسرائيلية لهذه الخطوة. إذن العنوان كذلك الذي تنقله هنا صحيفة هآرتس هو هذا الاقتباس من طبعا تصريحات سيغالوفيتش بالأمس والقول فعليا بأن عدم إمكانية تشكيل حكومة أو الشراكة السياسية مع الأحزاب العربية بعد 7 أكتوبر هي مقولة كاذبة، هكذا قال بالأمس يوف سيغالوفيتش، وانتقد أحزاب ليس فقط أحزاب اليمين إنما كذلك أحزاب المركز واليسار التي تكرر دائما بأن الشراكة العربية اليهودية في السياسة الإسرائيلية باتت مستحيلة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. إلى جانب هذا العنوان، أسبوع على إغلاق القوائم على تقديم القوائم الانتخابية، وطبعا يبدو هنا كما تذكر صحيفة آرتس بأن المعسكرين يستصعبان جدا بالوصول إلى يعني الاتفاقيات اللازمة، إلى لربما دمج القوائم اللازم، وذلك لإنتاج مشهد انتخابي أكثر وضوحا. لربما يمكن أن نقول بأن هذه الملاحظة أو هذا التحليل يميل أكثر إلى الحديث عن معسكر المركز واليمين، معسكر نتنياهو إذا أمكن أن نسميه هكذا، بسبب كل الأحزاب أو لربما يعني أجزاء الأحزاب هذه التي نراها، غانتس، جلعاد إردان وآخرون، كل أولئك حتى هذه اللحظة لم يحسموا شأنهم، لم يحسموا ترتيباتهم الداخلية، وكذلك أيضا هذا بالحديث عن عوفر فينتر وسموتريتش وكل هذه الأحزاب التي ما زالت حتى هذه اللحظة لم تتفق على تركيبتها السياسية.
2: بخلاف آرتس هذا اليوم يعني دعوت حنونوت يمكن القول كغالبية الصحف الإسرائيلية متشغلة موضوع افتتاح العام الدراسي.
3: هذا هو على فكرة محمد. يعني آرتس هيك شوي الجماعة نعرف سوداويين، يعني كله سياسي وأخبار
2: شوي يعني تفاؤل يا جماعة الخير، لحقين شوي صغير في عنا بعد أسبوع لإغلاق القوائم الانتخابية وكذلك للحديث عن شؤون السياسة. ولكن لو نتحدث بداية هنا عن العنوان المركزي في الصفحة الأولى بدعوت حنونوت، نقرأ هذا العنوان. طبعا بداية هذا المعطل الهام، أكثر من 2,600,000 طالب و 260,000 معلم وموظف في جهاز المعارف يستهلون العام الدراسي اليوم. نرى طبعا في الصفحة الأولى هنا صورة جميلة لطلاب مدارس، 4 طلاب في إحدى مدارس الشمال على ما يبدو من العام الماضي، وعنوان نقدي في المقابل، هذا الجرس مخصص لهم، هذا هو العنوان الذي تختاره دعوة حرونوت. نقرأ من هذا الخبر: جهاز التعليم مليء بالتحديات والصعوبات، ولكن على الأقل يبدأ العام الدراسي هذه المرة بلا إضرابات وابتهال واحد، بأن يحظى الطلاب في البلاد بسنة دراسية متواصلة. إلى جانب هذا الخبر المركزي، هناك لقاء خاص أجري مع وزير المعارف يوف كيش الذي كما عودنا يجب القول منشغل بشؤون السياسة الصغيرة أكثر من شؤون التعليم. ونقرأ تحت عنوان المقابلة التي أجرياها معه يوفال كارني وتمار ترابلسي حداد، إيغو بنغفير وفينتر سيكلفان الثمن، وهو الضفة الغربية. هذا اللي بتركز فيه يقف كيش. ونقرأ من هذا الحوار عشية افتتاحه من هذا

0: الحوار أو الخبر عن الحوار عشية افتتاح العام الدراسي وبعد أن انتخب في قيادة الليكود، وزير المعارف يوقف كيش يحذر بلقاء خاص أجري معه من حرق الأصوات في معسكر اليمين، ويسعى للبقاء في منصبه ويقدم وعوداته قائلا إلغاء قانون يوم التعليم الطويل، 20 طالب حد أقصى في الصف، وتعميق دراسة الذكاء الاصطناعي AI. وإحنا منتساءل وين كنت طيب يا يوقف كيش في الأربع سنوات الماضية.
1: طيب ماشي. طيب أنت أقنعتيني، أنا انتقلت من صحيفة هارتس إلى إسرائيل هيوم، هناك الوضع أكثر تفاؤلا. كذلك أيضا يعني عودة الجرس، جرس المدرسة، جرس الحصص والعودة إلى مقاعد الدراسة. طبعا الصحيفة تتطرق هنا أكثر إلى يعني العودة في المجتمع اليهودي إلى المدارس وكذلك المعطيات. هناك أيضا قضية هنا لربما تركز عليها الصحيفة، جيش الاحتياط وأولئك الذين يعودون إلى المدارس، بينما يعني ذويهم أو تحديدا الآباء منهم ما زالوا في خدمة الاحتياط إن كان في لبنان أو في غزة أو في مناطق مختلفة. هذا الذي تركز عليه هنا صحيفة إسرائيل هيوم. ولكن إلى جانب ذلك أيضا هذه كذلك المعطيات اللافتة، الأعداد، الأرقام، وكل ما يتعلق بعودة الطلاب إلى المدارس. والعنوان الفرعي لربما يعني يبدو لافتا هنا، 2.5 تقريبا، 2.5 مليون طبعا من الطلاب يعودون إلى المدارس هذا الصباح. الأهالي يتنفسون الصعداء بعد شهرين من العطلة الصيفية وهذا التواجد المستمر للأطفال في داخل البيوت. التركيز هنا أيضا على كل ما يتعلق في فجوات التعليم، هذه الفجوات الكبيرة طبعا ما بين المركز والضواحي، ما بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، وكذلك أيضا الحريديم. ولدى المجتمع اليهودي كذلك هذا النقص المستمر والحاد في المعلمين وفي المعلمات. طبعا في المجتمع العربي الأمر يبدو على الخلاف تماما، هناك أكثر من 13,000 من المعلمات والمعلمين ينتظرون التوظيف، بينما في المجتمع اليهودي هناك نقص حاد في المعلمين والمعلمات. ونقطة أخرى كذلك تنقلها هنا صحيفة إسرائيل هيوم، وهو منع استخدام الهواتف سنة، هذه المرة باعتقادي هذه السنة الدراسية الأولى. صحيح. تحديدا في المدارس الإعدادية إذا لم أكن مخطئا يدخل إلى حيز التنفيذ، وهو عدم السماح باستخدام الهواتف النقالة في داخل المدارس. أنت شو رأيك، خطوة مع ولا ضد؟
0: موضوع هو جدل الحقيقة. يعني أنا باعتقادي أول شيء الفكرة هي بالأساس مش بالضبط المنع، والمنع يعني بشكل أنه الهواتف النقالة أو الخلوية تكون بالحقائب، ويبدو أنه في حال استخدامه يتم أخذه من الطلاب. يعني بالمبدأ أنا مع الموضوعات، ولكن في حالات خاصة، وقت الاستراحات، وقت الكذا، يعني ممكن السمح بعد الدوام مباشرة، يعني ممكن الإتاحة.
1: سؤال، هل عن جد ممكن الواحد يعني هل ممكن السيطرة؟
0: يعني فيش طريقة تانية محمد، يعني مش معقول كمان الولد يكون منشغل في الهواتف النقالة وقت دروس، وهذا عم يصير يعني بطبيعة الحال. لازم يكون في تحديد، ولكن بذات الوقت يعني نقل المسؤولية بشكل أو بآخر من خلال الحوار مع الطلاب إلى حد ما، على الأقل يكون في محاولة.
1: مع أنه أنا لفتني يعني
0: توضيح الموضوع، يعني توضيح الهدف للطلاب مش بس مجرد المنع.
1: بس أنا لفتني الموضوع بشكل مختلف، يعني أنه الحديث الآن عن تعليم الـ AI وأنه عم بيطلبوا من الطلاب يجيبوا معهم تابلت وهي الأشياء. صح. لا إيش دك تقول له جيبش تليفون بس جيب تابلت؟ طب ما الإنستغرام موجود على التابلت وعلى التليفون.
0: يعني إذا مش التابلت أو مش التليفون، يعني هل لو وفرت كمبيوترات في المدارس مثلاً كافية للطلاب عشان يستخدموا الـ AI؟
1: صح. طيب
0: طيب نعود مجددا إلى دعوة حرونات. هذه المرة سنتوقف عند هذا الخبر الذي تصدر هآرتس، ولكن هذه المرة في الصفحات الداخلية تقرير موسع جدا كل ما يتعلق في هذا الانضمام لسيغالوفيتش للموحدة. نقرأ بداية هذا العنوان: عرض للقيادة في مواجهة هيمنة ثقافة الشك والكراهية. ونجد هنا في ذيل الصفحة الأولى صورة لمنصور عباس ويوقف سيغالوفيتش ويقفان الواحد إلى جانب الآخر.
1: عنوان إيجابي على فكرة،
0: يعني عنوان إيجابي نسبيا يعني في صحافة مركزية في إسرائيل.
1: على فكرة غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية باعتقادي سناء، يعني باستثناء طبعا قناة 14، تعاملت مع الحدث بشكل إيجابي بالتقدير.
0: يعني حتى اللحظة يمكن القول محمد، ولكن كل الوقت الشعور أنه عندما يسأل السؤال كأنه في هناك علامة سؤال، علامة تعجب، تشكيك، كأنه حاول فحص الأمر.
1: والحدث غريب يعني.
0: بدي أسألك عن الحدث للتو، بس خليني أقرأ شوي صغير من الخبر لأنه عندي سؤال أسألك في هذا السياق. بداية نقرأ من هذا الخبر: بعد شهر من الاتصالات وصل بالأمس الإعلان الرسمي اللواء السابق يوقف سيغالوفيتش الذي ترك حزبه يشعتيد ينضم لقائمة الموحدة في الكنيسة، وعلى ما يبدو سينترج في المقعد الثاني. سيغالوفيتش يحظى بتقدير كبير يقولون هنا في هذا التقرير في المجتمع العربي، بسبب طبعا يعني خطة مكافحة العنف والجريمة التي قادها عندما كان نائبا لوزير الأمن الداخلي في حكومة بنت لابيد. يعني هذه هي الطريقة الوحيدة التي نجحت فيها الدولة في مكافحة الجريمة، يقول رئيس الموحدة منصور عباس في هذا الإطار. والوافد الحديث سيغالوفيتش يعترف بأنه تخبط بخصوص هذا القرار، وأكد موقفه بالقول المعركة أو المقول عفوا على أن ما بعد 7 أكتوبر لا يمكن إقامة شراكة مع الأحزاب العربية لا أساس لها من الصحة وكاذبة تماما. وأنا أريد أن أسألك محمد، أنت بتتذكر قبل حوالي نصف سنة 6 أشهر
1: بتعرف أن الموضوع عنا بلش،
0: ما حدا بدي أسألك عنه، بلش الموضوع هون في هذا النهار
1: 8 أشهر
0: بالتحديد
1: صحيح.
0: أنت وقت سألته لمنصور عباس، أنا بذكر تماما، وذكرت موضوع سيغالوفيتش الأول، ولا أنا فكرتك عم بتنكد صراحة
1: يعني وأنا كنت أفكر
0: فهذا سؤال لك، كان عندك معلومات مرة الكواليس ولا أنت طرحت كطرف كفكاهة؟ شو الموضوع كان وقت قبل 8 أشهر؟
1: الحقيقة يجب أن أعترف، يعني أنا بتذكر هذا اليوم اللي إحنا أجينا مع بعض المقابلة مع منصور عباس، وبعدها مباشرة كان عندنا يو أف سيغالوفيتش على البث مباشرة. يعني كان في حديث هيك في الكواليس بيني وبين نائب منصور عباس، وسمعتها من أكثر من جهة في الموحدة، إنه هناك تقارب وإنه هناك رغبة بفتح الصفوف في الموحدة وما إلى ذلك. ومن هنا جاء السؤال، لم أتوقع بأن يقول منصور عباس بهذه السهولة يو أف سيغالوفيتش، ولم أتوقع حقيقة بأنه الموضوع اللي كان تصريح عابر، ما تتعرف السياسي سنة بيحكم على كل يوم ملان تصريحات، ولكن أن يتحول هذا التصريح إلى واقع سياسي رأيناه بالأمس، يعني كان هناك أمر غريب
0: بالفعل.
1: أمر غريب، ما بدأ بتصريح هنا على البث مباشرة في راديو الناس تحول بالأمس إلى خطوة سياسية تاريخية. يعني في النهاية سنة يجب أن نقول بصراحة الخطوة ليست اعتيادية، يعني هناك من يقول ما هي الأحزاب العربية فيها نواب يهود، يعني وافر كسيف وسابقا دوف حنين، هنا يوجد أمر مختلف. عادة يعني النواب اليهود في هذه الأحزاب دعينا نقول يعني ينمون من هذا المكان، من هذه الأحزاب، من داخلها، من داخل هذه المعسكرات. هنا نتحدث في نهاية المطاف عن لواء سابق في الشرطة، عن شخص كان نائب وزير الأمن الإسرائيلي، يعني أن يتخذ هذا القرار وأن يخرج من حزب يش عتيد وأن يتجه إلى القائمة العربية الموحدة، وهي ليست قائمة عربية يهودية بالمعنى الكلاسيكي، ليست الجبهة، ليست حتى التجمع في هذا المعنى، هذه خطوة
0: هي
1: تاريخية.
0: هي مش شراكة أيديولوجية جب القول، هي شراكة صحيح. تقنية لأغراض مدنية ولأغراض ربما يعني لنقول أخلاقية، يمكن القول بشكل أو بآخر، لأنه هذا ما سمعناه عدة مرات كذلك من سيغالوفيتش، بأنه كل ما يتعلق في يعني محاولة نزع الشرعية عن المواطنين العرب في البلاد هو أمر غير مقبول، وبالتالي لازم يكون في هناك ردة فعل كمان من الأحزاب اليهودية، الأمر الذي لم نراه من أي حزب تقريبا، ربما باستثناء يائر جولان في بعض التصريحات هنا وهناك.
1: وعلى فكرة
0: طب سؤال ثاني أسألك إياه كمان، لأنه يعني لابد من الوقوف الآن، يعني ونحن سنتحدث بعد قليل مع منصور عباس وكذلك مع يوف سيغالوفيتش، أسألك يعني فكرة وقت لما طرح هذه الفكرة في هذا اللقاء قبل 8 أشهر، أنا لم أكن أتوقع أنه ممكن يوف سيغالوفيتش يعني ينسحب من يش عتيد، أو من ممكن في يش عتيد يتنازلوا عن سيغالوفيتش بهذه السهولة. كيف بتفهم هذا الموضوع؟
1: شوف سياسيا في يش عتيد هناك مشكلة الآن بسبب هذا الاندماج مع بنت، لم يبقى الكثير من المقاعد أصلا، يعني رأينا بالأمس يعني شخصيات مثل ميكي ليفي، مثل مير كوهن، شخصيات مؤسسة لحزب يش عتيد، هي أيضا تنسحب من الحزب، ولكن باعتقادي القرار اتخذ لدى يوف سيغالوفيتش قبل ذلك. يعني على فكرة اللي بيفتح القناة 14 سنة ويتابع ما الذي يقال عن يوف سيغالوفيتش في الأيام الأخيرة، أنا مش عارف كيف هذا الرجل ما زال يتحمل هذا، يعني لسه مش مبلش بالأمس بيحكوا عنه جاسوس، عميل، ممثل حماس وخائن، كلمات وعبارات لا يعقل، لا يستطيع أحد أن يستوعبها. ولذلك مع كل الاحترام يعني للشجاعة السياسية للنائب منصور عباس والقائمة العربية والمحدمة إلى ذلك، أنا باعتقادي بأن سيغالوفيتش قام بخطوة هنا تاريخية من ناحية، ولكنها شجاعة جدا جدا جدا، بتمنى ما يدفعش ثمن عليها، لربما بلاش نقول ثمن سياسي، لربما بطريقة أخرى.
0: طيب وأنا مستغرب يعني وأنا متفاجئ حتى الآن بعدك بتحضر قناة 14، بس هذا موضوع تاني.
1: والله بتابعهم، لا في أهمية لمتابعة القناة، أو شيء أحيانا بتضحك
0: يعني
1: في دعابة في دعابة
0: تغيير الجو،
1: شوفي عالم عايشين على عطارد، مش معنا، مش في الكرة الأرضية،
0: بس في ناس بس تستقي كل معلوماتها من هذا المكان.
1: أنا بتابعهم سناء لأنه في نهاية المطاف هي تخاطب شرائح واسعة، لازم تكون فاهم فاهم شو الدرجة اللي موجود على هاي القناة عشان تقدر تحكي مع هاي الناس.
0: طيب بالعودة
1: يلا زميل وديع عوابدي يسعد صباحك.
0: صباح الخير وديع.
2: سناء ومحمد وكل المستمعين.
0: تعرف يعني مع الأوضاع الشائكة واللي دخلين عليها يعني على بعد أسبوع من تقديم القوائم وديع يعني لابد من يعني هيك الوقوف بعد قليل وأنه نضحك لأنه فعلا حفتين

0: الفترة محتدمة جدا ومتوترة جدا، ونريد أن نسمع كمان منك قراءتك بداية لهذا الخبر الأساس ربما الذي يتصدر بعض الصحف الرئيسية اليوم، هذا الانضمام من قبل سيغالوفيتش للموحدة. كيف تقرأه وشو اللي ممكن يعني نقول تأثيراته أو تداعياته تكون على الخارطة السياسية المقبلة؟
1: تماما ربما نبدأ اليوم من الآخر كما يقال. هل ستكون هذه التوليفة نهايتها بين حركة يعني نعود نقول من البداية؟ هذه التوليفة جريئة لا شك، مثل ما حكى محمد وشجاعة، بين حركة عربية محافظة وبين جنرال سابق في الشرطة الإسرائيلية، بقول عن نفسه صهيوني ليبرالي علماني. هل ستكون هذه نهاية سعيدة أم نهاية رجل شجاع؟ بالمناسبة رواية حنابينة والمسلسل التلفزيوني التاريخي السوري طبعا، اللي بطله أيمن زيدان، اليوم بعيد ميلاده 70 أيمن زيدان، هذا سنتركه للتاريخ، ولكن لا شك أنها خطوة كبيرة استثنائية شجاعة.
2: أنت كنت مبارح في المؤتمر الصحفي وجدت مقابلة كذلك مع النائب منصور عباس، كيف كانت الأجواء وديع؟ لأنه الأجواء لها أيضا أهمية وتأثير كبير برأيي ما لا يقل عن التحليل السياسي، خلينا نقول الناشف أو الاعتيادي.
1: اولا كان المخطط ان ياتي منصور عباس وسيغالوفيتش ويدلي كل منهما بدلوه ببيانه باللغتين العربيه والعبريه دون اسئله، ولكن منصور عباس كمنصور عباس فتح الباب للاسئله وان كان بضبط واقتضاب، وكادت ان تنزلق الامور، خاصه وانه مراسله القناه 14 هبت من اجل ان تطرح سؤالا، تفجر سؤالا في وجه سيغالوفيتش، هل تؤيد دوله فلسطينيه؟ كانه جاءت حامل اثر هذا السؤال من المحررين هناك.
2: لا، واللي بسمع بيقول الدولة الفلسطينية بكرة تتشكل، يعني كل مشغول بالدولة الفلسطينية. طيب،
1: وكان عدد كبير من الصحفيين العرب واليهود، واستضمت أيضا من بعض وسائل الإعلام الأجنبية، يعني شفت صحفي أمريكي جاي مع طاقم تصوير، ومع يعني هذا يدلل على حساسية الموضوع، أهميته، احتمال أن ينعكس أيضا على الحساب العام، جرد الحساب العام في هذه المنازلة الكبرى في الساحة السياسية الحزبية الإسرائيلية في 27 أكتوبر. كان هناك الكثير مما يقال في هذا الموضوع، لكن في الجوهر طبعا تم إعلان، إذا بدك كمان كلمة على موضوع عن الأجواء وعن اللي صار والاستمرار لحديثك مع سناء، لما فتحوا الباب أمام الأسئلة بعض الصحفيين سألوا، وهناك من سأل أو وجه سؤالا صعبا، وهناك من نصب الكمائن أيضا لكل منصور عباس وسيغالوفيتش، وأتيحت لنا الفرصة واستمرارا لهذا الحديث بينك وبين سناء حول موضوع متى ولدت الفكرة، من صاحب هذه الفكرة، ما هي الدوافع لهذه الفكرة، الأهداف الحقيقية. وجهت أنا شخصيا باستمرار الناس هذا السؤال لسيغالوفيتش، سيغالوفيتش هرب من السؤال وقال بما معناه أنه يريد أو من المفضل أن نحلق للقضايا الكبرى، للفريم العام، للإطار العام، وتحدث طبعا حول هذا الموضوع. أتبعته بسؤال ثاني، ما رأيك بأن هذا التحالف الذي أعلن عنه اليوم بشكل رسمي وكان قد بات سرا مذاعا منذ شهر لا ينعكس إجابا في استطلاعات الرأي؟ سيغالوفيتش تهرب من الإجابة على هذا السؤال، لكن منصور عباس بادر إلى الجواب مكتفيا بالقول أن الاستطلاعات طيبة وسترون ذلك. وهم بينكم سنة أنا بقول أنه تاريخيا منذ أن نشأت محمد وسناء القائمة هذه الموحدة منذ عام 96 المرة الأولى، لم تكن الاستطلاعات قد حددت قوتها في الصناديق، دائما جاءت النتائج أكثر مما تنبأ به المستطلعون، هذا ينبغي أن يقال، هذه حقيقة تاريخية مرة المرة. وبما يتعلق بالجوهر، كان في هناك يعني الإعلان الرسمي عن هذه التوليفة، عن ميلاد هذا التحالف، تحالف تقني بالمناسبة، عضو في كتلة الموحدة فقط في الكنيسة، ليس عضوا في القائمة العربية الموحدة، سيكون رقم 2 في القائمة. سألته خلال يعني وجوده في الأسانسير في المصعد، قلت له أنت تهربت من الجواب وإحنا ليل نهار بنحكي معك في راديو الناس،
0: هون فيش مجال تتهرب أنت بالأسانسير.
1: حطيت حتى إجري كده، قلت له مش راح تطلع. وكاحة الصحفيين طبعا بين الجد والمزاح، قال لي أنا سأستقيل فعلا، أنت تسأل عما هو بعيد لا يزال بعيد، ولكن في حال انتخبت وقامت حكومة جديدة، حكومة تغيير، وانتخبت وزيرا، سأستقيل على الطريقة النرويجية. طبعا هذا موضوع طويل عريض، ربما توقفنا عنده في الماضي، لماذا ذلك؟ هذا مكسب للقناة.

0: الشعب العربي الموحد لعضو كنيسة جديد، ولكن القصة أكبر وأعمق من هيك. هذه محاولة لتخفيف وطأة عملية الهبوط لهذه التوليفة الحساسة الخطيرة غير المسبوقة كما قلت ما قبل قليل، بالرغم من أن هناك تجارب تاريخية للجبهة والحزب والتجمع، ولكن هذه توليفة مختلفة تماما. الرسائل كانت محمد السناء منصور عباس ركز كثير على قصة الإطاحة بالحكومة العنصرية وملف مكافحة الجريمة والعنف، كان مكتوب هذا الخطاب لدى الطرفين، وواضح أنه في هناك من عمل على التثبت من سلامة هذه الرسائل في مكاتبة مع الجمهورين العربي واليهودي. أكد منصور عباس على أن القرار ليس سهلا بل جدي ومدروس، أن هذا التحالف مصلحة لأبنائنا. أوصل رسالة مهمة اللي عادة اللي سنسمعها دائما منذ الآن حتى الانتخابات، سمعناها في السابق: التأثير التأثير التأثير، لا للشعارات لا للمعارضة لا للاحتجاج، فقط ملف العنف والجريمة والملف الأول، قال منصور عباس، وهذا ما نسمعه من هون حتى يوم الانتخابات، لأنه هذا موضوع شاغل وخطير لكل المجتمع العربي. هذا هو الرجل الملائم، قال منصور عباس عن شريكه الجديد. هيا للصناديق بما معناه، نحن أمام انتخابات، هل نكمل أم نبدأ من صفر؟ سجلوفيتش
1: يلا بملاحظة أخيرة، بدنا نحكي معك عن الافتتاح السنة الدراسية، ما برضو يعني السياسة ظلمت المدارس اليوم وديع.
0: طيب صحيح، ساجالوفيتش بعث رسائل، كان إذا نرجع لسؤالك الأول كان شوي في هيك نوع من التوتر الترقب، أكاد أقول في نوع من الضغط كان واضح في ملامح وجهه، في البادي لانجوج، في لغته، ولكن سرعان ما طبعا اعتاد على الجو العام. عدد كبير من الصحفيين في قاعة غصت بالحاضرين، تحدث بالمجمل. إذا سألتني أي كلمة أهم كلمة حكاها، قال إنه الشراكة السياسية هي طريق الإصلاح والتغيير، كسر البارادجم المفاهيمي، كسر القوالب مع الحفاظ على التنوع. لا أنا بدأ أصير شيخ ولا هني بدي يصيروا صهاينة، هذا بترجمتي أنا. هناك طبعا كان متوقع أن يعلن أسماء بقية المرشحين للموحدة، لم يحصل ذلك، ربما يكون اليوم أو في الأيام القادمة. الحديث يدور طبعا عن من السابع للعاشر على الأقل: إبراهيم ضراوش، عبد الكريم مصري، عبد الكريم عزام، إبراهيم أبو لبد. إذا انتبهتوا عبد الكريمين وإبراهيمين هني بقية المرشحين للقائمة العربي الموحد، والحديث سيتم عن هذه القصة. بدك
1: الروح الوقت دهمنا، ضل معنا هيك، بدنا نسمع منك تهنئة كلمة لكل من يستمع إلينا.
2: في عندك حدا من العائلة بات اليوم سنة دراسية ودي
1: الأحفاد؟ أكيد
0: أنا سلمى، يعني بديت أحكي، كنت طليت لبرا، شفت عندي حفيدي اسمها سلمى،
1: الله يخليلك إياها،
0: رايحة على الروضة. سلمى كتلي من الذكاء وخفة الدم، تكبر عمرها بكثير،
1: زي سيدها. طيب شو بدك؟
0: الله أعلم أي سيدها، ممكن سيدها الثاني من سخنين. السؤال الذكي المفاجئ دائما حاضر عندها، سرعة البديهة. صورة سلمى هذه الطفلة الجميلة الواعدة اللي نتمنى لها تكون مثلها مثل بقية أبناء شعبنا وكل البشرية، طريق خضرة في هذا اليوم الأول من السنة الدراسية، فيه الكثير من الطاقة من الحب والمحبة والتفاؤل والأمل. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أنا بدأ أقول باسمكم، باسم محمد وسناء، باسم راد الناس، تحيات وسلامات لكل المربيات والمربين والمديرين والمديرات. هاي المجموعة من الناس، مش بالشعار، أنا بحكي من قلب الآن مش بلساني، أركان وأعمدة البيت، بدونكم لا عمادة له ولا لنا. وأنا يعني أقول في هاي المناسبة أيضا: تربية وتربية اجتماعية قبل التعلم، النظافة، احترام المكان، العطاء والانتماء، المشاركة والتعاون، بعيدا طبعا عن طرق الوعظ التقليدية. هذا هو هدفنا، هذه هي رسالتنا، هذا هو إيماننا بهؤلاء الجنود المجهولين. تحية مرة أخرى، وكل عام وانتم بخير، لكل المربين، لكل المربيات، لكل الأهالي المهتمين، لكل المديرين اللي عندهم حلم، اللي عندهم رؤية. هؤلاء بدونهم احنا صفر على الشمال كمجتمع.
1: كل عام والجميع بألف خير. نضم صوتنا إلى صوتك، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر.
2: شكرا جزيلا لك وديع، كل عام والجميع بألف خير. شكرا لك.
1: فاصل قصير ونكون مع أجواء افتتاح السنة الدراسية بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف. كبسولات نخل الأصل.

0: اكبس وغني.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس عارة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
14: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
15: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
14: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
15: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
16: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
17: السرعة يمكن تعطيك شعور انك رح توصل اسرع او انك مسيطر اكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت اقل تشوف الخطر ووقت اقل تتخذ القرار الصح. احيانا فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عيلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
12: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
18: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: 45 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: إلى أجواء افتتاح السنة الدراسية وشبكة مراسلين التي ستنقل لنا هذه الأجواء، البداية من مجد الكروم ومراسلنا مبدا فرحات. صباح الخير مبدا.
0: صباح الخير
1: مبدا فرحات. صباح الخير مبدا.
0: هذا مش جرس المدرسة.
1: لا أنا مش شكل الجرس، جرس التليفون. طيب بكل الأحوال حتى يعني نرتب لربما البث مع مبدا، ننتقل إلى سخنين أو من هناك مراسلنا ورد قراقرة أيضا ينضم إلينا. صباح الخير ورد.
0: صباح الخير ورد.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين. نعم محمد، نعم سناء، يعني هذا الصباح صباح غير، ونتحدث عن افتتاح العام الدراسي في مدارس البطوف، وتحديدا الآن نتواجد في مدينة سخنين والذي نتواجد منها فيها منذ ساعات صباح هذا اليوم، حيث افتتحت مدارس سخنين أبوابها أمام الطلاب الذين جاءوا بعد انتهاء العطلة الصيفية التي دامت أكثر من 60 يوما. فعليا محمد وسناء نتواجد في مدينة سخنين مع الطلاب، و يعني رافقنا وشاهدنا صباح هذا اليوم الطلاب التي قامت بالدخول إلى المدارس، طاقات إيجابية. فعليا نعود بالحنين إلى الماضي، ربما إلى افتتاح العام الدراسي، وهو ربما كان الأجمل لكافة يعني الأجيال المتعاقبة. لكن الآن في مدينة سخنين ومع الأهالي، نتحدث مع رئيس لجنة أولياء الأمور الطلابية في مدينة سخنين السيد فادي الطراد، والذي رافق يعني تحضيرات افتتاح العام الدراسي في مدينة سخنين. أستاذ فادي يسعد صباحك.
3: صباح الخير. صباح الخير لك أخي محمد وأخت سناء. صباح الخير لجميع مستمعي راديو الناس، الله يسعدكم.
2: يعني أخ فادي، اليوم في سخنين كل المدارس يعني افتتحت أبوابها دون أي مشاكل دون أي عوائق، اليوم كأهل كأولياء أمور للطلاب رتبتوا كل شيء يكون جاهز قبل بدء العام الدراسي بالتنسيق مع البلدية والأقسام التابعة لها؟
3: طبعا اليوم هو يوم احتفالي بعودة طلابنا بعد غياب 60 يوم. نحن نقف الآن أمام بلدية سخنين من أجل كمان أنه ندور على المدارس، على جميع مدارس سخنين، لنقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. نحن ولجنة أولياء أمور العامة في سخنين ورئيس البلدية نواب وأعضاء البلدية، طبعا نخرج لنقول لمعلمينا طلابنا جميع الطواقم التدريسية من معلمين ومعلمات، لأنه نحن نثق بعملهم ونقول لهم كل عام والجميع بألف ألف خير. طبعا أنا أخي العزيز بقبعتين، قبعة لجنة أولياء الأمور العامة في سخنين وقبعة اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب. فاليوم طبعا كمان دخول حوالي 540 ألف طالب لمجتمعنا العربي، أتمنى عودة آمنة للجميع بإذن الله، وكل عام وجميع مجتمعنا بألف ألف خير.
2: طيب سؤال على الأهل في سخنين، يعني عودة المدارس وكانت العنوان لها، إذا كأب نتحدث معك فادي.
3: طبعا أنا كأب سعيد جدا، ابني كمان عاد اليوم لمدرسة ومدرسة المتنبي في سخنين، الحمد لله رب العالمين، جميع مدارسنا جاهزة لاستقبال طلابنا بفرح بسرور، الحمد لله رب العالمين، لأنه دائما بنشوف أنه الطلاب هم أملنا الوحيد. طبعا طلابنا مروا بتحديات كبيرة وكبيرة جدا، بإذن الله سنة 26-27 تكون غير بإذن الله رب العالمين.
2: شكرا لك سيد فادي الطراد، رئيس لجنة أولياء الأمور العامة للطلاب في مدينة سخنين. يعني هذا هو حديث الأهل، حديث لا. الناس، حديث الأهالي في مدينة سخنين محمد وسناء. وفعليا يعني هذه صورة سعيدة، طاقات إيجابية، صباح جديد مع افتتاح العام الدراسي في مدينة سخنين. إليكم.
1: شكرا زميل ورد قراقرة، كنت معنا من مدينة سخنين، وهذه الأجواء الاحتفالية بافتتاح السنة الدراسية. نحاول من جديد سناء أن نعود إلى مجد الكروم، ومن هناك أيضا ينضم إلينا مراسلنا مبدا فرحات. مبدا هل تسمعنا الآن؟
0: صباح الخير مبدا.
1: طيب الأمور مش ضابطة كثير مع مبدا الآن. أفضل.
2: نعم
0: محمد. صباح الخير. صباح الخير مبدا.
2: صباح الخير سناء ومحمد وجميع مستمعين، وكل عام والجميع بألف خير. طبعا نتواجد في قرية مجد الكروم في مدرسة السلام الابتدائية، افتتاح العام الدراسي بجانب مديرة المدرسة مدرسة السلام المربية ريم حمودي دياب. أول شيء صباح الخير، كل عام وأنتم بخير.
4: صباح الفل وأهلا.

0: الحمد لله الله حضرنا على أكمل وجه. في البداية طبعا بشكل طاقم الإداري قام بترتيب كل الأشياء والتنظيمات عشان يكون لنا يوم تحضير للمعلمين. يوم تحضير للمعلمين هو من أجل تهيئة المعلمين، هو القلب النابض لهذه المؤسسة، في عرض خطة العمل الأهداف الاحتياجات المدرسية والأمور اللي راح نقوم فيها حتى نلبي هاي الاحتياجات. من بعدها كمان كان مهم جدا نعزز مكانة المعلم ونحفزه لعمل طويل والعطاء. قمنا أيضا كمان بإعطاء هدية رمزية تعني الكثير، ورسم على كل هدية جملة أنت جزء من حكاية نجاح تكتب، لأنه من آمن جدا بعمل المعلم وعطاء المعلم. طبعا بالإضافة إلى تجهيز المدرسة من ناحية تقنية ومن ناحية معدات ومستلزمات، وعقد كل الاجتماعات اللازمة مع لجان أولياء الأمور مع المعلم مع الطواقم الإدارية، وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع.
1: شكرا لك المربية ريم حمود. طبعا أنا التوفيق لجميع الطلاب. محمد وثناء قبل إمكان يعني جملة واحدة أيضا.
2: يلا تفضل.
1: في المدرسة تحكينا عن حالي
3: رامة كيوان
1: رامة ضعيفة شو بيحكينا اليوم عن عرض الدفاع للمدرسة؟
3: جئت كثير للمدرسة وللمعلمات وأنا كثير بحب المدرسة والمعلمات، أكثر إشي حبيته لرجعت المدرسة نزل صف سادس، وأكثر إشي بكرهه إني هي آخر سنة مع بنات صفي وقعدت عمر طويل معاهم.
1: زعلانة إنه بدك تغديه من السنة يعني آخر سنة.
3: إيوه.
1: أرسلتك للطلاب للجميع اليوم؟
3: استنوا شوي ورح تنجحوا. أنتوا بس تعلموا واسمعوا كلمة الأستاذ والمعلمة ورح يصير عندكم كل شيء بانتوا بدكم اياه.
2: جميل جميل جدا.
1: النجاح والتوفيق. شكرا. اذا محمد وسناء، هذه الاجواء في قريه مجد الكروم، استقبال الطلاب والافتتاح العام الدراسي. طبعا نحن نتمنى للجميع التوفيق وايضا السلامه والامان لجميع الطلاب والطواقم التعليميه، وكل عام الجميع بألف
4: خير. وانت بألف خير، وطبعا سنعود اليك مجددا لاحقا في البرنامج. نشكرك في هذه المرحله جزيل الشكر، وكل عام والجميع بألف خير. شكرا لك مبدا فرحه.
2: إذن هذه الأجواء من افتتاح السنة الدراسية. كما ذكرنا سابقا في الغالبية العظمى من البلدات العربية أجواء بهجة واحتفال وفرح واستقبال للطلاب الطالبات، وكذلك أيضا للطواقم التدريسية. على أمل بالفعل سنة أن تكون سنة موفقة للجميع. يا رب
4: نتمنى يعني ذلك
2: تكون سنة هادية وموفقة للجميع. بعد أن نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية بعد قليل. لا تذهبوا بعيدا.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
7: صباح الخير من مدينة سخنين.
8: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
9: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
10: صباح الخير من مدينة شف عمر.
11: صباح الخير من قرية دحف.
8: وأحلى صباح
9: والكانوا يجوا بدلوا.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
13: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
14: نحن فتخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
15: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
16: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
17: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
18: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
19: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
18: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
20: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
18: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
17: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
21: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
22: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
23: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
22: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
23: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
24: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: نصف مليون طالب عربي يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة وسط افتتاح للسنة الدراسية دون إضرابات أو تشويشات في غالبية البلدات العربية.
1: القائمة الموحدة تعلن رسميا انضمام يوف سيغالوفيتش إلى صفوفها.

0: دكتور منصور، يعني كسياسي محنك ويعني صار لك فترة طويلة في العمل السياسي، لا يخفى عليك بأن هناك الكثير من التحديات من شأنها أن تكون بالطريق الآن بعد هذا الإعلان الرسمي ويعني المنتظر من قبلكم وربما كذلك من قبل سيغالوفيتش بكل ما يتعلق في التقاطعات المفهومة ضمنا والإيجابية، ولكن بالمقابل هناك من قد يسأل يعني بنهاية الأمر يعني سيغالوفيتش هو شخص يعني يبقى شخصية إسرائيلية يهودية من صلب المنظومة الأمنية بعيدة عن قاعدتكم الجماهيرية التقليدية، ما الذي ترد عليه بهذا الإطار وكيف من شأن ذلك باعتقادك أن يسهل من القضايا التي تنوون أو تسعون العمل عليها قريبا؟
1: أولا لا شك أن يؤف سيغالوفيتش يأتي مع تجربة كبيرة جدا خصوصا في مكافحة الجريمة المنظمة التي كانت منتشرة في المجتمع اليهودي في العقد الماضي والقبله، وفعلا نجح في هذا الجانب. على فكرة أيضا كان مسؤول عن كثير من التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بشخصيات كبيرة في الدولة، فهو متمرس في هذا الجانب المهني. وأيضا أنا لاحظت أنه كان حاضر جدا في لجنة القانون والدستور، ومواقفه في الجانب القانوني والدستوري والنظام والمساواة وقيم العدالة، يعني للأمانة كان حضوره قوي جدا في هذه اللجنة، وفي كل ما يتعلق في الانقلاب القضائي كان يعني أشبه برأس الحربة في هذا الجانب، وكان يقدم دائما أفكار واقتراحات واعتراضات ممتازة في هذا الجانب. الآن لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا نريد أن ننظر إلى الجوانب المختلفة. هنالك جوانب نتفق معها ونقبلها ونعتبرها تعزيز لنا، وهنالك جوانب أخرى أيضا هو ينتمي إلى شعب وإلى مجتمع وإلى رواية وإلى غير ذلك، فإحنا بدنا نحاول أنه نوجد المشترك ونعرف كيف ندير أمورنا في القضايا المختلفة. على المستوى الانتخابي في اعتقادي هنالك في ترحيب كبير حتى في أوساط المعارضين لخط الموحدة، هنالك ترحيب كبير جدا في هذا الانضمام السياسي ليوسف سيغالوفيتش القائم العربي الموحد، رؤساء مجالس كثر وشخصيات سياسية قديمة، يعني كم الرسائل اللي تلقيته بالأمس كبير جدا، فضلا عن ردود فعل إيجابية كبيرة في المجتمع اليهودي في الشق المعارض لا شك، وحتى بعض الشخصيات المحسوبة على اليمين اللي ينظرون للأمر بشكل موضوعي. والنقطة الأخيرة والثالثة في هذا الجانب، شوف ردود فعل اليمين المتطرف وغير المتطرف خلينا نسمي من الليكود ويمينا لهذه القضية تدل إنه هذه يعني هذه خطوة صح. ردود الفعل المحرضة تصوروا إنه بدأوا يحرضوا على يوسف سيغالوفيتش تحريض أرعن، يعني اللي نالنا في التحريض بالإرهاب وبالانضمام للكذا وكذا وكذا، تعرفون هاي الأشياء بدأ ينال هذا الرجل. فلذلك أنا في اعتقادي رد فعل اليمين دليل على أنه فعلا هذه الخطوة لا تروق للعنصريين والفاشيين، وفيها حلول في مجال تحقيق العدالة وتحقيق المساواة. ولكن مرة أخرى بدناش بدنا نقول نكون واقعيين، نكون برضو هادين في هذا الموضوع، الأمور بحاجة لإنضاج، بحاجة لخطوات إضافية، ولكن المشروع الأكبر اللي تقوده القائمة العربية الموحدة وهو فرض العرب، نسميها في الإطار العام فرض العرب كجزء من منظومة الحكم في الحكومة في الائتلاف والتأثير في هذه الدائرة، هذا يخلق الفرصة.
0: وهنا مربط الفرس دكتور منصور، لأنه تحدثنا وإياه كثيرا عن كل ما يتعلق في إمكانيات الانضمام لحكومة بديلة مستقبلية، نعرف النقاش طبعا السائد حول هذه القضية، وأنا أريد أن أسألك عن يعني إلى أي مدى تعتقد بأنه انضمام سيغالوفيتش الآن سيفتح لكم الأبواب للانضمام لحكومة كهذه، أم أنكم سلفا ستكتفون به هو مندوبا في حكومة كهذه؟
1: لا لا لا لا نكتفي أبدا. وسناء مرة أخرى أنا بدي أذكر، القائمة العربية الموحدة استطاعت بفضل مجتمعنا العربي والدعم الكبير أن تفرض نفسها في السابق على الحكومة السادسة حكومة التغيير، وكنا شركاء أساسيين في بنائها. وأنا أقول لك أيضا القائمة العربية الموحدة قادرة على أن تخطو هذه الخطوة مرة أخرى وتفرض نفسها، ولكن وجود يوسف سيغالوفيتش لا شك أنه يساعد في هذا الجانب. ولكن مرة أخرى شرعيتنا نستمدها من كوننا أبناء الوطن وكوننا مواطنين في دولة إسرائيل، نمارس مواطنتنا بجدارة وبغير تردد وبغير

0: أخطأ في هذا الجانب، ونقول حقنا الأصيل أن نشارك في الحكم ونتخذ قرارات ونؤثر على السياسات وغير ذلك. فلذلك نعم هذه خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، أشك أن أثرها الكثير على فكرة في الموقف الاجتماعي أو الموقف الجماهيري العريض المجتمع الإسرائيلي المعارض في الدرجة الأولى، لأنه بيشوفوا أنه القائمة العربية الموحدة أيضا تخاطب الآخر، تسعى إلى إيجاد جسور للتفاهم للتعاون للشراكة ليس فقط على مستوى الحكومي. هذا إيجاب. ولكن مرة أخرى أنا لا أريد أن يعني أكون يعني أقول إني أعرف الغيب، ولكن مرة أخرى أنا أريد أن أقول علينا نقوم بدورنا، وبعد ذلك النتائج ستكون متاحة لنا. لا نستطيع مرة أخرى أن نقول لا يسمح لنا الأبواب موصدة، لا، نصل عند الأبواب ونقرأ الأبواب ونكسرها حتى نحقق أهدافنا. هذه فلسفة حياة وثقافة تحدي وإيجابية وفعلية يجب أن نتحلى بها، مش بس في السياسي. أنا الآن إذا بتسمحوا لي بدي أخرج نص دقيقة أو دقيقة عن الكلام في السياسي. الآن خرجت من المدرسة الابتدائية، طبعا بنتي بدأت الصف الأول.
1: مريم
2: ألف مبروك.
0: مريم الله يخليك ويحفظكم ويحفظ كل أبنائنا ومجتمعنا، وقلوبنا يعني مليئة بالمحبة لهؤلاء الأبناء الصغار اللي بدنا إياهم يعيشوا بأمن وأمان وينجحوا بحياتهم. فأقول إنه ثقافة التحدي، ثقافة الإيجابية الفعلية، الحضور، الثقة بالنفس، بدنا نربي أبنائنا عليها، وبالتالي حتى نقدر نربي أبنائنا عليها يجب إنه إحنا نمارسها، خصوصا القادة السياسيين يجب أن نمارس هذه الثقافة، الثقافة الإيجابية الفعالية، حضور الأبواب المغلقة من ندخل فيها ونكسرها. يعني ممنوع إنه نفرض على أنفسنا قيود وحدود ترسم لنا وإحنا نلتزم بها وبعدين نحاول إنه نبررها. أنا أتحدث هنا في هذا الجانب عن شيء أعمق، فاسمحوا لي إنه أبارك لأبنائنا وبناتنا اللي عادوا لمقاعد الدراسة، نبارك للأهالي، وأيضا نبارك ونحيي المعلمين والمعلمات الكادر التدريسي، وكل عام والجميع بخير، ونبدأ فعلا مشوارنا هذا بتفاؤل وبأمل وبإخلاص تجاه أبناء مجتمعنا وشعبنا، وإن شاء الله
1: أوضاعنا
0: على المستوى الأوسع إنها تتغير، وأنا متأكد إنها راح تتغير، ولكن بحاجة إلى إيش؟ استمرارية في الخطوات وإحداث التغيير المطلوب.
1: طيب إحنا علشان مريم وعلشان افتتاح السنة الدراسية بدنا نسهل عليك وبدنا نخلص هالمقابلة هيك اليوم بدون أسئلة كثير صعبة.
2: أنا كان عندي سؤال الحديث أطرحه، ولكن فعلا للحديث تحديدا دكتور منصور كل ما يتعلق في موضوع الخدمة المدنية للشباب العرب اللي هي بات واضح الآن بأنه يعني باتت بإطار تفاهماتكم الثنائية.
0: أنا خليني أريح الجميع.
2: فضل.
0: موقفنا، منطلقنا في معالجة هذا القضية هو منطلق وحدوي من خلال لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والتقائنا كأحزاب عربية ومؤسسات مدنية مع بعضنا البعض كموقف وحدوي. لا يمكن أن نخطو خطوة في هذا الموضوع إلا بموقف وحدوي، فليطمئن الجميع أنه منطلقنا أصيل عربي وحدوي ومن خلال الأطر التمثيلية للمجتمع العربي، لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء.
1: وصلت الفكرة باختضاب وبشكل مباشر دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك. القائمة العربية الموحدة بتظل قائمة عربية موحدة بما بطلت بس قائمة عربية؟
0: القائمة لا يا محمد، القائمة العربية الموحدة هي القائمة العربية الموحدة.
1: طيب القائمة العربية بلس يا أفزي قلبي.
0: هذه الهوية نعتز بها.
1: نعم.
0: تملأ قلوبنا فخر وثقة وكرامي، عربتنا يا محمد شيء كبير وغالي علينا،
1: لا نشكك بها طبعا، ولكن هذا السؤال من باب التسمية والمصطلحات لا أكثر. دكتور منصور عباس يسعد صباحك.
2: صباح الخير، شكرا صباحك. جزيلا لك، شكرا لك.
0: شكرا لكم، شكرا.
1: يلا إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست

0: 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
5: فيش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
12: يلا مع بعض، عدنا من جديد 31 دقيقة بعد 8:00، وطبعا أنتم مع هذا النهار راديو الناس.
13: بالفعل محمد أنا متحمسة لأنه يوم دراسي اليوم طبعا. ورجعت الطلاب على المدارس فيعني افتتح العام الدراسي فعلا في المجتمع العربي هذا اليوم وسط حالة من الترحيب والاستقبال للطلاب والطواقم التدريسية. يأتي ذلك بعد عام دراسي سابق شهد اضطرابات كثيرة بسبب الحرب وحالات الطوارئ فضلا عن أعمال العنف التي اقتحمت الأسوار المدرسية في عدد من البلدات العربية.
12: في هذا الشأن ينضم إلينا بداية السيد زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب. صباح الخير أستاذ زياد.
13: صباح الخير.
14: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
13: أهلا بك سيد زياد. بداية طبعا نبارك لكم ولكافة الأهالي افتتاح العام الدراسي ونتمنى لكم جميعا سنة موفقة وسلسة قدر الإمكان. بداية نسألك عن قراءتك لصورة الحال، توقعاتك لهذا العام الذي نبدأه إلى حد ما يمكن القول بخلاف العام والأعوام السابقة بعيدا عن التوترات الأمنية والأزمات.
14: طبعا اولا الحمد لله رب العالمين، قرع زرف المدارس وافتتح العام الدراسي الجديد كما يجب. اليوم يوم عيد للطلاب والطالبات وخاصه الذين انتقلوا للصف الاول وابتدوا حياتهم التعليميه. نحن نتحدث عن اكثر من 35 ألف طالب دخلوا الصف الاول. فمني ومن اعضاء اللجنه القطريه ومن كل اولياء الامور نتمنى للجميع سنه ناجحه وموفقه وناجحه وامنه وخاليه من العنف. طبعا العام السنه الماضيه كانت سنه مليئه بالتحديات، سنه غاية وفي المشاكل. نتمنى أن تكون هذه السنة خالية من كل هذه التحديات. طبعا هنالك تحديات ولكن نتمنى أن تكون هذه السنة مغايرة للسنة الماضية.
12: أتمنى ذلك بالفعل. ما هي توقعاتكم سيد زياد وتحديدا دعنا نسأل أيضا ما هي أبرز التحديات التي ستواجه هذا العام الدراسي؟ رأينا في العام الماضي موضوع الحروب الطوارئ يعني هذا التقطع في التعليم، هذه السنة نتمنى على الأقل أن تبقى الأجواء على حالها. ما هي التحديات التي تعتقدون أو الملفات دعنا نقول التي يعني ستحاولون قدر الإمكان العمل معها، تصليحها، تثبيتها، الدفع بها قدما في كل ما يتعلق في المدارس العربية هذا العام؟
14: طبعا هنالك الكثير من التحديات ولكن أهمها وهذا ما نطلب به من المدارس ومن الوزارة وهو دعم الطلاب نفسيا واجتماعيا، توفير مستشارين وأخصائيين اجتماعيين ومعالجين بشكل كافي. نحن نريد أن ندعم التربية الخاصة أكثر وهذا ما نطلبه من الوزارة. نعم هنالك زيادة في الميزانيات من أجل التربية الخاصة ولكن هنالك ما ينقصهم الكثير. نحن نريد أيضا قطر مناسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، نريد أيضا تخفيف العبء المادي عن الأهل خاصة إلزام السلطات المحلية والمدارس في بدء تفعيل برنامج استعارة كتب. لا يعقل أنه في كل سنة نسمع أن هنالك تكاليف باهظة من أجل شراء كتب وقرطاسية. نحن نريد أن كلجنة قطرية توجهنا ونتوجه أيضا عبر إذاعة الناس لكل من هو مسؤول في السلطات المحلية والوزارة بتفعيل برنامج استعارة الكتب. لا يعقل أن المجتمع العربي يستعمل هذا البرنامج وفي المجتمع العربي المجتمع اليهودي يستعملوه وفي المجتمع العربي القليل أو قليل من المدارس يستعملونه. فهناك الكثير من التحديات ولكن أهمها دعم الطلاب نفسيا واجتماعيا وأيضا أن يكون العمل أكثر على التوازن النفسي للطلاب. نحن نريد أن يكون هذا العام عام سلس، عام بدون مشاكل. نحن نريد أن يستطيع ينجح الطالب بتوازن بين الحياة اليومية وأن ينجح بالتعامل مع كل الضغوطات. نحن لا نريد أن يكون هناك ضغط كما كانت العام الماضي.
13: وهذا بالفعل. ونريد أن نسألك في نهاية هذا الحوار عن رسالة ربما تود مشاركتها اليوم في هذا اليوم الخاص، هذا اليوم الاحتفالي لأول مرة نبدأ يعني العام الدراسي بلا تشويشات ولا إضرابات، يعني بمعزل عن قضايا الأزمات والصراعات التي يعني عشنا تحت وطأتها في الأعوام الأخيرة. ولمن تريد أن توجه رسالتك اليوم أستاذ زياد؟
14: أولا أريد أن أوجه رسالة الأولى لمجتمعنا العربي بأكمله، إن كان سلطاتنا حاليا وإن كان مسؤولين في الوزارة. لا يعقل أنه في كل عام نتحدث عن النقب ومشاكل النقب. النقب يعاني من أزمة كبيرة كبيرة في كل عام نتحدث عنها، ولكن ليس فقط أهل النقب، أيضا نحن كمجتمع عربي في هذه الدولة فإننا من الخطابات ومن الوعودات. نحن نريد أن يكون حل لأزمة التعليم، لأزمة الحصانة النفسية، العنف والتنمر، التسرب، الكهرباء، الإنترنت، غرف التعليم. ما يحدث بالنقب هو أزمة وكارثة. علينا كمجتمع عربي أن نتوحد في هذا الموضوع. لا يعقل أنه في كل عام نتحدث عن النقب ونفس يعني نفس الفيلم كل سنة. فطلبي عبر راديو الناس أن نتوجه لكل المسؤولين أن نعمل بشكل موحد من أجل حل مشكلة النقب. وأيضا اسمحوا لي أن نتوجه للأهل الأعزاء أن يكونوا شريكين أكثر وفعالين في المدارس. يجب أن يكون هناك لجان أهل في كل مدرسة ومدرسة. نحن كلجنة قطرية ننادي كل أهل بالتوجه وأن يكون شريك في العملية التربوية والتعليمية. وعلينا أن ندرك جيدا أستاذي وأستاذ الكريم العملية التعليمية والتربوية ليس فقط تلقينا للمواد وإنما بناء للإنسان. بناء الإنسان أي أقصد تزويد القيم، الحوار.

0: التسامح. فلهذا مهم جدا أن نحن كأهل أن نكون شريكين، ومهم جدا أن نتداخل وأن نكون دائما موجودين في المدرسة. هنالك أيضا مشكلة كبيرة وهي عدم زيارة الأهل للمدرسة. بكل عام نحن بلجنة قطرية ننادي بهذا الموضوع، يجب زيارة الأهل ليس فقط في حفلة التخرج. أتوجه في اليوم الأول للأهل الكرام أن يستمروا بزيارة المدرسة، وجودكم في المدرسة يساعد في تقدم العملية التربوية والتعليمية.
1: طيب إذن نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وبالفعل نتمنى النجاح والتوفيق وأن يكون يعني عاما دراسيا ناجحا وميسرا للجميع. زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير.
1: طيب من جديد بالعودة إلى الأوضاع وكذلك الأجواء في المدارس وافتتاح السنة الدراسية، الآن إلى مدينة كفر قريع، ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم أبو عطا. صباح الخير إبراهيم.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين والمستمعات. بالفعل صحيح كنا في كفر قرع، ولكن الآن نحن بالتحديد في حي الزهرات في بلدة طرارة، والأجواء جدا رائعة. تقريبا 15 ألفا من الطلاب هنا، ونقول صباح الخير سنة دراسية ناجحة.
4: صباح الخير سنة دراسية ناجحة للجميع. معكم سندس ام ميان ضعيف من عرعر الزهرات في بستان الالحان.
3: وبالطبع احنا شايفين الحي كله مغلق، مدرسه ثانويه مدرسه اعداديه، بساتين حاطين يعني الابتسامه اللي على وجهك وعلى وجه الاطفال والاهالي، يعني مبسوطين اكثر من الطلاب.
4: مزبوط ان شاء الله. لا الاهالي كثير مبسوطين، اول شيء تغيير جو، شهرين من العطل الصيفيه كانت جدا صعبه عليهم، بتوقع شهرين كثير على الجميع بالذات على الاهالي العامله، وإن شاء الله إنه تبقى سنة خير علينا جميعا وبنبسطه، وسنة سلام أهم شيء وأمان لإلهم ولإلنا.
3: وما دكت تحدثت عن الأمن والسلام، يعني أنا تحدثت مع الكثير من الأهالي هيك مبسوطين، بقول لك السنوات الأخيرة لم تكن هنالك عملية تعليم.
4: السنوات الأخيرة كانت جدا صعبة علينا، جدا علينا وعلى الأطفال وعلى الأولاد، المدارس بتوقع برضه على كل المعلمين بسبب الانفصال عن الاستمرارية عن السنة الدراسية اللي كانت عندهم، وإن شاء الله نتأمل خير السنة إنه ما يكون مفاجآت.
3: أنا نشكركم كل عام وأنتم بخير.
4: وأنتم بألف خير جميعا، من نجاح للجميع الطلاب والأهالي يا رب إن شاء الله.
3: إذن أعزائي المستمعين سناء أيضا ومحمد، أجواء رائعة هنا في بلدات وادي عارة، إن كان بمدينة أم الفحم ومجلس العطارة وبسمة عارة، قرابة 40,000 طالب في مختلف بلدات وادي عارة زحفوا في هذا الصباح إلى المدارس، من رياض الأطفال حتى المدارس الثانوية. عمليات التعليم والدراسة كيفما قمنا بعمليات الجرد تسير على ما يرام في جميع المدارس، وبالتأكيد أجواء خاصة الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المدارس شبه مغلقة، الأهالي يشاركون الطلاب في اليوم الدراسي الأول، والأجواء جدا رائعة هنا في بلدات وادي عارة. ومثلما تحدث الأهالي قالوا عرس تعليمي عرس تربوي من الدرجة الأولى هنا في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في بلدات وادي عارة.
1: إذن نريد أن نشكرك جزيل الشكر، أن نتمنى التوفيق للجميع. هذه الأجواء إذن في وادي عارة. زميل إبراهيم أبو عطا كنت معنا من بلدة عرعرة، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
2: نخرج إلى فاصل قصير الآن ونتابع بعده جولتنا وباقي ملفاتنا، ابقوا معنا.
5: الزواد عليكو والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في

0: عن تحديث العنوان. وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
6: نحن طبخين يوم قدام ثقلين كاريرا.
7: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
12: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: ديكولاين
14: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
13: ديكولاين.
15: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
16: خمس وأربعون دقيقة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: إذن قبل الخروج إلى الفاصل، كنا قد وقفنا مع هذه الأجواء الاحتفالية، أجواء البهجة وافتتاح السنة الدراسية. تحدثنا إلى اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، تجولنا كذلك مع مراسلين في المثلث وفي الشمال وفي أماكن أخرى لاستطلاع الأراء والأجواء. الآن إلى مديرة المعارف العربية دكتور شيرين ناطور حافي. صباح الخير.
16: صباح الخير.
17: هلا محمد، صباح النور، كل عام وانتم بخير.
16: وانت بألف خير دكتورة.
17: من الأبية.
16: صباح الخير دكتورة شيرين، وكل عام وانت بخير بطبيعة الحال. ونسألك عن تقييمك للساعة الأولى بعد عودة المدارس اليوم، وأبرز المعطيات التي جمعتوها حتى اللحظة في المقر الخاص لديكم في وزارة التربية والتعليم.
17: الحمد لله رب العالمين، كان

0: عنا تحديات مش بسيطة في النقب، جوزناها وبدأنا سنة دراسية بتأمل تكون ناجحة، تكون سنة سلام وأمان علينا جميعا. فيش عقبات اللي أثرت على افتتاح السنة الدراسية، وإحنا فخورين جدا بالتعاون مع رؤساء السلطات، مع مدراء أقسام التربية والتعليم، وتحديدا مع الألوية اللي ساعدونا كتير.
1: وهذا طبعا مهم جدا، ولكن أريد أن أسألك يعني إلى جانب هذا الافتتاح السلس مقارنة بسنوات سابقة، إذا بدي أحكي معك في نهاية السنة الدراسية، بما أنه اليوم نحن في افتتاحها، وأريد أن تقولي لنا لدي هدف ما، حلم ما، أمر ما نريد أن نحققه هذا العام، ما هو طموح شيرين ناطور حافي في هذا الجانب؟
0: طموحي أنه التغيير ما يكون الشكل يكون جذري. طموحي أنه نفهم أنه طلاب الصف الأول اللي فاتوا اليوم مدارسنا هم طالعين لواقع مختلف تماما من واقعنا اليوم، بموضوع التشغيل والأمن والأمان والتعاون والتكاثف الاجتماعي. فمن باب المسؤولية لازم كل معلم ومعلمة، كل مدير ومديرة، كل مفتش ومفتشة، وكل أهالينا يفهموا قديش المسؤولية على كتافنا كتير كتير كبيرة، وقديش بتطلب منا أنه نغير بطريقة جذرية تأملنا وبتعمق بكل موضوع جهاز التربية والتعليم. لازم نفحص حالنا، هل جهازنا اليوم بمنظومته الموجودة اليوم مع كل توصياتنا والمحاور اللي بنطلبها مهيئ عشان يهيئ طلابنا؟ فبفكر انه هي مسؤوليتنا وهي مهمتنا. محمد،
2: لا يخفى لأحد دكتور شيرين أنه يعني السنوات الماضية الأخيرة يعني كانت مليئة بالتحديات على أكثر من مستوى، يعني وربما نذكر من بعضها كقضية الملاجئ وغرف الأمان، غرف الحماية، خدمات الدعم النفسي، مشكلات البنى التحتية، امتحانات البقروت في ظل يعني هذه الظروف الاستثنائية التي تعود مجددا عام وراء آخر. لذلك أريد أن أسألك عن تخطيطكم للتعامل مع كل هذه المشكلات الآن بعد أن أرجئت على الأقل بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد بالأعوام الماضية. كيف من المتوقع أن تتعاملوا فعليا مع هذه الأمور بشكل عملي؟ ويعني أين يعني ترين أو تتوقفين عند أي منها كأولوية أساسية في هذه المرحلة؟
0: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع أنهم يركزوا على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة، الحصانة عند الطلاب عند المعلمين. الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبياً من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. وهي طبعاً مهارة مش موجودة للأسف كتير، لا بتأهيل المعلمين، فإحنا منتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا المحل. المحور الثاني هو المحور التنور، يعني إحنا بدنا ننتقل من موضوع تعلم اللغات كمادة لا يستغلها الطالب للتنور، بمعنى اللغة تكون وسيلة للتعبير للتواصل في اللغة العربية، في اللغة العبرية، في اللغة الإنجليزية. والمحور الثالث هو تهيئة الطلاب لعالم التكنولوجيا، لعالم الذكاء الاصطناعي. فكل مدير ومديرة لازم يكون عنده وعي ما وضع مدرسته من ناحية قدرات طلابه وقدرات معلمينه، والأهم المنشور اللي أصدرناه عن التعامل ومنظومة التعامل مع أهلنا الكرام. فهي بالنسبة لنا المحاور الأساسية. بتمنى إنها تكون سنة مليئة بالأمان ومش في الطوارئ. تعلم عن بعد ممنوع تكون آلية بس للطوارئ، يعني تعلم عن بعد هي آلية لابد منها، فلازم نكتسبها ولازم ننميها عند طلابنا وعند معلمينا.
1: نتمنى ذلك، نتمنى بالفعل أن يكون عاما يسيرا وناجحا للطواقم التدريسية، للطالبات والطلاب وللمجتمع العربي برمته. دكتور شيرين ناطور حافي، مديرة المعارف العربية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير.
1: طيب، من منطقة المركز والمدن الساحلية المختلطة في الرمل نعود الآن من جديد إلى الشمال، ومن هناك انضم إلينا مراسلنا ورد قراقرة. ورد، هيك بدنا نسألك شو الأوضاع عندك
2: ساعة يعني بعد بداية الدوام الدراسي بشكل رسمي؟
3: صباح الخير لكم. نعم يعني محمد، يعني صباح هذا اليوم بدأنا يعني جولة العام الدراسي المعتادين عليها في راديو الناس، كما كل بداية عام دراسي بدأناها في مدينة سخنين حيث افتتحت المدارس أبوابها يعني صباح هذا اليوم استقبالا للطلاب. فعليا يعني تواجدت في مدرسة الحكمة وفي مدرسة ابن خلدون وعدد من مدارس سخنين التي تجولت مع وفد البلدية ولجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة سخنين، والتي قامت بالدخول لبعض من مدارس سخنين للاطمئنان على الطلاب وعلى سير العملية.

0: تدريسية، ونتحدث خصوصا في اليوم الأول مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، فهد طراد رئيس لجنة أولياء الأمور العامة، وكذلك الأمر نواب وأعضاء من قبل الهيئتين يعني دخلوا إلى المدارس.
1: الأهم يعني الطلاب ورد، كيف شفت لنا الطلاب الطالبات مبسوطين مبسوطات؟ يعني مع احترامي طبعا لكل أصحاب المناصب، بس نسألك عن الطلاب. إحنا
0: أكيد محمد يعني نتحدث عن الطلاب والفرحة الطلابية، فعليا غالبية أو كل مدارس سخنين افتتحت هذا العام بأجواء احتفالية بتوزيع الحلوى والمناشير، ويعني فعليا يعني نتحدث عن يوم عيد الأهالي النشطين لجان أولياء أمور الطلاب وبعض من أعضاء مجلس الطلاب، مجالس الطلاب في مدينة سخنين قدموا التهنئة للطلاب وأيضا الصفوف الجديدة. نتحدث في الصفوف الأوائل في الابتدائية والسوابع والعواشر في الثانويات في مدينة سخنين، وكذلك الأمر أن أتواجد أيضا محمد وسناء الآن في مدينة عرابي في مدرسة الزهراء، بعد قليل سوف نكون ببث مباشر من الحصة التعليمية ومن الحصة الأولى من العام الدراسي في هذه المدرسة، الذي سوف نتحدث مع المربيين والمعلمين وكذلك الأمر مع الطلاب في هذه المدرسة ومع افتتاح هذا العام الدراسي. فعليا نتحدث فرحة عارمة للمعلمين وللأهالي وللطلاب بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعيدا عن الجريمة، بعيدا عن العنف وكل هذه الأمور. وكذلك الأمر محمد وسناء من المهم أن نتحدث يعني المشاكل المعتاد عليها سنويا في المدارس في المجتمع العربي، وهي قضية نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى، وقضية البعد الجغرافي كانت تواجه كذلك الأمر مدراء المدارس وكذلك الأمر أقسام المعارف إن كان في عرابي وفي سخنين وفي قرية دير حنة. لكن منذ صباح هذا اليوم فعليا صباح غير، نتحدث عن طاقات إيجابية لدى الطلاب التي دخلت أبواب هذه المدارس منذ ساعات صباح هذا اليوم. إليك محمد.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقرة، ونتمنى بالفعل النجاح وكذلك التوفيق للجميع في هذا العام الدراسي. شكرا لك.
0: شكرا.
1: طيب شو رأيك أنت ساني؟
2: حتى الآن يعني
1: وضعها منيح مقارنة بالسنوات اللي
2: فاتت. طيبة وإيجابية، ونتمنى أن تبقى كذلك، يعني أن تكون السنة سنة تعليم متواصلة، وأنه فعلا كل المشاكل التي تحدثنا عنها في الأعوام السابقة لن تعود إلى الواجهة مجددا على الأقل، وأنه فعلا كما يعني ذكر رئيس لجنة أولياء الطلاب أن يكون هناك تركيز على أمرين ربما أساسيين، يعني كل ما يتعلق في الدعم النفسي للطلاب بعد هذه السنوات العصيبة التي مرت عليهم، والأمر الآخر فعلا كل ما تحدثنا عنه منذ الكورونا وحتى اليوم مسألة البنى التحتية. صحيح. أن يتم التعامل معها بشكل جدي أكثر.
1: إذن باسم طاقم راديو ناس وباسم جميع من يستمع إلينا كذلك، لكم لكن الطالبات والطلاب الطواقم التدريسية، على أمل أن يكون هذا العام عاما موفقا وناجحا ومليئا كما ذكرنا بالأمان والاستقرار والنجاح. كل عام وأنتم بألف خير. بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار. شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية، وكان معنا في الإنتاج اليوم أيضا الزميل إلياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، وفي التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري ودانا أبو بكر، وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: بدك مهني وش

0: هذه بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن فتخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
7: الله يحمي لك اياهن، كبروا بسرعه.
8: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
7: فيش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
9: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
10: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
11: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
10: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
12: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
10: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
13: تستمعون إلى راديو الناس.
14: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. افتتاح سلس للعام الدراسي في البلدات العربية، أكثر من نصف مليون طالب عربي عادوا إلى مقاعد الدراسة هذا الصباح عقب الإعلان عن انضمامه إلى الموحدة سيجار.

0: لوفيتش يصرح لراديو الناس: سأهتم بمكافحة العنف والجريمة والخدمة المدنية.
1: שהוא הכי גדול לדעתי בכלל על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה נהיה אחרי הבחירות הקרובות.
0: وبعد مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات التاريخية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللاعب الدولي لكرة القدم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام. إذن صباح مختلف اليوم في البلدات العربية، حقائب على الأكتاف وطرقات تستعيد ازدحامها المعتاد، وكما ذكرنا أكثر من نصف مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد عام لم يكن عاديا أثقلته الطوارئ والأزمات. ومع قرابة 50,000 من أفراد الطواقم التدريسية، تنطلق السنة الدراسية في معظم البلدات العربية من دون إضرابات أو تشويشات. كل سنة وأنتم سالمين، وسنتابع طبعا في هذا الموضوع وهذا المشهد والاستقبال الاحتفالي أيضا للطلاب في المدارس والبلدات العربية. إذن نحن معكم في غرفة الأخبار من راديو الناس حتى 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات المتعلقة بهذا اليوم وافتتاح العام الدراسي الجديد. ولكن البداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار. تفتتح المدارس اليوم عام دراسي جديد مع عودة نحو 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، بينهم 586,000 طالب من المجتمع العربي، ويبدأ نحو 180,000 طالب الصف الأول في مدارس البلاد، بينهم 41,430 طالبا عربيا، فيما يبلغ عدد المعلمين في أنحاء البلاد نحو 228,000. المدارس المسيحية في القدس أعلنت تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح اليوم بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا محالة دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة. أعلنت القائمة العربية الموحدة انضمام النائب السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وفي حديث لراديو الناس قال عضو الكنيسة السابق يؤاف سيغالوفيتش إنه سيهتم بملف مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي دون تجاهل القضايا الأخرى كالخدمة المدنية.
1: أني أسوق بكل النصيم إلي شخشوين لخبرة بإسرائيل وكوفان لخبرة عربية. مأفق ببشياء شو أيوم أخي جدول لداتي بخلال על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה נהיה אחרי הבחירות הקרובות. אבל לא רק, זה יהיה גם בחינוך וגם ברווחה וגם בתעסוקה, כי הדברים קשורים גם למאבק בפשיעה ובכלל הרווחה הכללית של כולם. הדבר הנוסף הוא בכל מה שקשור לעניין של הנושא של השירות האזרחי. אני בא מהמקום ואני רגע מנטרל את כל הנרטיבים באירוע הזה. שירות אזרחי לצעירים הוא דבר חיובי לקהילה, למדינה ולצעיר עצמו. תראו, אחת הבעיות הכי גדולות אני חושב שהיא בעיה היום זה מה שקורה עם צעיר ערבי בהגיעו לגיל 18. שאני הייתי בגיל 18, לא שאלו אותי שאלות, הלכתי לצבא. נכון שהפסדתי שנים, אבל הרווחתי דברים נוספים בדרך. זה שנה מאוד מעצבת מיד בסיום התיכון. ברור לי שהצעירים בחברה הערבית זה לא כמוני שאני עברתי, ברור לי השונות, אבל המעשה של שירות אזרחי הוא דבר מדהים לפיתוח גם של המדינה, גם של הקהילה.
0: وتعقيبا على تصريحات سيغالوفيتش، قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن كافة الملفات التي ستطرحها الموحدة ستكون ضمن الهيئات والأطر الوحدوية للمجتمع العربي.
2: منطلقنا في معالجة هذا القضية هو منطلق وحدوي من خلال لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والتقائنا كأحزاب عربية ومؤسسات مدنية مع بعضنا البعض كموقف وحدوي. لا يمكن أن نخطو خطوة في هذا الموضوع إلا بموقف وحدوي، فليطمئن الجميع انه منطلقنا اصيل عربي وحدوي ومن خلال الاطر التمثيليه للمجتمع العربي، لجنه المتابعه ولجنه الرؤساء. القائمه العربيه الموحده هي القائمه العربيه الموحده، هذه الهويه نعتز بها، تملا قلوبنا فخر وثقه وكرامه، ربطنا شيء كبير وغالي علينا.
0: أدرم مستوطنون النار في مسجد ببلدة العزري وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه من دون تسجيل اعتقالات في الحال.

0: يأتي الاعتداء وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية بحماية الجيش الإسرائيلي، فيما تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن نسبة الاعتداءات تتصاعد دون اعتقالات للجناة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية في إيران تأتي ضمن حملة محدودة، مشيرا إلى احتمال تنفيذ ضربات إضافية بحسب التطورات، وأضاف أن وضع مضيق هرمز جيد جدا من وجهة نظر واشنطن، وأن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على عدد كبير من السفن. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. وقال شريف إن مذكرة التفاهم إسلام أباد تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. أعلنت السعودية وتركيا وباكستان إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الدول الثلاث، وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها في إطار تعزيز الردع والدفاع المشترك. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول الإمداد والصيانة في حركة حماس بمدينة غزة إثر غارة جوية، وادعى الجيش أن المسؤول كان يتولى تزويد عناصر الحركة بالأسلحة وإعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات. لمحت سارة نتنياهو في مقابلة صحفية مع القناة 14 إلى أن يائير جولان كان يعلم مسبقا بهجوم 7 أكتوبر، قائلة إنه كان مستعدا في وقت مبكر بينما لم يكن رئيس الحكومة على علم بالهجوم. ورد حزب الديمقراطيين منددا بتصريحاتها واصفا إياها بالأكاذيب، مؤكدا أن جولان توجه إلى الجنوب وشارك في إنقاذ أشخاص خلال الهجوم. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من جنوب البلاد بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك، ومن المقرر عرض المشتبه به أمام محكمة الصلح في القدس لطلب تمديد اعتقاله، فيما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال ضلوع أشخاص آخرين في القضية. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. إذن كانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات وأبرز ما جاء في نشرتنا الصباحية. نخرج الآن إلى فاصل، ومن بعده نعود وننطلق وإياكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس. ابقوا معنا.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عيمك؟
1: أكيد فيها عيمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
6: نحن فتخين يوم
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: انطلقنا وساعة أولى من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام. ويعود اليوم إلى مقاعد الدراسة كما ذكرنا أكثر من نصف مليون طالب عربي مع افتتاح السنة الدراسية، إلى جانب قرابة 50,000 من الطواقم التدريسية. يفتتح هذا العام في الغالبية العظمى من البلدات العربية دون إضرابات أو تشويشات على سير التعليم. البداية ستكون مع مراسلنا الزميل ورد قراقرة. ينضم إلينا ورد من مدينة عرابي وتحديدا من مدرسة الزهراء. صباح الخير يا ورد إليك ولكل طلاب مدرسة الزهراء وكذلك أيضا المعلمات والمعلمين. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. صباح الخير عفاف، يعني بس قلت يسعد صباح الطلاب، الطلاب سمعيني فحبوا بودوا لك تحية يعني.
0: وهاي تحية من استوديو راديو الناس في مدينة الناصرة. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وجميع طلابنا بألف خير. نعم عفاف، يعني نتواجد الآن هنا في مدرسة الزهراء هنا في مدينة عرابي، المدرسة الأكثر نشاطا وخصصا وحبا لراديو الناس. كل عام يعني مع افتتاح العام الدراسي أصبحت هذه المدرسة جزء من الأجواء اللي منقدمها عبر البث المباشر والهواء مباشرة من هذه المدرسة اللي بتعطي طاقة إيجابية لكل المستمعين والمستمعات. لكن الآن بدنا نبدأ مع الأستاذ زكريا عاصل، وإحنا بنتواجد الآن في صف السادس باء في مدرسة الزهراء عرابي. مهم عشان نذكر للطلاب اللي بيفتخروا في صفهم وفي مدرستهم. رح نبدأ مقابلتنا ومدخلتنا الآن يعني من هذه الحصة الأولى في هذه

0: جدا جدا جدا. يعني أنا أستاذ زكريا هيك شوي أنا دخلت اليوم أكثر من 6-7 مدارس منذ ساعة صباح هذا اليوم، أشوف نائب المدير والمدير مشغولين مضغوطين، مش فاضيين يحكوا معنا، مش فاضيين كذا. يعني إحنا كسبناك في هذه الحصة هون وفي هذا الصف.
1: أشكرك أخي ورد أولا. ثانيا أريد أن أقول لك إن مدرستنا قد افتتحت السنة الدراسية بشكل جيد جدا، دون أي مشاكل، دون أي انتقادات. وهذا معروف أن دخول طلاب الصف الأول إلى المدارس طبعا هناك تكون بلبلة كبيرة إذا ما كانت المدرسة قد أعدت لهذا اليوم كل شيء. نحن نعد ذلك سابقا، منذ شهر أيار الماضي نعلم الأهل كل طالب في الصف الأول أين يتواجد في أي صف، وقبل بداية العام الدراسي بيومين نقوم باستقبال الطلاب، طلاب الصف الأول، ونعلمهم بأن المدرسة على أهبة الاستعداد لاستقبالهم، وكل طالب يعرف أين يقف في أي صف هو موجود لدى أي معلمة.
0: أستاذ زكريا عاصي نائب مدير مدرسة الزهراء ومربي، شكرا لك على هذه المداخلة. ننتقل أيضا عفاف إلى الأستاذ نسيم شاهين، وأيضا هو أستاذ في هذه المدرسة ويعمل في العمل التربوي والنشاط في هذه المدرسة. يعطيك العافية أستاذ نسيم.
2: أهلين، صباح الخير. صباح الخير أستاذ وارد، وصباح الخير لجميع المستمعين راديو الناس، وأهلا وسهلا فيكم.
0: كيف أصبحت الطاقة الإيجابية لكل الطلاب؟ إحنا شايفين بيضحكوا ومتحمسين في هذه المدرسة.
2: بداية كل عام وانتم بخير لجميع الطلاب في مدرسة الزهراء، فأهلا وسهلا فيهن جميعا، جميع الطلاب، وأهلا وسهلا في الأهالي ومعلميننا ومعلماتنا وإدارة المدرسة. نقول لهم سنة خير وسنة مثمرة مميزة رائعة تتميز بالإنجازات والنجاحات والتوفيق للجميع. فإن شاء الله كل عام وانتم بخير لجميع الطلاب، وسنة رائعة ومميزة بإنجازاتها.
0: أستاذ نسيم، يعني مع افتتاح العام الدراسي هل كيف كان استقبال الطلاب؟ هل كان في مشاكل عالقة اللي استمرت من العام الماضي كملتوا فيها؟ إنما نتحدث مشاكل مع الطلاب نفسهم اللي أكملت فيها المدرسة علاجها مع باقي الصفوف، مثلا نتحدث من ثالث لصف رابع أو خامس لسادس، يعني ربما إحنا نتحدث عن مدرسة اللي شوي كبيرة. الأستاذ زكريا تحدث لنا من شوي إنه منذ 4 شهور وإدارة هذه المدرسة تحاول على افتتاح، يعني تعمل على افتتاح العام الدراسي دون أي عائق أو دون أي مشاكل.
2: لا، احنا بمدرستنا احنا منواجهش مشاكل مع الطلاب ولا مع الاهالي، بالعكس الاشي رائع جدا. حتى مدرستنا مميزة وفي عنا اقبال كبير على المدرسة من الاهالي والطلاب اللي بيحبوا يجوا على مدرستنا، وحتى في عنا طلاب عم تنتقل من مدارس لمدارس مدرستنا بالذات. فلا لا لا نواجه مشاكل ولا نجد مشاكل، واذا في عنا مشكلة منواجهها في المدرسة فالعنوان معروف اللي هو في إدارة في غرفة المدير، فتحل عند الإدارة. ولكن طلابنا اليوم أجوا كثير كثير متحمسين، بتشوق كبير للمدرسة، تشوق كبير لصفوفهم، لأصدقائهم، لزملائهم، لأصحابهم، للمعلمين، للمعلمات. فكانت الفرحة مرسومة على وجوههم، الابتسامة موجودة من الصبح. أنا الصراحة دائما متواجد بين الطلاب، فكله يجي يسلم ويصبح ويحكي ويحكي على الشوق للمدرسة وللمعلمين. فبالعكس الطلاب هالقد حلوين ورائعين.
0: أستاذ نسيم، يعني بنقول لك كمان أنت كأستاذ مدرسة كل عام وأنت بألف خير، وشكرا لك على هذه المداخلة على راديو الناس. لكن بدنا نسمع الطلاب، تعرفين عن نفسك ومن وين؟
3: مرحبا، أنا وفاء زكريا عاصلي من عرابي.
0: شو بتقولي للمستمعين بافتتاح العام الدراسي؟
3: بداية ألف مبروك لكل الطلاب، ونتمنى أن تكون سنة دراسية ناجحة وممتعة بالفعاليات والدراسة.
0: شكرا، تعرفين عن نفسك؟
4: مرحبا، أنا الطالبة غنى حسام عاصلي من عرابة البطوف.
0: شو بتقولي للمستمعين على راديو الناس كطالبة بالصف السادس باء في مدرسة الزهراء عرابي؟
4: أنا طالبة لازم يكون كلنا مركزين مع المعلمين، وافتتاح سنة دراسية جديدة، فلازم نكون أكثر شطارة وأكثر هدوء أكثر ترتيب.
0: شكرا لك. تعرفين عن حالك؟
5: مرحبا، انا الطالبه رسبيه حمزه عاصلي.

0: السادس باء من عروبي. احنا كصف السادس لازم نكون قدوة للأطفال اللي غيرنا اللي بصفوف اللي أقل منا، ولازم احنا نكون كثير قدوة وكثير شاطرين، نكون قدوة برضو مش بس للأصغر منا واللي بالصف.
1: شكرا. تعرفين عن حالك؟
2: مرحبا، اسمي ماجدة غالبة، من الصف السادس باء. بحب أقول إنه
1: حبيت أقول لنا كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير. بتمنى سنة افتتاح سنة دراسية مميزة لكل الطلاب وحلوة بألف نجاح.
1: شكرا. تعرفنا عن حالك؟
3: أنا إبراهيم محمود عرابي.
1: شو رأيك بافتتاح العام الدراسي؟ مبسوط إنك رجعت على المدرسة والتقيت مع أولاد صفك؟
3: كثير مبسوط إنه أنا لقيت أولاد صفي بخير وسلامة. إسا أنا راح ألعب معهم هاي آخر سنة، أو يمكن ألاقي أي ولد إنه أولاد صفي بالإعدادية. ومرحبا بالتعليم، وأنا متحمس كثير إنه أفوت إعدادية مفيد.
1: يعطيك العافية. تعرفنا عن حالك؟
4: مرحبا، أنا كيان روني عاصم من عربة البطوف.
1: مبسوط إنك رجعت على المدرسة ولا مشتاق للعطلة الصيفية؟
4: مبسوط، وبتمنى تظل المدرسة مرفوعة الروت.
1: كل عام وأنت بخير. نستمع لآخر طالب معنا. تعرفنا عن حالك، شو بتحب تقول للراديو بمناسبة افتتاح العام الدراسي وللمستمعين؟
5: أنا اسمي زياد مجد عاصلي من الصف السادس باء. أحب أقول لكم شكرا على هاي المقابلة وشكرا.
1: نعم عساف، نعم يعني عملنا من الصف السادس باء في مدرسة الزهراء في مدينة عراب البطوف، كنا بجولة وبداخل إحدى الصفوف مع الأساتذة ومع الطلاب والطالبات اللي تحدثوا عن عودتهم لهذه المدرسة وعودتهم للمقاعد الدراسية، وفرحة الطلاب بعودة أبناء صفهم آمنين بعد عطلة أكثر من 60 يوم خلال هذا العام. من مدينة عرابة من افتتاح العام الدراسي كل عام والجميع وجميع طلابنا بألف خير، إليك عفاف.
6: وأنت بخير يا ورد، وما أجمل هالأصوات وطاقات الطلاب والطالبات أيضا في يعني الساعات الأولى من انطلاق هذا العام الدراسي. إن شاء الله بيكون ناجح سلس آمن للجميع. أيضا شكرا جزيلا مراسلنا الزميل ورد عرابي، كان معنا من مدرسة الزهراء في مدينة عرابي ومن البطوف مباشرة إلى مدينة أم الفحم. وينضم إلي مراسلنا الزميل إبراهيم أبو عطا. صباح الخير إبراهيم، كيف يبدو المشهد في مدارس أم الفحم؟ يعطيك العافية.
7: مشهد كلمة واحدة، عيد تعليمي دراسي، ونحن نتواجد التحديث في
6: احنا مش عم نسمعك بشكل واضح إبراهيم، لو تحاول يعني تكون في زاوية فيها أكثر تغطية. طيب خلينا نعاود نجدد الاتصال بالزميل إبراهيم أبو عطا هيك لنسمع بشكل أوضح أيضا عن استقبال الطلاب في مدارس مدينة أم الفحم وهذا المشهد التربوي هذا الصباح وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. مثل ما ذكرنا أكثر من نصف مليون طالب عربي يفتتح العام الدراسي الجديد، إلى جانب تقريبا 50,000 من الطواقم التدريسية، هيك يعطيهن العافية جميعا. مسبقا عام جديد ولكنه بطبيعة الحال سيكون مليء بالتحديات، ولكن يعني الجانب ربما المشرق أنه في غالبية البلدات العربية يفتتح هذا العام الدراسي من دون تشويشات من دون إضرابات أيضا، ونتمنى للجميع عام دراسي ناجح وموفق وأن يكون آمن للطلاب لأولياء أمورهم وكذلك أيضا للهيئات التدريسية. دعونا أيضا هيك ننتقل أو نستمع لهذا المقتطف وهذا الجانب من حديث مديرة المعارف العربية لراديو الناس صباح هذا اليوم شيرين نطور حافي.
8: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع إنهم يركزوا على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة، الحصانة عند الطلاب عند معلمين، الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. وهي طبعا مهارة مش موجودة للأسف كتير لا بتأهيل المعلمين، فإحنا بنتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا المحل. المحور الثاني هو المحور التنور، يعني إحنا بدنا ننتقل من موضوع تعلم اللغات كمادة لا يستغلها الطالب للتنور، بمعنى اللغة تكون وسيلة للتعبير للتواصل في اللغة العربية في اللغة العبرية في اللغة الإنجليزية. والمحور الثالث هو تهيئة الطلاب لعالم التكنولوجيا لعالم الذكاء الاصطناعي. فكل مدير ومديرة لازم يكون عنده وعي ما وضع مدرسته من ناحية قدرات طلابه وقدرات معلمينه، والأهم المنشور اللي أصدرناه عن التعامل

0: ومنظومة التعامل مع أهلنا الكرام.
1: إذن يبرز هذا العام فعليا الحديث عن الحصانة والحصانة النفسية بشكل خاص. يعني نتحدث هذا الصباح عن افتتاح العام الدراسي في المجتمع العربي وسط حالة من الترحيب وطقوس الاستقبال أيضا للطلاب وبشكل خاص طلاب الصف الأول، ولكن أيضا دعونا لا ننسى أنه يأتي هذا المشهد الاحتفالي بعد عام دراسي سابق شهد اضطرابات كثيرة بسبب جولات الحروب وحالات الطوارئ التي عاشتها البلاد، فضلا عن أعمال العنف التي اقتحمت أسوار المدارس في عدد من البلدات العربية. احنا بدورنا بنتمنى انه هذا العام الدراسي يكون بعيد كل البعد عن هذه الظواهر، ويعني نتحدث ايضا خلال هذه الساعة من برنامج غرفة الأخبار عن كل هذه الجوانب بما في ذلك ايضا الجانب النفسي والاهتمام بتعزيز الحصانة النفسية في ظل كل ما شهدته الطواقم التربوية الطلاب والطالبات أيضا من ضغوط نفسية واجتماعية مع العودة إلى المدارس. كنا قبل دقائق قد تحدثنا للزميل ورد قراقرة. ورد انضم إلينا من مدينة عرابي تحديدا من مدرسة الزهراء، واستمعنا لمجموعة من الأصوات من المعلمين كذلك أيضا من طلاب وطالبات الصف السادس، وواضح أنه الجميع يعني متحمس في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، العودة إلى مقاعد الدراسة وكذلك أيضا للقاء يعني الأصدقاء في إطار المدرسة والصفوف. الآن نعود لمدينة أم الفحم وينضم إلي مراسلنا الزميل إبراهيم أبو عطا. صباح الخير يا إبراهيم، الأجواء لديك في أم الفحم تفضل.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، طبعا أجمل تحية تعليمية فحموية، ونحن بالتحديد الآن نتواجد في مدرسة إسكندر فوق الابتدائية وجولة ميدانية لرئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد. صباح الخير ووفد كبير يرافقك اليوم في مدارس أم الفحم.
3: نعم صباح النور، كل عام وانتم بخير. طبعا برافقني قائم بعمر رئيس البلدية نواب رئيس البلدية، أعضاء المجلس البلدي، أعضاء لجنة التربية والتعليم، اللجنة أولياء الأمور في جميع مركباتها الحمد لله موجودين كلياتها من الرئيس وجميع الأعضاء. طبعا يوم احتفالي في أم الفحم، احنا قاعدين بجولة ميدانية في جميع المدارس يعني رايحين نعملها خلال الثلاث أيام هاي. بقدر أقول إنه الجاهزية ممتازة، كانت الاستقبال ممتاز، يعني أنت موجود هنا الشعور مش إنه أول يوم، يعني أنت بتشوف إنه كل الطلاب موجودين بتعلموا العادة وزيادة، ندل على إشي بدل كديش الجاهزية، وهي الجاهزية الفضل السواعد في جناح التربية والتعليم، التنسيق مع المدراء مع المعلمين مع لجنة أولياء الأمور، كل هذا الاشي. وطبعا احنا بالاخر جاي نخدم ابنائنا وطلابنا ان شاء الله.
2: بلا شك انه في عندك شعور خاص كونك جاي من سلك التربية والتعليم وايضا ترافق احفادك، يعني شعورك رئيس بلدية، كنت مدير مدرسة وكنت معلم.
3: يعني انا قال لي احدى الزملاء احدى الاخوة قبل شوية، قال لي يعني انت لو صح لك تيجي من 5 الصبح، فعلا انا اليوم كنت في البلدية تقريبا 6:15 كنت، لأن اليوم يوم احتفالي ويوم يعني فعلا قمة.
2: لا لابد كلمة خاصة منك لطلاب أم الفحم.
3: طبعا احنا كلمتنا لهم، احنا بدناهم قمة في الأخلاق، في التسامح، في تقبل الغير، وإحنا متأكدين أن تحصيلهم العلمي جاي لا محالة.
2: وننتقل إلى مدير المدرسة المربي خالد. الابتسامة تتحدث، يعني شافك مبسوط.
4: مبسوط كثير الحمد لله رب العالمين، كل عام بخير الحمد لله رب العالمين. إحنا في جهوزية تامة وكاملة وشاملة من كل الجهات، الطاقات جدا إيجابية. صبحنا في احتفال رائع، كان مشروع مميز للمرحلة الثانوية الإعدادية أيضا، في أنه استقبلنا الطلاب معا والمعلمين بروح جدا إيجابية، خاصة بعد ما احنا حصلنا على جائزة التميز الوزارية، فكان لنا الشرف أنه نستقبل هذا اليوم كعيد، عيد اجتماعي، عيد وطني، عيد تعليمي، يعني سميها كما تشاء.
2: وفي هذا العيد ماذا تقول للطلاب؟
4: كل عام وانت بخير. الإيجابية تبعتنا إحنا في إن إحنا الناس متفائلين، نسأل الله إنه يقدرنا ويعيننا على إيجاد حلول لمشاكلنا في مجتمعنا، في وطننا، في مدارسنا، نحن معا يعني خطوة واحدة، بيت واحد، هذا البيت الدافئ مدرسة إسكندر تحوي وتأوي وتحتضن الجميع على شتى وكل المستويات، أهالي وأباء وأمهات وطلاب ومعلمين أيضا. هذه يعني مشروع كامل وجاهز مميز إن شاء الله.

0: بدنا دعمكم. ما شاء الله حضور الإخوان هنا معنا أعطانا جدا برضو دافعية للاستمرار نحو النجاح.
1: إذا سنة كلمة واحدة مثل ما تحدث وعيد هنا في مدينة أم الفحم ومن أجواء العيد التعليمية هذا هو بريمة بطيحيكم من حي الإسكندر وبالتحديد من مدرسة الإسكندر فوق الابتدائية. إلى اللقاء.
2: وبدنا نقول للجميع مجددا كل سنة وانتم سالمين وجزيل الشكر لك على هذه المشاركة وللأصوات أيضا اللي سمعناها رئيس بلدية أم الفحم وكذلك أيضا معلم المدرسة. مراسلنا الزميل إبراهيم أبو عطا كنت معنا من مدينة أم الفحم شكرا جزيلا. يعني بالإمكان القول في كل المناطق هذا المشهد الاحتفالي استقبال الطلاب العودة لمقاعد الدراسة وعام دراسي جديد نتمنى أن يكون آمن وناجح. في دخلة احتفالية كمان على الاستوديو في هذه الأثناء ينضم إلي الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس. صباح الخير يا محمد.
3: يا صباح النور.
2: أنا كنت بدي أسألك كيف كانت الأزمة بالطلعة من باقة الغربية بس وين أنت طلعت تقريبا الفجر.
3: بس في شيء حلو بهذا اليوم يعني هذا الافتتاح السنة الدراسية على قديش على فكرة الطلاب العرب 35,000 طالب عربي رجعوا على
2: مش أكتر
3: أو دخلوا على الصف الأول.
2: الصف الأول تحديدا
3: الصف الأول.
2: هذا بيكون أجمل مشهد دائما
3: هو بس في ذكرى كيف كان الصف الأول عندك احكي الصراحة.
2: والله يا محمد أورجيك صورة اليوم أنا كنت طالب نجيبة اسمع كنت دائما بعدين الصف الأول وبعده كنت دائما من متحمسين للرجعة.
3: متخيلك أنا على فكرة من هذول بقعدوا الصف الأول وهيك لا أنت كنت
2: كنت شوي طويلة في حينه
3: أفكر يحطوني
2: وراء لحد ما صار عندي ضعف نظر بصف تاسع فكانت يعني ذريعة أطلب إنه حطوني شوية
3: أول كان اليوم الأول في الصف الأول كان صعب علي كنت بدي أمي كل الوقت
2: بالصف الأول برضو أنا قبل يعني بالحضانة كنت من اللي بيبكوا وهي اللي بنقول لها بفحم
3: يعني أذكر هذا اليوم كما يعني أذكر كل شيء في حياتي يوم صعب كان وهيك بالموت دخلت على الصف
2: بس كنت الوحيد اللي بصف أول بده أمه ولا كان كمان في هيك حالة
3: كنت مشغول بحالي مش هممني شو كان كنت أضل بدي أرجع من الهاي وبدي أرد أرجع عند أمي
2: بس كنت طالب متفوق بصراحة أنت كنت طالب متميز
3: كنت طالب مش سهل أنا كنت يعني
2: كتير حركة زي إسه بتوقع
3: غالبية الطلاب صاروا في المدارس
2: صاروا بالمدارس مش سمعين
3: كنت شوي مشاغب بس لا كنت متفوق بالتحصيل العلمي وهذا اللي يعني كان دائما يسمح للمعلمين هيك يعني يسامحوني انه اوكي يعني شاطر وهيك بس
2: محمد
3: بس
2: كنت كتير حركي زي السل اللي ما بيشوف طبعا احنا يعني غالبية البث مسموع فمحمد بيكون هو قاعد هيك فيه عم بحرك جسمه بحرك
3: كنت لا كنت طالب مش سهل على المعلماتي ومعلميني وهذه فرصة على فكرة نشكر هيك كل المعلمات طبعاً. كل المعلمين كل الطواقم التدريسية اللي عن جد تساهم برأيي بتشكيل هويتنا ببلورتنا
2: بإنتاج
3: من نحن أيوه. طبعا مع أنه يعني دائما بيقولوا تغيرت والمعلمين اليوم مش زي المعلمين زي قبل وهيك ولكن أنا بشوف يعني صراحة في نماذج مشرفة ورائعة وبترفع الرأس في المجتمع العربي فلذلك يعني هاي فرصة نقول لكل المعلمات لكل المعلمين يعطيكم ألف عافية وبالنجاح وتكون إن شاء الله يا ربي سنة موفقة
2: إن شاء الله تكون موفقة بس واضح أنه فيها كتير تحديات مش راح تكون سهلة ولكن نتأمل أنها تكون ناجحة وسلسة
3: ترجع على فكرة مبارح
2: يعني خلي أما هي دردش يلا قبل ما ندخل على الأمور
3: مبارح كان في يعني كنت في القناة 12 وكان طبعا المشهد السياسي ياسي وسيجالوفيتش ومنصور عباس وكل هذا الكلام وبعدها في البرنامج في أحد البرامج مع زميلتنا دفنة لإيل كانت عاملة بانيل لكل المرشحات يكونوا وزيرة التربية والتعليم القادمة نعمة لزيمة من الديمقراطية ميراف كوهن من يش عتيد عليزة بلوخ من حزب إردن وهي أيضا يعني لها باع طويل جدا في هذا المجال كان في إشي لأول مرة هيك بطلع عليه إنه الحديث طبعا أربع نساء في البانيل والحديث عن الهاي ولأول مرة بيحكوا كل واحدة شو مخططها ورؤيتها وجميعهن على فكرة حكوا عن المجتمع العربي وضرورة الدمج وما إلى ذلك قلت في مشهد مختلف يعني لأول مرة لما بنشوف الحديث مش إنه أنت مع نتنياهو ولا ضد نتنياهو ولا مع منصور عباس ولا ضد منصور عباس ولا بالدين الإرهاب ولا بتدعم الإرهاب فقلت إن شاء الله على الأقل يعني بعد ما تخلص الانتخابات يكون عندنا هيك وزارة التربية والتعليم شوي أفضل منطقية أكثر وزير تربية وتعليم منطقي شوي أكثر
2: وتكون هاي النقاشات فعليا طبعاً يعني طبعاً. في المجتمع العربي بيستحق الاهتمام
3: مش وزارة التربية والتعليم تخبي النتائج الامتحانات لأنه مش ملاح ممكن يستغلوهن ضد وزير التربية والتعليم
2: والله شفنا العجائب بهدول الأربع سنين يا محمد ومين قدك بعرف طيب رسميا القائمة العربية الموحدة تعلن انضمام يؤاف سيجالوفيتش لقائمة الحزب لخوض الانتخابات المقبلة في الكنيسة وصار بنقدر نقول الانتخابات الوشيكي محمد بما إنه الآن الإعلان يعني يوم أمس جاء بشكل

0: الرسمي، ما الذي يغير وما الذي يضيف انضمام سيغالوفيتش للموحدة؟
1: شوف أنا بدي أقول لك شغلة يمكن مش الجميع بيعرفها. يعني كان هناك شعور عام وكأن يعني موضوع سيغالوفيتش محسوم ومنصور عباس اتفق هو وياه
0: بس بقي يعني الإعلان الرسمي
1: وسلموا على بعض وكل ذلك. وأنا أريد أن أقول عفاف بأنه حتى ساعات متأخرة من أول أمس بالليلة الماضية التي سبقت يعني هذه المصادقة كان هناك نقاشات حادة في داخل القائمة العربية الموحدة وغير مفهومة وغير مضمونة لانضمام يوآف سيغالوفيتش. منصور عباس ومن معه حاولوا إقناع الإدارة العامة أو الهيئة الإدارية للقائمة العربية الموحدة بالتصويت على هذه الخطوة، ونتحدث عن انتخابات لم تكن سهلة، 36 شخصا يصوتون في هذه الانتخابات أو في هذا يعني في هذا الموضوع للتصويت على يوآف سيغالوفيتش، وكان منصور عباس بحاجة لإقناع الجميع لماذا هذه الخطوة هي جيدة. كان هناك تخوفات في داخل القائمة العربية الموحدة، أولا لأنه هذه خطوة تاريخية،
0: وبفكرنا بما كان تخوفات يعني طبعاً على الأقل طبعاً أو علامات طبعاً الاستفهام،
1: هي خطوة تاريخية بدخول عضو يعني في داخل القائمة العربية الموحدة وعضو غير عربي. ونحن لا نتحدث عن مجرد يعني مرشح أو شخص يعني هو كل حياته ناشط في الحزب من المجتمع اليهودي والآن يريد أن يصبح عضو كنيسة كما يحدث مثلا في التجمع أو في الجبهة، لا على العكس تماما، نحن نتحدث عن شخصية موجودة في السياسة لها باع طويل، كان نائب وزير في الحكومة السابقة، كان يعني في رتبة لواء في الشرطة سابقا، كذلك أيضا كان ضابط رفيع المستوى في الجيش في خدمته العسكرية. هذا الرجل فجأة يخرج من حزب يش عتيد، حزب كان في الحكومة يعني حزب السلطة في الانتخابات السابقة، وينضم إلى القائمة العربية الموحدة. ولذلك كان هناك الكثير من التساؤلات على فكرة. يعني بدي أعطيك مثال بسيط يعني مثلا من الأمور اللي إحنا بنطلع عليها وكأنها مفهومة ضمنا، يعني يوآف سيغالوفيتش كان يقول في كل مقابلة أنا أريد أن أكون وزير الأمن القومي القادم ما محل بن غفير. ليه؟ لأنه مكافحة العنف والجريمة وهذا الشيء مفهوم ضمنا. طب هناك من تساءل بالأمس في القائمة العربية الموحدة، طب يا جماعة الخير فرضا نحن نجحنا بضم سيغالوفيتش ونجحنا في الانتخابات القادمة وطلبنا وزارة الأمن القومي، طب شو بدنا نعمل مع موضوع مثلا مصلحة السجون اللي هي تحت وزارة الأمن القومي؟
0: طبعا
1: شو بدنا نعمل مع الأسرى الفلسطينيين؟ هل سيكون مثلا مفهوم ضمنا انه احنا بدنا نحسن اوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون؟ هل ممكن يتقبل ذلك المجتمع اليهودي؟
0: اكيد لا.
1: ولا بصير يقولوا لنا انتوا جيتوا هيكم عم بتحسنوا ظروف حماس ومش عارف ايش وحكي من هذا النوع. هناك كان الكثير من الأمور يعني اللي هي مفهومة باللحظة الأولى مفهومة ضمنا، ولكنها في نهاية المطاف شكلت عائق كبير جدا. ولذلك مثلا تم التوافق مع سيغالوفيتش أنه لا تطلب موضوع وزارة الأمن القومي، ولكن سنطلب بأن تكون أنت مركز موضوع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي مثلا. فلذلك يعني كانت هذه الخطوة لو كانت تبدو محسومة، ولكنها لم تكن محسومة في اللحظة الأخيرة ولا في الكواليس، وكان هناك نقاشات ويعني حقيقة سجلات ليست بسيطة في القائمة العربية الموحدة حتى وصلنا لهذه.
0: محمد في ضوء يعني اللي عم تحكي عنه بدي أسألك من الجانب الآخر، شو كانت اعتبارات القائمة العربية الموحدة لضم سيغالوفيتش؟ أنت قلت نقطة اللي هي حقيقة طبعا، يعني في نهاية المطاف هو شخصية غير عربية، هل كان يكفي تعامله بجدية مع ملف العنف والجريمة ومساهمته في خفض النسبة في ذلك الحين لتضم القائمة العربية الموحدة لصفوفها؟
1: أنا برأيي عفاف ما نراه الآن، يعني احنا بنحب دائما نحكي تاريخي ولأول مرة وغير مسبوق وكل ذلك، هناك دفع أعمق. القائمة العربية الموحدة حقيقة تغيرت ليس فقط من حيث النهج والمنهج. يعني أنا أذكر نائب منصور عباس حتى قبل ما يحكي عن موضوع النهج الجديد وكل ذلك كان عنوانه وهذه الصورة التي رفعها هو في حينها على الفيسبوك يعني وأنه يصف نفسه بشاب يريد أن يصنع التجديد أو مجدد أو أمر من هذا القبيل. هناك حلم لدى منصور عباس بأن يجلب تجديد معه إلى الحلبة السياسية كان. والآن يعني هناك من كان يقول دائما أنه منصور عباس هو ظاهرة عابرة، يعني أجا لفترة ممكن ينجح ممكن يفشل ممكن يمر ممكن تنتهي ولايته ومن ثم ستعود القائمة العربية الموحدة إلى سابق عهدها كما كانت على زمن مسعود غنايم على زمن إبراهيم صرصور، يعني قائمة عربية موحدة حركة إسلامية مجموعة مشايخ تقليديين جدا من حيث السياسة، لا يناورون في المضمار الإسرائيلي، لا يجازفون، ليسوا بجرأة ما نراه اليوم بالقائمة العربية الموحدة. وباعتقادي هذا القرار بضم سيغالوفيتش هو للتأكيد على أن الموحدة وعلى أنما

0: على الموحدة هو ليس أمر طارئ، ليست سحابة صيف عابرة،
1: تحول قصدك،
0: إنما التأكيد على هذا التغيير. يعني الموحدة تغيرت بمنطقها السياسي. المنطق السياسي اليوم أصبح ليس قائمة عربية موحدة تبحث عن توحيد العرب في داخل قائمة واحدة، إنما قائمة هي عربية، سندها عربي، ظهرها عربي، منطلقها عربي من داخل المجتمع العربي، ولكنها قائمة تريد أن تحدث علامة فارقة في السياسة الإسرائيلية، تريد أن تؤثر على المجتمع اليهودي وليس فقط أن تؤثر على المجتمع العربي، تريد أن تتأثر أيضا بتغييرات كهذه، بضم يوآف سيجلوفيتش. وأنا باعتقادي على فكرة كان هناك رغبة أكبر، كان هناك رغبة بضم شخصيات مثلا مسيحية إلى داخل القائمة، مثل علاء غنطوس الذي كان مستشار
1: اللجنة
0: القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
1: لماذا
0: سابقا
1: لم ينجح؟
0: لم يتأتى الأمر لضيق الوقت باعتقادي. يعني كان أمام منصور عباس أو وقف أمام خيارين، إما أن يعني يضع كل ثقله على موضوع سيجلوفيتش أو أن يضع ثقله على مثلا على غنطوس. وبسبب أن موضوع سيجلوفيتش يعني أصبح أقرب، يعني اضطر أن يختار واحدة من اثنتين. ولكن بدون أدنى شك أعتقد بأن هذه الخطوة هي خطوة أعمق، هناك رغبة لدى الموحدة أن تؤكد بأن هناك تغيير جذري أكبر، هناك محاولة لأخذ هذا المسار السياسي إلى مكان آخر. وباعتقادي بما لا يقل أهمية عفاف، هو أن الموحدة تريد أن تكتب صفحة جديدة في تاريخ السياسة العربية. على مدار سنوات طويلة جدا، الحزب الشيوعي والجبهة كان هذا يعني هذا هو الحزب الراسخ المتجذر، صاحب المشروع السياسي الأعرق الأطول الأكبر، صاحب الراية، هذه راية الشراكة العربية السياسية، صاحب التأثير على، وهو طبعا من قام بالخطوة باعتقادي التي لا تقل أهمية عن انضمام منصور عباس إلى الحكومة في المرحلة السابقة، وهو تشكيل الكتلة المانعة ودعم حكومة رابين والذهاب لاتفاقيات أوسلو. هذه خطوة تاريخية أيضا بمعنى الكلمة. منصور عباس باعتقادي يريد من خلال هذه الخطوة ومن خلال الخطوات ومن خلال كل ما نراه أن يكتب أو أن يرسم الملامح الجديدة للمجتمع العربي بقيادة جديدة، بنخبة سياسية جديدة، وهي أن تكون القائمة العربية الموحدة وليست الجبهة والحزب الشيوعي. والذي يجب أن نقول يعني بشكل موضوعي بغض النظر عن الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الجبهة أو على مشروع القائمة العربية الموحدة، بأن اليوم القائمة العربية الموحدة هي القوة السياسية الأكبر من حيث العدد المقاعد، من حيث كذلك التأثير السياسي وما إلى ذلك. وعليه منصور عباس يريد أن يستثمر بذلك، أن يحول هذا من مشروع طارئ، من مشروع عابر، من تجربة فردية إلى تجربة حزب، إلى تجربة مؤسسات، إلى تجربة حركة سياسية. ولهذا أعتقد بأن ما قام به بموضوع يوآف سيجلوفيتش ليست مجرد يعني خطوة للإعلام وما إلى ذلك، إنما الرغبة منه أن يجذر هذا المشروع الذي جلبه معه، وألا تعود القائمة العربية الموحدة بعد انتهاء حقبة منصور عباس أو عهد منصور عباس إلى سابق عهدها، بل أن يكون هناك من يكمل هذه الطريق، هذه الطريقة حتى بعد انتهاء حقبة منصور عباس.
1: ونحن نتابع أيضا يعني ونستنى استطلاعات رأي جديدة ربما تكون مؤشر أيضا بعد الإعلان الرسمي. الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، جزيل الشكر لك إذن من هذه الوقفة التحليلية، ودردشنا كمان شوي على المدارس مع محمد. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الله يحملك إياه، صار شاب،
4: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
3: فيش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الزواد عليكم والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل

0: قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: غرفة الأخبار مع فافشيني.
7: عدنا بعد الفاصل 50 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، ولازلنا هيك نتحدث عن افتتاح السنة الدراسية الجديدة وكل هذا المشهد الاحتفالي، حالة من الترحيب والاستقبال للطواقم التدريسية وللطلاب والطالبات. طبعا كل ذلك يأتي بعد عام دراسي سابق شهد اضطرابات كثيرة بسبب جولات من الحروب المتعاقبة وحالات الطوارئ، فضلا عن أعمال العنف كما ذكر التي اقتحمت الأسوار المدرسية في عدد من البلدات العربية. طبعا كنا في مدينة أم الفحم، كنا في مدينة عرابي، أيضا استمعنا للأصوات من هناك بما في ذلك أصوات الطلاب والطالبات والمعلمات والمعلمين، يعني كحالة من الفرح بالإمكان القول في الساعات الأولى من اليوم الأول لهذا العام الدراسي الجديد. نستمع لبعض الأصوات التي تحدث إليها الزميل ورد قراقرة من مدرسة الزهراء في مدينة عرابي.
8: بداية ألف مبروك لكل الطلاب، واتمنى أن تكون سنة دراسية ناجحة وممتعة بالفعاليات والدراسة.
9: لازم يكون كلنا مركزين مع المعلمين، وافتتاح سنة دراسية جديدة فلازم نكون أكثر شطارة وأكثر هدوء وأكثر ترتيب.
10: احنا كصف السادس لازم نكون قدوة للأطفال اللي غيرنا اللي بالصفوف اللي أقل منا، ولازم احنا نكون كثير قدوة وكثير شاطرين، نكون قدوة برضو مش بس للأصغر منا واللي بالصف.
11: مبسوط وبتمنى تظل المدرسة مرفوعة الروس.
12: بحب أقول إنه كل عام وانت بخير، بتمنى افتتاح سنة دراسية مميزة لكل الطلاب وحلوة بألف نجاح.
13: كثير مبسوط إنه أنا لقيت أولاد صفي خير وسلامة. إسا أنا راح ألعب معهم هاي آخر سنة، أو يمكن ألاقي أي ولد من أولاد صفي بالإعدادية. ومرحبا بالتعليم.
7: إذن كانت هذه مجموعة من الأصوات، طلاب وطالبات الصف السادس في مدرسة الزهراء في مدينة عرابة البطوف. أيضا صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا لمديرة المعارف العربية شيرين نطور حافي التي تحدثت عن هذا العام الدراسي الجديد، خصوصيته، وكذلك أيضا عن أهمية تعزيز الحصانة للطلاب والهيئات التدريسية.
14: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع، إنهم يركزوا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة، الحصانة عند الطلاب عند

معلمين الحصانة، بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. وهي طبعا مهارة مش موجودة للأسف كتير، لا بتأهيل المعلمين، فإحنا منتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا المحل. المحور الثاني هو المحور التنور، يعني إحنا بدنا ننتقل من موضوع تعلم اللغات كمادة لا يستغلها الطالب للتنور، بمعنى اللغة تكون وسيلة للتعبير للتواصل في اللغة العربية في اللغة العبرية في اللغة الإنجليزية. والمحور الثالث هو تهيئة الطلاب لعالم التكنولوجيا لعالم الذكاء الاصطناعي. فكل مدير ومديرة لازم يكون عنده وعي ما وضع مدرسته من ناحية قدرات طلابه وقدرات معلمينه. والأهم المنشور اللي أصدرناه عن التعامل ومنظومة التعامل مع أهالينا الكرام.

وبهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، بعد هذا الفاصل الموسيقي نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة موجز لآخر الأخبار وملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عامك؟
0: أكيد فيها عامك.
1: هيك تمام لأني بحب

0: بالزواد عيمك لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: إذا طفلكوا بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكوا. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. تفتتح المدارس اليوم العام الدراسي الجديد مع عودة نحو 1,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، بينهم 586,000 طالب من المجتمع العربي، ويبدأ نحو 180,000 طالب الصف الأول في مدارس البلاد، بينهم 41,430 طالبا عربيا، فيما يبلغ عدد المعلمين في أنحاء البلاد نحو 228,000. أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتباراً من صباح اليوم بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلماً وموظفاً، ما حال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة. أعلنت القائمة العربية الموحدة انضمام النائب السابق يوآف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وفي حديث لراديو الناس قال عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش إنه سيهتم بملف مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي دون تجاهل القضايا الأخرى كالخدمة المدنية.
1: אני אעסוק בכל הנושאים האלה שחשובים לחברה בישראל וכמובן לחברה הערבית. מאבק בפשיעה, שהוא האיום הכי גדול לדעתי, בכלל על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה אני אהיה אחרי הבחירות הקרובות. אבל לא רק, זה יהיה גם בחינוך וגם ברווחה וגם בתעסוקה, כי הדברים קשורים גם למאבק בפשיעה ובכלל לרווחה.

0: הכללית של כולם. הדבר הנוסף הוא, בכל מה שקשור לעניין של הנושא של השירות האזרחי, אני בא מהמקום ואני רגע מנטרל את כל הנרטיבים באירוע הזה. שירות אזרחי לצעירים הוא דבר חיובי לקהילה, למדינה ולצעיר עצמו.
1: وتعقيبا على تصريحات سيغالوفيتش قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن كافة الملفات التي ستطرحها الموحدة ستكون ضمن الهيئات والأطر الوحدوية للمجتمع العربي.
2: منطلقنا في معالجة هذا القضية هو منطلق وحدوي من خلال لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والتقائنا كأحزاب عربية ومؤسسات مدنية مع بعضنا البعض كموقف وحدوي. لا يمكن أن نخطو خطوة في هذا الموضوع إلا بموقف وحدوي، فليطمئن الجميع أنه منطلقنا أصيل عربي وحدوي ومن خلال الأطر التمثيلية للمجتمع العربي، لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء.
1: أدرم مستوطنون النار في مسجد ببلدة العزري وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه من دون تسجيل اعتقالات في الحادثة. يأتي الاعتداء وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية بحماية الجيش الإسرائيلي، فيما تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن نسبة الاعتداءات تتصاعد دون اعتقالات للجنى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية في إيران تأتي ضمن حملة محدودة، مشيرا إلى احتمال تنفيذ ضربات إضافية بحسب التطورات. وأضاف أن وضع مضيق هرمز جيد جدا من وجهة نظر واشنطن، وأن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على عدد كبير من السفن. في السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. وقال شريف إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول الإمداد والصيانة في حركة حماس بمدينة غزة إثر غارة جوية. وادعى الجيش أن المسؤول كان يتولى تزويد عناصر الحركة بالأسلحة وإعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات. لما حتى سار نتنياهو في مقابلة صحفية مع القناة الرابعة عشرة إلى أن يائير جولان كان يعلم مسبقا بهجوم السابع من أكتوبر، قائلة إنه كان مستعدا في وقت مبكر بينما لم يكن رئيس الحكومة على علم بالهجوم. ورد حزب الديمقراطيين منددا بتصريحاتها واصفا إياها بالأكاذيب، ومؤكدا أن جولان توجه إلى الجنوب وشارك في إنقاذ أشخاص خلال الهجوم. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من جنوب البلاد بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك. ومن المقرر عرض المشتبه به أمام محكمة الصلح في القدس لطلب تمديد اعتقاله، فيما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال ضلوع أشخاص آخرين في القضية. إلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ختام الموجز، لحظات ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
3: سافرت أنا حابة أرجع المدرسة عشان أشوف أولاد صفي.
4: هذا اسمي أمال. شعوري إنه

0: رجعة المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب، وفترة الشهرين مرقت كثير بسرعة.
1: أنا لارا رسيت إني بدي أرجع على المدرسة.
2: أنا ليام أبو سمرة طالع على صف التمهيدي وأنا كثير متحمس.
3: رانا بروح على المدرسة جديدة.
4: أنا اسمي ليال وأنا كثير متحمسة إني أطلع على البستان وأخرى. أنا شعوري كتير حلو.
5: أنا ميلان رايح على الحضانة والصوت كتير.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وساعة ثانية لهذا اليوم. ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات، هذا تذكير بأبرز العناوين. افتتاح سلس للعام الدراسي في البلدات العربية، أكثر من نصف مليون طالب عربي عادوا إلى مقاعد الدراسة هذا الصباح. عقب الإعلان عن انضمامه إلى الموحدة، سيغالوفيتش يصرح لراديو الناس: سأهتم بمكافحة العنف والجريمة والخدمة المدنية.
1: מאבק בפשיעה, שהוא האיום הכי גדול לדעתי, בכלל, על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה נהיה אחרי הבחירות הקרובות.
0: وبعد مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات التاريخية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللاعب الدولي لكرة القدم. طيب، إذن ثلاث ساعات على افتتاح العام الدراسي الجديد، انتظام الدوام المدرسي في اليوم الأول بالغالبية العظمى من البلدات العربية دون تشويشات أو إضرابات، ودخل كما ذكرنا أكثر من 35 ألف طالب إلى الصف الأول هذا العام، من بين نصف مليون طالب عربي عادوا إلى مقاعد الدراسة. في الساعة الأولى كنا قد تحدثنا للزميل ورد قراقرة من مدينة عرابي، ومن ثم من أم الفحم الزميل إبراهيم أبو عطا، الآن مباشرة إلى منطقة الشمال إلى بلدة مجد الكروم، والزميل مبدا فرحات ينضم إلينا. صباح الخير يا مبدا.
2: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين.
0: كيف صورة الوضع واستقبال الطلاب في مدارس البلدة؟
2: نعم، بالفعل يعني منذ ساعة الصباح ونحن نرصد عودة طلاب المدارس في مجد الكروم ومنطقة الشغور أيضا، يعني عفاف عودة الطلاب مع استقبال يعني بالابتسامة والترحيب من قبل الطواقم التعليمية في المدارس، وأيضا يعني الطلاب تحدثنا مع عدد من الطلاب يعني سعداء بالعودة، وخاصة بأنه تم افتتاح السنة الدراسية بدون أي عراقيل أو لم يكن إضراب يعني عفاف في هذه السنة. بالإمكان يعني تلخيص افتتاح العام الدراسي في مجد الكروم، حيث نتحدث عن عودة 3900 طالب إلى مقاعد الدراسة. يقف بجانب مدير قسم التربية والتعليم في مجلس مجد الكروم المحلي الأستاذ وائل عثمان. أستاذ وائل، كل عام وانتم بخير، عودة الطلاب، ممكن يعني نلخص كيف كان افتتاح السنة الدراسية؟
3: أهلا أخي مدديا، وأهلا أخت عفاف، وكل عام وانتم الجميع بألف خير. كان عندنا افتتاح سلس مريح مفرح والبسمة على وجه الطاقم والطلاب، افتتاح غير اعتيادي بخلال الخمس سنين الأخرانيات. لا في عندنا كورونا ولا تهديد إضراب معلمين ولا طبعا ويلات الحرب، إنما افتتاح عادي منوط نتأمل في جو الخير. شفنا طلاب بيستقبلوا معلمينهم بالورود بالهدايا، وكذلك الطاقم والمعلمين بيستقبلوا طلابهم، فالمنظر اليوم هو منظر فرح وسعادة كمنظر عيد وعودة الحياة لتنظيمها وطبيعتها. فواحد تسعة هو مش بس عودة الطلاب للمدارس، إنما عودة تنظيم الحياة والمجتمع من أول وجديد، وبناء رؤية وتخطيط لكل بيت لكل منزل اللي هو قسم من هذا المجتمع العربي كافة، وسوحنا أكثر مجتمع بحاجة لهذه العودة من أجل ترتيب أوراقنا.

0: دولة جديدة، إن كانت علمية تعليمية أو مجتمعية أو جماهيرية. فهذا اليوم كان له دلالة على عودة الروح والقلب النابض للحياة الاجتماعية والتعليمية في مجلك روم.
1: شو رسالتك اليوم للجميع، للطلاب، للأهالي خاصة أيضا والطواقم التعليمية؟
0: بدون أدنى شك بدأ أنه الطواقم التعليمية لا نستطيع أن نرتقي بمؤسساتنا التعليمية بدون ما أن نرتقي في تعاملنا معهن وبقدراتهن. ونحن في مجد الكروم بالذات قسم التربية والتعليم سلم أولوياته هو الدعم وتمهن المعلمين من أجل ارتقاء بمؤسساتنا التعليمية. وإحنا نصيحتنا لإلهن أنتوا حبوا أطفالنا وتعاملوا معهم في الحب، فالمحبة هي رسالة تربوية وهي المفتاح من أجل النجاح والوصول. أما بالنسبة لطلابنا، اجعلوا من بيتكم المدرسة ملعبكم الفكري، ملعبكم الاجتماعي، امرحوا ولهوا به كما تشاءون وفق قيمنا الاجتماعية، وفق طموحكم، وفق توجيهات مربينكم. نثق في عنا فنائنا التربوي والتعليمي في مجد الكروم يتيح لكم هذا، ونحن نثق بالطواقم التربوية. أما الأهل فأنتم المفتاح وأنتم الأساس وأنتم التربية. التنسيق والتعاون مع إدارة المدارس والمجلس المحلي وكل الهيئات الفاعلة في مجد الكروم من أجل تطوير التربية والتعليم لا نستطيع بدونكم. نمد أيدينا إليكم، ورغم المحاولات السابقة فنحن أيضا نبارك في المبادرات الخلاقة اللي بيعملوها لجنة أولياء الأمور في مجد الكروم من أجل تطوير ودعم المؤسسات التربوية، وبالأساس هذا كله يعود بالفائدة على طلابنا. فهذا ممكن أوجهه للكل، اعلموا وعرفوا أن الشراكة الحقيقية الموجودة في مجد الكروم بين جميع الأطر، مربين، مديرين، أهالي، طلاب، كفيلة بنجاحنا وتوصيلنا لمحل أفضل لما إحنا فيه اليوم.
1: شكرا لك وكل عام وانت بخير أستاذ وائل. طبعا عفاف، يعني هذه الأجواء في قرية مجد الكروم، وكما ذكر يعني الأستاذ وائل، يعني لا أذكر منذ 5 سنوات يتم افتتاح العام الدراسي بشكل اعتيادي، عفاف كما ذكر، يعني بدون حروبات، بدون كورونا، بدون أي مشاكل. ونتمنى بأن يعني يستمر العام الدراسي بشكل منتظم وأن لا يعود تعود عن الحروبات وتكون بالفائدة على الطلاب جميع أطلاب.
2: بعيدا عن أي حالة طوارئ يا مبدا، ويعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا للأستاذ وائل. شكرا زميل مبدا فرحات، كنت معنا من مجد الكروم. ونعود إلى مدينة أم الفحم مجددا إلى الزميل إبراهيم أبو عطا. إبراهيم صباح الخير عن جديد، يعني تقريبا 3 ساعات على استقبال الطلاب في ساحات المدارس، كيف يبدو المشهد الآن؟
3: نعم، وسط أجواء احتفالية وتربوية مميزة مثلما أشرت زميلتي، عاد قرابة 40,000 طالب وطالبة صباح اليوم إلى مقاعد الدراسة في مدارس بلدات وادي عرى، وذلك بانطلاق عام دراسي جديد رافقته حركة ميدانية واسعة لرؤساء السلطات المحلية والمسؤولين، إلى جانب حضور لافت للأهالي، الأباء والأمهات والأجداد الذين حرصوا على مرافقة أبنائهم وأحفادهم في يومهم الدراسي الأول. وشهدت مختلف البلدات في وادي عرى أجواء احتفالية خاصة تخللها بعنوان عيدية تعليمية للطلاب، إلى جانب جولات وزيارات ميدانية أجراها رؤساء السلطات المحلية إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، مقدمين التهاني والمباركة على شرف افتتاح السنة الدراسية والاطلاع عن قرب حول سير العملية التعليمية. ولم يقتصر المشهد على الطلاب والطواقم التعليمية، إذ تحول اليوم الأول إلى مناسبة اجتماعية وتربوية جامعة. بالتأكيد أجواء مثلما وصفها الجميع أجواء عيدية، وخصوصا بما شهده المجتمع العربي في السنوات الأخيرة وخصوصا السنة الأخيرة من أجواء طوارئ وحروبات. اليوم العلامة تريد، يقولون الجميع أننا نريد عام دراسي، وبالفعل أن يقوم الطلاب بالتمتع بأجواء تعليمية وحظ ما يمكن حظه من علامات وأيضا قيم تعليمية وتربوية.
2: بدي أشكرك جزيل الشكر.

0: شطارة، أكثر هدوء، أكثر ترتيب. إحنا كصف السادس لازم نكون قدوة للأطفال اللي غيرنا اللي بصفوف اللي أقل منا، ولازم إحنا نكون كثير قدوة وكثير شاطرين، نكون قدوة برضو مش بس للأصغر منا واللي بالصف.
1: مبسوط وبتمنى تظل المدرسة مرفوعة الرأس.
2: بحب أقول إنه كل عام وأنت بخير، بتمنى افتتاح سنة دراسية مميزة لكل الطلاب وحلوة بألف نجاح.
3: كثير مبسوط إنه أنا لقيت أولاد صفي بخير وسلامة. إسا أنا راح ألعب معهن بهاي آخر سنة، أو يمكن ألاقي أي ولد من أولاد صفي بالإعدادية. ومرحبا بالتعليم.
4: وهذه كانت مجموعة من الأصوات رصدها لنا الزميل ورد قراقرة من مدرسة الزهراء في مدينة عرابة البطوف. إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
12: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
13: عن بلدي احكي لي.
14: احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لاهله.
15: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
16: بلدي.
17: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
16: يا بلدي.
18: صباح الخير من مدينة البشارة.
19: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
20: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
4: عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، 23 دقيقة بعد 10 من صباح هذا اليوم. في إطار الحديث أيضا عن افتتاح العام الدراسي الجديد صباح هذا اليوم، كنا قد استمعنا أو تحدثنا لمديرة المعارف العربية شيرين نطور حافي التي تحدثت عن أهم

0: أهمية الحصانة وخصوصية هذا العام الدراسي الجديد، وتحدثت أيضا عن توصياتها. لنستمع لمقتطف.
1: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع إنهم يركزوا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة. الحصانة عند الطلاب عند معلمين، الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. هي طبعا مهارة مش موجودة للأسف كتير لا بتأهيل المعلمين، فإحنا بنتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا المحل. المحور الثاني هو المحور التنور، يعني إحنا بدنا ننتقل من موضوع تعلم اللغات كمادة لا يستغلها الطالب للتنور، بمعنى اللغة تكون وسيلة للتعبير للتواصل في اللغة العربية في اللغة العبرية في اللغة الإنجليزية. والمحور الثالث هو تهيئة الطلاب لعالم التكنولوجيا لعالم الذكاء الاصطناعي، فكل مدير ومديرة لازم يكون عنده وعي ما وضع مدرسته من ناحية قدرات طلابه وقدرات معلمينه. والأهم المنشور اللي أصدرناه عن التعامل ومنظومة التعامل مع أهالينا الكرام.
0: ونعود أيضا لسماع أصوات ربما أو مجموعة من الأصوات لطلاب الصف السادس من مدرسة الزهراء في مدينة عرابي.
2: بداية ألف مبروك لكل الطلاب، وأتمنى أن تكون سنة دراسية ناجحة وممتعة بالفعاليات والدراسة.
3: لازم يكون كلنا مركزين مع المعلمين وافتتاح سنة دراسية جديدة، فلازم نكون أكثر شطارة وأكثر هدوء وأكثر ترتيب.
0: ومباشرة ينضم إلي الأستاذ كمال عطيلي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ كمال صباح الخير وكل عام وأنتم بخير.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين وكل عام وانت بخير.
0: ويعطيك العافية. خليني أسألك بداية، هيك شو الصورة اللي عم ترصدوها أو بترصدها الوزارة هذا الصباح في المدارس العربية على وجه الخصوص؟
4: بشكل عام يعني يوم افتتاح العام الدراسي هو يوم عيد احتفالي، لم يطلع أي تشويشات في جهاز التربية والتعليم ولا أي تهديدات بالإضراب. تم افتتاح العام الدراسي بشكل منتظم كالمعتاد وبشكل لائق بطلاب المجتمع العربي وطلاب دولة إسرائيل.
0: ونظرا لخصوصية هذا العام أستاذ كمال، مع كل هذه الأجواء الاحتفالية، بدي هيك أرجع خطوة للوراء أسألك عن الاستعدادات، كيف كانت في الأيام الأخيرة لافتتاح العام الدراسي نظرا طبعا لكل ما شاهدناه في العام الماضي وتحديات السنة الحالية؟
4: طبعا كانت هناك استعدادات مكثفة مع كبار موظفي الوزارة، من الوزير المدير العام مديري الألوية مع المفتشين المديرين مع السلطات المحلية مع منظمات المعلمين. يعني الوزارة على استعداد لاجتياز أي طارئ. طبعا هذه الصفة يعني بعد حدوث الحرب كانت هناك استعدادات مكثفة أيضا لإجراء تعليم في حال لا سمح الله ولا قدر حدث أي طارئ. الوزارة على استعداد تام، هناك تعاون مشترك مع جميع الأطر والجهات الخاصة بافتتاح العام الدراسي. طبعا هناك يعني تم تنقل معلمين، استيعاب معلمين، لا يوجد نقص معلمين. طبعا الوزارة طبعا وضعت هذا العام الأسبوع الأول من العام الدراسي هو الانتماء والاحتواء والدعم العاطفي النفسي لجميع الطلاب في الأسبوع الأول. طبعا هناك في الوزارة عدة مواضيع هامة، منها التركيز على المواضيع العلمية، مواضيع STEM الفيزياء والرياضيات والمواضيع التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. سيتم دمج هذه المشاريع والبرامج في العديد من المدارس ومنها المدارس العربية. هناك برنامج 720-360 حول الطالب 360 حول المعلم، توفير كل الأدوات اللازمة لدعم المعلمين والطلاب لاجتياز هذا العام الدراسي بنجاح. طبعا هناك تركيز على موضوع التراث والهوية والانتماء والعطاء والتطوع في المجتمع والمسارات التي تخص كل مجتمع. يعني هذا بشكل عام طبعا التركيز على هذه المواضيع.
0: واضح أستاذ كمال كيف عم نفهم منك، وأيضا صباح اليوم تحدثنا مع الأستاذ شيرين ناطور حافي، أنه كما يعني وضعت وخصصت برامج للحصانة وللاهتمام أيضا بالحالة المعنوية والعاطفية للطلاب، كذلك أيضا في اهتمام كبير بالمعلمات والمعلمين والهيئات التدريسية.
4: طبعا كما قلت التركيز سيكون في الأساس على المعلم والطالب كي يعني نضمن وجود طالب أو معلم في إطار تعليمي محمي خالي من العنف. طبعا هناك برامج للحد من ظاهرة العنف في المجتمع العربي، هناك برامج تشكيل مع السلطات المحلية، هناك ميزانيات كبيرة لهذا الموضوع. سيكون اهتمام كبير بدعم الطالب من ناحية النفسية العاطفية، دعم الحصانة خاصة في عقاب الأحداث الأخيرة مثل الحرب والأزمات الأخرى. طبعا يهمنا أن يكون الطالب مرتاحا في المدرسة قبل يعني التحصيل العلمي، وسيكون أيضا تركيز على القيم، يعني تزويد الطالب بالقيم الخاصة بمجتمعه.
0: رسالتكم أستاذ كمال، تهنئتكم هيك بكلمة أخيرة.
4: طبعا نتمنى للجميع عاما ناجحا موفقا آمنا وسنة مباركة للجميع.
0: يعطيك العافية، هذا ما نتمناه أيضا بدورنا، ونحن نتابع كل ما يتعلق بهذا اليوم وسير العملية التعليمية والتربوية على مدار هذا العام الدراسي الجديد. أستاذ كمال عطيلي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. طيب، يعني حكينا كتير عن الأجواء الاحتفالية واستقبال الطلاب وكل هذا المشهد، مشهد انتظام الدوام المدرسي في اليوم الأول في المجتمع العربي، وهذه الحالة من الترحيب والاستقبال للطلاب وكذلك أيضا الطواقم التدريسية. وجب أيضا الحديث عن الأمور اللي يجب معالجتها ربما والانتباه إليها بشكل خاص، إنه الطلاب يبدأون العام الدراسي الجديد بعد عام شهد جولات حروب وطوارئ وتعطل الروتين الدراسي والمدرسي وكل ما رافقها من ضغوطات نفسية واجتماعية على الأطفال وعائلاتهم. طبعا مع العودة اليوم إلى المدارس يبرز هذا التحدي وكل ما يتعلق بالتعامل مع تداعيات هذه المرحلة، ونتحدث الآن عن احتياجات الطلاب النفسية. تنضم إلي المستشارة التربوية والمعالجة في مركز الحصانة الجماهيرية أريج محاجني. صباح الخير أريج، وكل عام وأنتم بخير.
5: وانت بخير، صباح الخير، وتحياتي لجميع المستمعين والمستمعات.
0: اهلا فيك
5: وطلابنا وشعبنا ومجتمعنا
0: إن شاء الله دائما بألف خير، ويعطيكم العافية. كل ما يتعلق أيضا بمجال الاستشارة التربوية والعلاجات النفسية هذا بالأمر الهام تحديدا في هاي المرحلة، يمكن لا يقل أهمية عن فترة الأزمات والطوارئ. خليني أسألك بداية أريج، يعني هيك نبلش مع الصورة النفسية للطلاب، شو بيحمل اليوم الطالب أو حتى الطفل معه للمدرسة ولا الإطار التربوي بعد عام اللي كان فيه طوارئ وقلق وعدم استقرار؟
5: أنا بفكر أعوام، يعني إذا إحنا هيك بسنوات تراكمية، يعني من 2020 وإحنا نعد هيك تغيير أو نشهد تغيير في كل الأطر وفي كل الدوائر. أنا بفكر هيك اليوم 1/9 هو يوم مش عادي، هو يوم هيك اللي بيحمل رهبته وبيحمل المشاعر المختلفة. أنا بفكر المرحلة الانتقالية وضبط الروتين بحتاج لوقت، يعني هيك وفي إله رهبة وإله هيك وقع على الجميع.
0: طبعا. طب يعني هيك أريج، بدنا نستفيد من الجانب المهني وخبرتك في هذا المجال. مرات بشكل خاص لما عم نحكي على أطفال أو الأجيال الصغيرة، هيك يبدو الطفل سعيد بالعودة لأصدقاء ومدرسته، ولكن إحنا تعلمنا ومنعرف ومنسمع من حضراتكم كمهنيين إنه هذا لا يعني بالضرورة إنه تجاوز المخاوف والقلق اللي عاشوا. شو العلامات اللي اليوم أنت بتنصحي الأهالي والطواقم التربوية إنها تكون كل الوقت منتبهة إلها؟
5: أنا أفكر هاي نقطة كثير مهمة، وهي من النقاط اللي سجلتها عندي. أول إشي إنه في فروقات فردية بين الطلاب وبين الأفراد وبين إحنا حتى ككبار في التأقلم وفي التكيف لمرحلة جديدة، وهيك أنا بفكر الأطفال والطلاب في كل المراحل. فكداش مهم النقطة اللي بتذكريها إنه التعبير عن هذا المحل هو مختلف. في ولاد بيعبروا، في ولاد بيحكوا أنا مبسوط أنا فرحان، بس بنفس الوقت في المشاعر الثانية اللي ممكن بنعطيها الشرعية أو بنحسها أقل إلها اعتراف. فكداش مهم إنه ممكن هيك، بعرفش بحضرني مثال اللي بحب أذكره عن بنت أخوي اللي بصف الأول، كان عندهم لقاء تعارف، فبسألها أريج كيف كان اللقاء اليوم، بتقولي أنا عارف مرات بقول مليح ومرات بقول مش حلو. فهاي اللي مليح أو مش حلو، حلو ومش حلو، التضارب، كأنه تضارب المشاعر هي النقطة المركزية والمهمة، إنه هاي البداية وهاي المعابر بتحمل أكثر، قابلة إنها تحمل أكثر من شعور، وحتى لو المشاعر كانت متضاربة. صحيح. حتى لو خوف وقلق مع شعور بالحماس والأمل وحابب إني أنا أنقل لهذه المرحلة. الإشي الثاني هيك اللي بدي أأكد عليه، وذكرتي انت انه ممكن التعبير مرات في اولاد بيعبروا وفي اولاد بيعبروش. اللي بيعبروش هم مرات اللي هيك بيخلون، انا شخصيا بحس انه تعالوا ننتبه لهم. ممكن عدم التعبير يبين مرات في سلوكيات معينه، ممكن السلوك يظهر الشعور اكثر من الكلمات، فهذول الاولاد بالذات اللي بيعبروش او بيحكوش هم اللي اكثر ننتبه لهم في طريقه اكلهم.

0: عارف نومهم، شهيتهم، هاي السلوكيات اللي ممكن انها تعبر عن تعبير عن هاي المرحلة الانتقالية،
1: وتكون مؤشر
0: كثير مهم.
1: طبعا أريج احنا يعني بتوقع انه على مدار كل العام الدراسي هيك بدنا يعني دائما نسلط الضوء على هاي الامور وكمان نستفيد من خبرتكم كمعالجين ومستشارات. بس خليني اسالك، بعد فترات طويلة من يعني اضطراب الروتين بدي اسميه، هل نتوقع صعوبة عند بعض الطلاب في العودة للانضباط وللتركيز والتحصيل، بالذات انك قلتي في يعني امور متفاوتة وكل طالب يمكن او طفل بيجي مع ظروف مختلفة عن غيره، وكيف مهم اليوم نفرق بين صعوبة بدي أسميها طبيعية في التأقلم وبين يمكن أمور أخرى اللي تستدعي التدخل المهني أو حتى الاستشارة؟
0: كثير مهم هيك نقطة، برضه نقطة كثير مهمة. السنوات السابقة علمتنا أهمية المرونة، يعني هيك كل الأحداث اللي إحنا نحطينا فيها طورت عنا وشدت عنا عضلة المرونة. فكل ما يتعلق في الروتين وضبط الروتين وضبط الساعة هو بيحتاج لشوية مرونة وبدون ضغط من الأهالي. يعني بجوز مبارح هيك بلف في البلد بالسيارة على 10 كل البلد كانت تقريبا فيش حدا برا، فكأنه في شعور بالضغط، في شعور بالرعبة، في شعور بالخوف.
1: كله رجع انتظم بالوقت في بيوته. بتأمل أيضا في غرف النوم، دايما هاي معركة في يعني اليوم ما قبل افتتاح العام الدراسي.
0: أنا بدي أخذ منك كلمة معركة، إنه ما نحولش الرجعة للروتين لمعركة. تعالوا نهدي شوي، ناخذ نفس، الروتين شوي شوي برجع. الروتين بده وقت، هاي بده تكيف من اول وجديد، والتكيف والتاقلم هيك بده ياخذ شويه وقت بهدوء وثبات. اهم شيء انه نبقى هادين وبثبات، في فروقات، وانت احنا بنستدعي تدخل الزمن والوقت هو كفيل في انه هاي التكيف والتاقلم يصير. بس اذا احنا لاحظنا امتناع، مثلا الطالب يمتنع انه يروح على المدرسه، هيك البكاء طال. مهم جدا هنا أثير نقطة أو موضوع كتير مهم، بعش كدش معنا وقت، إنه أنماط التعلق أو أنماط الارتباط الاتاتشمنت اللي تكشروت تبعتنا ككبار وكصغار هي مختلفة. ففي ولاد اللي ممكن يفوتوا على الصف يعيطوا شوي وبعدها يهدوا، في ولاد اللي كل اليوم بيعيطوا، في ولاد اللي بيعيطوش.
1: صحيح.
0: البكاء أو العياط هذا هو علامة، بس ممكن يبقى علامات ثانية اللي هي مش مبينة زي ما حضرتك تفضلتي في الأول، اللي هي مبينة في السلوك ومش في الكلمات. فكداش مهم إنه إحنا ننتبه ونلاحظ الزمن والتوقيت والوقت، وبعدها شوي شوي نبدأ نعمل تدخل، بس مش من الأول. أنا دائما بقول ما نستعجلش المراحل. إحنا بزمن وهيك بوقت اللي بدنا كل الأشياء مستعجلة، تعودنا اندمجنا، بس إحطوا الوقت، إعطوا الوقت حقه.
1: نعم. وأنا بفكر أنه كمان إعطاء الوقت حقه بالذات في هذا العام الدراسي، يعني هذا خلينا نقول بالأمر الجوهري والمهم جدا، وهو شرعي أيضا في ذات الوقت. أريج شو المطلوب اليوم؟ لأنه شوفي يعني أنا بفكر التحديات والدور، حتى بشتنا نقول تحديات الدور اللي يقع على عاتق المستشارات التربويات كبير، وكذلك أيضا المعلمات والمعلمين، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المستشارة التربوية مش موجودة في كل صف وفي كل حصة، هي يمكن واحدة على كل المدرسة. هون بدي أسألك عن دور المعلم، بأنه طبعا يعني في نهاية المطاف هو عنده مادي ومنهاج بده يمرق أو ما بيقدر أنه يكون معالج نفسي، ولكن المسؤولية اللي تقع عليه هو أنه يرصد، ينتبه السلوكيات النفسية، الحالة العاطفية، ويكون على شراكة تامة مع المستشارة التربوية.
0: مزبوط مزبوط. وهنا بدي أكد أخرى هيك كمان نقطة، أنه إحنا اليوم نمط شغلنا بتطلب شغل على مستوى المنظومة. يعني بعرف شو التداعي أو الفكرة اللي الناس أو الجمهور أو المستمعين بيعرفوها عن وظيفة المستشارة، بس اليوم إحنا بنشتغلش بس بالغرفة المسكرة، لا، إحنا بنشتغل على مستوى المنظومة، على مستوى الطواقم، على مستوى المربيين. المربيين برضو بأخذوا محلهم، المربيين بيجيبوا حالهم، بيجيبوا الأنا تبعهم اللي بيعطيهم أدوات ومهارات لإيش ينتبهوا، كيف ينتبهوا. وفي مربيين صراحة يعني بمستوى مستشارات ومرات أكثر.
1: وهذا بالأمر الهام أريج. كيف بتشوف شكل الشراكة اللي لازم تكون بين كل الهيئات الموجودة في المدرسة وكل المختصين، يعني إن كان المعلمات والمعلمين، المدراء، المستشارات التربويات، أو أي شخص آخر مهني آخر بتواجد في المدرسة؟
0: أنا فكرة أنت حكيتي عن شراكة، وهي هاي الشراكة اللي إحنا ممكن ننميها ونطورها إذا طلعنا من المحل الأنا تبعنا، إنه شوف شو يعني بدينا نشوف الآخر، بدينا نشوف الطلاب، بدينا نشوف الاحتياجات تبعت الآخر، بشرط إنه برضو احتياجات الطواقم والمعلمين والمربين برضو تنشاف. إحنا كلياتنا بندور على شوفان إنه إحنا ننشاف واحتياجاتنا مشيوفة. فإذا المدير هيك

0: بيعطي حيز للطواقم، بيعطي حيز للمعلمين، في احترام متبادل. في أنا شايفتك، أنا شايفتك، أنا محظوظة إنك قاعدة يعني بشتغل مع مدير اللي هي عن جد بتشتغل على هاي المحلات، فبيجي بدون تهديد على الشغل، بدون هيك استنزاف. ففي محل آمن، في محل مريح، اللي كثير صراحة ينعكس على المعلمين، ينعكس على الطلاب، ينعكس على العلاقة مع الأهل، اللي أنا برأيي هناك المفتاح.
1: رسالتك الأخيرة أريج، أو حتى يعني كلمة اللي بتحبي أنك توجهيها، إن كان لزميلاتك المستشارات التربويات، لأولياء الأمور، أو لأي شخص آخر، تفضلي.
0: أنا يعني الرسالة هي لجميع الأفراد، إحنا بنشتغل بأدوار مختلفة في نفس الوقت، يعني أنا أم وأنا مستشارة وبنفس الوقت الطواقم نفس الشيء والمعلمات. فرسالتي نخذوا نفس شوي شوي بهدوء، اعطوا الوقت حقه. إحنا ولا مرة بنقدر نوقف المعابر والمراحل الانتقالية، صح فيها ألم، بس هي هاي المراحل بتعطينا إنه إحنا ننمو ونكبر. وبنفس الوقت إحنا الرسالة إنه إحنا مش لحالنا، دائما في إنسان آخر اللي نستعين فيه، والرسالة هاي للجميع يعني هيك. وننتبه للفروقات الفردية ونعطي للمشاعر حقها،
1: وإن شاء الله هاي الرسالة والتوصية بتوصل للجميع. أريج، بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة هيك، وهذا الصوت المهني اللي بنسمعه هذا الصباح كمان كتير مهم نسلط الضوء على هاي الأمور، ورح يكون عندنا إن شاء الله هيك متسع من الوقت، لأنه دائما نسلط الضوء على هاي الجوانب. أريج محاجني، المستشارة التربوية والمعالجة في مركز الحصانة الجماهيرية، شكرا جزيلا، صباح الخير. إذن من هذا الملف إلى فاصل، من بعده نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
4: اذا طفلك بيعاني من السرطان انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
5: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
12: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
13: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: اثنتان واربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. هيك تحدثنا عن افتتاح المدارس والكثير من الجوانب والإضاءات، ولكن لابد أيضا من أن نتحدث عن الحضانات ورياض الأطفال، ويعني تشكل بداية العام الدراسي مرحلة انتقالية للأطفال في هذه

0: القطر، ولا سيما لمن يدخلون إليها للمرة الأولى. وتأتي العودة هذا العام بعد فترة طويلة كما ذكرنا من الطوارئ واضطراب الروتين، ما يضع مسألة التأقلم والانفصال عن الأهل والشعور بالأمان ربما في صلب الأسابيع الأولى أكثر من أي وقت مضى. عن هذا الموضوع تنضم إلي المستشارة التربوية ومديرة حضانة أولادنا روان جبارين. صباح الخير روان.
1: أهلاً، صباح الفل.
0: ويعطيكوا العافية. كيف عم بتكون الساعات الأولى مع الأطفال؟ قديش حاسين في صعوبة عادية في التأقلم يعني شبيهة بكل عام؟
1: اولا كل عام وانتم بخير، وبدايه سنه جديده مليئه بالخير والامان والنجاح لاطفالنا ولعائلاتنا. اليوم مش بس اول يوم سنه جديده بالحضانات، اليوم ممكن يكون اول يوم بذاكر الطفل رح يضل معه سنين. في صعوبات لابد منها، فتره التاقلم مش كثير سهله. اولا تعال نبلش بالاهالي، بدايه الاهالي هيك نساعدهم، هيك نمتص المشاعر اللي لهم نساعدهم على التاقلم عشان نقدر برضو نساعد الأطفال داخل الحضانات. اليوم إحنا عم نفتح أبواب حضانة ونستقبل أطفال، وكل طفل داخله داخل علينا حامل معه مشاعر تجربة مختلفة. في طفل داخل بحماس وفرح، وفي طفل يمكن داخل بدموع وخوف وتردد، وهذا إشي طبيعي، وهذا اللي إحنا بنقدر بنحاول نفهمه للأهالي إنه طبيعي الولد يشعر بخوف، طبيعي الولد يشعر بقلق وتردد، ومنفهمهم كيف يتعاملوا مع
0: أولادهم
1: بهاي المرحلة.
0: روان، بالذات بما يتعلق بهذا الموضوع، كتير أهاليك بيقيسوا وكأنه نجاح التأقلم بعدد الأيام اللي فيها يعني ابن أو بنت ببطلوا يبكوا. هل هذا معيار صحيح؟ يعني شو بيكون ردودكم للأهالي اللي بيستنوا وكأنه منكم هذا الخبر إنه اليوم ما بكيش الطفل؟
1: هيك إحنا كل موضوع البكاء إحنا منعطيه أولوية، إنه منفهم هنا الأهالي إنه طبعاً في أطفال رح يبكوا، منكون صريحين وواضحين مع الأهالي إنه ولد ما يبكيش في فترة التأقلم. هنا في علامة سؤال برضو، هنا بتم فحص الإشي، وهذا طبيعي جداً إنه الولد بيبكي، وإحنا منقدر نفهمه طبعاً هيك بجلسة مع الأهالي. وطبعاً خلال الاجتماع قبل بداية السنة برضو فهمنا الأهالي شو فترة التكيف، كيف لازم يتعاملوا معها، البكاء وما إلى ذلك. والبكاء هو لغة لكل طفل، وإحنا مش هدفنا إنه نقول لا عطيتش، ومش هدفنا إنه نبين كل إشي وارد وإبنك لا معيطش اليوم. لا، إحنا بنحكي لهم رح يعيط وهذا الإشي طبيعي، ورح يعني هون إحنا نحكي عن انفصال أهل عن طفل.
0: بس سمعتوا من الأهالي روان إنه في وكأنه تخوف أكثر هاي السنة لأنه مرقنا طوارئ وأزمات يعني الشعور بعدم الأمن والأمان في ظل الحرب ما كانش سهل على الأطفال. فهل تتوقعوا أو هل سمعتوا أصلا من الأهل أنه في عندهم تخوف أكبر هذا العام، أنه كل موضوع انفصال عنهم في الأيام الأولى على الأقل رح يكون أصعب؟
1: في عندهم تخوف طبعا، يعني هذا لا شك فيه، هيك فيش اشي ثابت الحمد لله، يعني هذا حياتنا يعني بشكل عام فيش اشي ثابت، والاشي هيك بيخليهم انهم يشعروا مرات بعد امان. فاحنا هيك وظيفتنا كدور حضانة وكمربيات وهيك كناس تربويين احنا نفهمهم انه ابنكم بمكان امن، نخليهم يشعروا انهم يبقى في التحديات اللي هي بتواجههم بخصوص هذا الموضوع. ولكن حاليا يعني تعال نقول هيك بداية السنة من سنتين ولا جاي بداية سنة تعال نقول أكثر طبيعية عن كيف مراكن السنة اللي مركزوا اللي كابلها.
0: نعم، وإن شاء الله فعليا كمان هيك لإلكو في هذه الأطر بتكون سنة سلسة وبعيدة عن أي توتر وعن أي من هذه الأمور اللي تحدثنا عنها. روان يعطيكوا العافية وشكرا إليك على هذه المشاركة. روان جبارين مستشارة تربوية ومديرة حضانة أولادنا.

0: وإلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
1: هلا هلا عفاف، تحياتي لك وألف مبروك لكل الأهالي. إحنا كثير
0: كل سنة وأنت
1: في
0: سلمان.
1: الدوري، إحنا مبسوطين في الدوري ولكن أكثر مبسوطين في تحية المدارس.
0: صحيح صحيح، كل سنة وأنتم سالمين وإن شاء الله بيكون عام ناجح للجميع.
1: على الجميع يا رب إن شاء الله.
0: شو عنا أخبار رياضة؟

0: وعناوين مع مين بدنا نبلش، مع ميسي ولا في إشي بسبقه؟
1: خلي لي ميسي على جنب، نحكي مع فريق الرناوي. طبعا فريق الرناوي يخسر في
0: مباراة
1: القمة 2-1 أمام أشدود، نعم خسارة ثانية هذا الموسم للفريق الرناوي. طبعا عايد حبشي قلص من ضربة جزاء شوط ثاني رائع، بالأخص للنجم النصراوي نواف بزيغ اللي رجع من إصابة وألف حمد لله على السلامة، ولكن خسارة مؤلمة. الأنظار تتجه نحو الدربي، دربي الجيران، دربي الحبايب، شارع أو بيت بفصل بين الرناوي والناصري، ولكن هالمرة في مباراة الفريقين بحاجة لفوز. الناصري تأتي بعد فوز و الرين تأتي بعد خسارة. خسارة هذه اللي يعني كان شوط رائع الثاني، ولكن لم يسعف الفريق. طالب الفحم في الدوري في الكأس فاز 1-0 على مجدال عامك، فيما النادي الرياضي في الطيرة 3-2 قلب النتيجة على بيت شان وحاضية طبعا بالمرحلة القادمة. أما مكابي حيفا، لمشجعي مكابي حيفا بدي أقول الفريق الحفاوي لم يظهر في ما يسمى الكلاسيكو الإسرائيلي في كلاسيكو البلاد، خسر أمام مكابي تل أبيب 3-1 بهدلة وخسارة. دور بيرتس تألق في تل أبيب، ومكابي حيفا بحاجة إلى تفكير جدي أو سيجد نفسه طبعا في صراعات لا وبيغنى عنها. وقبل أن ننهي محليا، طبعا سيدني ليما مدافع من البرازيل كان مفروض يوقع اليوم في مكابي نتانيا، ولكن سخنين تدخل الصورة، من المحتمل أن تخطف هذا اللاعب، لأنه للأسف النجم سانتا كليرا البرتغالي هو لاعب في سانتا كليرا، لاعب سخنين طبعا المميز ديمتري في المباراة الأخيرة تمزق الرباط الصليبي وعفاف هاي الإصابة على الأقل 8-9 أشهر، يعني أنا الموسم يعطي العافية، كان نجم وللأمانة خسارة قوية. قلت ميسي اعتزل اللاعب في المنتخب نهائيا، بوست هيك يعني حلو وفيلم مميز يقول أنهيت المشوار بشكل رسمي، لا مش نهاية الكرة طبعا بالنسبة لميسي، ولكن نهاية الفريق الأرجنتيني المنتخب. القرار مؤلم ولكن هذا الوقت المناسب لأقول أنهيت المشوار. طبعا المنتخب الأرجنتيني دائما سيتذكر ميسي شقيق مارادونا الكبير في هذا المنتخب. أما برشلونة بالأمس احتفلت على رأي فوليكانو 5-2، رافينيا سجل مرتين، لامين يامال يعني رائع ومذهل هذا اللاعب الشاب، احتفالية أكثر من 50 هدف حتى الآن، سجل مرتين والهدف الخامس من حظ فلوريان. برشلونة سيطرت، حددت كل ما يحصل في المباراة وتألقت بخماسية. أما زميلنا الحبيب محمد صلاح أيضا سجل في الدوري التركي، أميد سبورتيف خطف الفوز من محمد صلاح ومن ترابزون سبورت 2-1 النتيجة. صلاح سجل في الدقيقة 11، احتفل والجماهير احتفلت، ولكن أميد سبورت قلب النتيجة 2-1. تأتينا أخبار أن هناك شارع في ترابزون سمي على اسم محمد صلاح عفاف، يعني كان احتفالية في المطار واستقبال و دوالي وإيش بدك عملوا له احتفالية، والآن أهدوه قطعة أرض لمحمد صلاح في ترابزون، هناك شارع سمي على اسمه. فتخيلي هذا النجم حتى الآن يعني يصرف الشكات ويقوم بالواجب رغم الخسارة لهذا الفريق. إذن نرتقب جميعا هذا المباراة التي ستكون المقبلة، الناصرة والريني، والفريق السخنيني ما زال يبحث عن مدافع، كلنا أمل أنه سيدني ليما يكون فعلا هو الحل الأمثل لهذه الوظيفة.
0: بستاهل صلاح، بستاهل يا فادي. طيب احنا رح نستنى عناوين هيك وكل التفاصيل الرياضية بشكل موسع أكثر في برنامج مسا رياضة، ويعطيك العافية يا فادي، شكرا جزيلا الزميل فادي مصطفى.
2: أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم، بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: إذن شارع 77 مزدحم من مفرق هاموفيل وحتى مدخل هشعياء باتجاه الجنوب، وهذا بما يتعلق بأزمات السير على شوارع البلاد في هذه الساعة. بهذا نصل ختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم على مرافقتنا، الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية رفقني الزميل الياس عبد الملك، في الإنتاج ميساء عساف، الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة نلقاكم، وموجز لآخر الأخبار.

0: ساعة المدرسة عشان أشوف أولاد صفي.
1: أنا اسمي أمال. شعوري إنه رجعت المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب. وفرص الشهرين مرقت كثير بسرعة.
2: أنا لو رسيت إنه بدي أرجع على المدرسة.
3: أنا ليا مع أبو سمرة طالع على صف التمهيدي وأنا كتير متحمس.
4: أنا بروح على المدرسة جديدة.
5: أنا اسمي ليال وأنا كتير متحمسة إني أطلع على البستان. وأخرى أنا شعوري كتير حلو.
6: أنا ميلان رايح على الحضانة مبسوط كتير.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة.

0: 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الخمسين من عمره صباح اليوم بجراح خطيرة إثر إصابته بجسم ثقيل داخل مبنى قيد الترميم في مدينة باقة الغربية، وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب علاجا طبيا قبل نقله إلى مستشفى هلال يافا فيما وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة. تفتتح المدارس اليوم العام الدراسي الجديد مع عودة نحو 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، بينهم 586,000 طالب من المجتمع العربي. مديرة المعارف العربية شيرين ناطور حافي تحدثت لراديو الناس صباح اليوم عن خصوصية العام الدراسي الجديد.
1: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع إنهم يركزوا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة، الحصانة عند الطلاب عند المعلمين، الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. وهي طبعا مهارة مش موجودة للأسف كتير لا بتأهيل المعلمين، فإحنا بنتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا المحل. المحور الثاني هو المحور التنور، يعني احنا بدنا ننتقل من موضوع تعلم اللغات كمادة لا يستغلها الطالب للتنور، بمعنى اللغة تكون وسيلة للتعبير للتواصل في اللغة العربية في اللغة العبرية في اللغة الإنجليزية. والمحور الثالث هو تهيئة الطلاب لعالم التكنولوجيا لعالم الذكاء الاصطناعي، فكل مدير ومديرة لازم يكون عنده وعي ما وضع مدرسته من ناحية قدرات طلابه وقدرات معلمينه. والأهم المنشور اللي أصدرناه عن التعامل ومنظومة التعامل مع أهلنا الكرام.
0: أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح اليوم بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا مع حال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة. أعلنت القائمة العربية الموحدة انضمام النائب السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وفي حديث لراديو الناس قال عضو الكنيسة السابق يؤاف سيغالوفيتش إنه سيهتم بملف مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي دون تجاهل القضايا الأخرى كالخدمة المدنية.
2: אני אעסוק בכל הנושאים האלה שחשובים לחברה בישראל וכמובן לחברה הערבית. מאבק בפשיעה, שהוא האיום הכי גדול לדעתי בכלל על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה אני אהיה אחרי הבחירות הקרובות. אבל לא רק, זה יהיה גם בחינוך וגם ברווחה וגם בתעסוקה, כי הדברים קשורים גם למאבק בפשיעה ובכלל הרווחה הכללית של כולם. הדבר הנוסף הוא בכל מה שקשור לעניין של הנושא של השירות האזרחי. אני בא מהמקום ואני רגע מנטרל את כל הנרטיבים באירוע הזה. שירות אזרחי לצעירים הוא דבר חיובי לקהילה, למדינה ולצעיר עצמו.
0: وتعقيبا على تصريحات سيغالوفيتش قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن كافة الملفات التي ستطرحها الموحدة ستكون ضمن الهيئات والأطر الوحدوية للمجتمع العربي.
3: منطلقنا في معالجة هذا القضية هو منطلق وحدوي من خلال لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والتقائنا كأحزاب عربية ومؤسسات مدنية مع بعضنا البعض كموقف وحدوي. لا يمكن أن نخطو خطوة في هذا الموضوع إلا بموقف وحدوي، فليطمئن الجميع أنه منطلقنا أصيل عربي وحدوي ومن خلال الأطر التمثيلية للمجتمع العربي، لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء.
0: مددت محكمة الصلح في القدس اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من جنوب البلاد بستة أيام بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك، وتواصل الشرطة التحقيق في القضية وفي احتمال ضلوع أشخاص آخرين فيها. أضرم مستوطنون النار في مسجد ببلدة العزري وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه من دون تسجيل اعتقالات في الحادثة. ويأتي الاعتداء وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية بحماية الجيش الإسرائيلي، فيما تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن نسبة الاعتداءات تتصاعد دون اعتقالات للجناة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية في إيران تأتي ضمن حملة محدودة، مشيرا إلى احتمال تنفيذ ضربات إضافية بحسب التطورات. وأضاف أن وضع مضيق هرمز جيد جدا من وجهة نظر واشنطن، وأن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على عدد من السفن. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ومن جانبه قال شريف إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ختام الموجز، لحظات تلتقون الزميلة سوزان حجار نجار والعدد الأول من برنامج على فكرة. إلى اللقاء.
4: أنا ميلينا أطنرجية، كثير انبسطت بالفرصة، سافرت، أنا حابة أرجع المدرسة عشان أشوفه
5: صفي. أنا اسمي أمال، شعوري إنه رجعت المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب، وفرصة الشهرين مرقت كثير بسرعة.
6: أنا لا رسيت إنه بدي أرجع المدرسة.
7: أنا ليا أبو سمرة طالع صف التمهيدي وأنا كتير متحمس.
8: أنا بروح المدرسة جديدة.
9: أنا اسمي ليال وأنا كتير متحمسة إني أطلع على البستان. وأخرى أنا شعوري كتير حلو.
10: أنا ميلان رايح على الحضانة والصوت كتير.
11: أنتم تستمعون.

0: إلى راديو الناس.
1: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
4: آه يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
1: أحكيلي أحكيلي.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

صباح الخير. 11:09 دقايق الساعة باستوديوهاتنا من راديو الناس، أجمل تحية ومن الناصري لكل واحد وحدي عم بيسمعونا وين ما كنتوا بالبلاد. ميت أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم من مكاني الجديد، من ميكروفوني الجديد، من كرسيتي الجديدة، والهوى الجديد بالنسبة إلي هوى راديو الناس. صح المكان هذا والهوى هذا جديد بالنسبة إلي، بس أنا سوزان حجار نجار، وجاي أكمل معكم مشوار السنين من الحكي، سنين من المواقف والضحك والوجع والأغاني والمواضيع وكل إشي حلو يا رب. عشان هيك حابة تسمحوا لي بالأول أرحب بنفسي، نعم أرحب بنفسي، هقول أهلا وسهلا في بيناتكم. وخلونا من الأول نتفق إنه أنا مش جاي أكون هون صوت زيادة على الهواء أبدا، لا أنا جاي أحكي معكم، أنا جاي أحكي عنكم، وأحيانا بالنيابة عنكم. ومن اليوم بنقدر نقول إنه هالميكروفون إلنا، نعم إلنا كلنا مش بس إلي، والحكي رح يكون مثل ما بتعرفوني على طبيعتي وطبيعتكم. على فكرة بتأمل تحبوا الاسم، على فكرة هذا اسم برنامجي الجديد هالأسبوع، رح أكون معكم اليوم وبس. الأسبوع الجاي يومين رح نعطيكم طبعا المواعيد لاحقا، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله من الاثنين للأربعة، 2-3-4 رح نوفيكم بكل التفاصيل. يمكن اليوم أو مش يمكن أكيد مش أول مرة بتسمعوا صوتي بالعموم، بس يمكن أول مرة بتسمعوا صوتي هون، وفي ناس أكيد بعرفوني وفي ناس بعرفونيش، فبشرفني تتعرفوا علي وأتعرف عليكم. من اليوم خلينا نتعرف على بعض، مش كمذيع ومستمعين بل كناس عندها قصص وحكايات وأسئلة وضحك وقلق وأشياء كتير رح نحكيها بصوت عالي. أما شو بستنانا اليوم فرح نكون مع التفاصيل بعد شوي. خلينا بالأول نحيي طاقم البرنامج، معنا ميرال صفدي وميسى عساف في الإنتاج، تحية من الياس مرجي معنا في هندسة الصوت، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

والله كلام الناس ولا مرة بيقدم ولا بيقدم أبدا أبدا ولا بيأخر. على فكرة هالبرنامج اللي انطلق اليوم وأنا كتير مبسوطة وبيشرفني كمان أحكيكم عبر هوا راديو الناس, إن شاء الله بننبسط ونستفيد مع بعض. يعني أول لقاء إلي وبداية مرحلة جديدة إلي أجت مع بداية السنة الجديدة, ومثل لو تعودين دايما مع بداية كل سنة دراسية جديدة بنبعت أولادنا على المدرسة ممكن عشان يتعلموا أول يوم يتعرفوا على بعض من جديد, بكونوا مشتاقين وبتعرفوا كل هاي الشغلات. بس مننسى شغلة واحدة, مننسى إنه إحنا كمان كل سنة كأهل عم بحكي بنتعلم درس جديد, سواء كان في التربية سواء كان في التعامل مع الأولاد مع الهيئة التدريسية وكتير شغلات. يعني كل أم عند أولاد بالمدرسة أكيد عم تفهم علي, وأب طبعا شو قصدي اليوم, شنط جديدة كتب جديدة معلمين جداد, البعض بيروحوا كمان على مدارس جديدة, في أمهات عم بيودعوا أولادهم على الباب وقلوبهم مش عارفة تضحك ولا تخاف, في أباء عم بيقولوا إن شاء الله هالسنة تكون غير, وفي أولاد يمكن يكون حلم إنه يمرق أول يوم بدون مصيبة.

ضيوف في الاستوديو. لكل اللي بتابعوا راديو ناس يمكن مش كتير تتوقعوهن، بس رح نحكي معهن غير بطريقة ومواضيع مش متعودين عليها انتوا على الأقل. رح نكون كمان بسياق هالساعة مع معلمي، رح تحكي لنا هي معلمي الحلو فيها انه علمت جيل قديم وعلمت جيل جديد. فإحنا دايما بنحكي زمان كان المعلم إله احترام أكتر، كنا نخاف منه أكتر، كان إله هيبة أكتر، كان وكان يعني كتير شغلات بنحكيها. السؤال شو فرق اليوم طريقة الاحترام والتعامل مع المعلم ولا قيمته عن حقه حقيقي؟ رح نسمع منها شوية مقارنات ما بين الماضي واليوم. وعلى فكرة الساعة الثانية حابة كتير أسمع أصواتكم الحلوة معي على الهواء، تحكوا لنا شو أسوأ موقف مرق عليكم بحياتكم أو أجمل موقف أيام المدرسة طبعاً، ممكن بطريقتين، أو تبعتوا لنا رسائل على الواتساب أو تتصلوا وتحكوني على الهواء. أنا بكون مبسوطة أسمعكم معي على الهواء. بالساعة الثانية بعد أخبار الساعة 12 بتقدروا تتصلوا على 050-55-77-399، 050-55-77-399 هذا رقم الواتساب، تبعتوا لنا رسائل على الواتساب أو بتتصلوا تحكونا 04-611-6666. هويني 04-611-6666.

من أجمل أغنيات لرغب علامة يا ريت. إحنا راح نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ونرجع بعدها لنكمل المشوار. خليكم معنا.

0: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد، تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال، تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
0: التسجيل للجامعه العربيه الامريكيه في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة، ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: رجعنا لنكمل المشوار 11:27 دقيقة ساعة باستديوهاتنا للوحدي. أنا معكم من 11 للوحدي، احفظوا هاي من 11 للوحدي. على فكرة مع سوزان حجار نجار المشوار مكمل، وزي ما قلت لكم يمكن لكل اللي بيتابعوا راديو الناس مش كتير تتوقعوا مين اللي ضيف اللي راح يكون معي، وراح نحكي هيك راح تشوفوه بالوجه الآخر. فبدأ أقول صباح الخير لدكتور فراس خطيب، المدير مدير عام راديو الناس. الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير سوزان، صباح الخير لكل المستمعين. طبعا قبل ما ندخل في الموضوع يعني في الحوار، نبارك لنا ونبارك لك يعني هاي الإطلالة الأولى على راديو الناس.
0: تسلم.
1: انضمامك لعائلة راديو الناس لكوكب من يعني من الصحفيين والمذيعين اللي نفتخر فيهم واحد واحد ووحدي وحدي، ونفتخر فيك أيضا.
0: تسلم.
1: وإن شاء الله تكون فاتحة لكمان انطلاقة. يعني إحنا عادة منفاجئ بتوظيفاتنا ويعني تجنيدنا للطاقات، فأنت دخلتي ربما شوي متأخر من بس هذا طبعا مبارك، فمني ومن طاقم راديو الناس العز على قلبي بنقول لك أهلا وسهلا، مبروك، وإن شاء الله تكون فاتحة خير في حياتك المهنية وكمان في حياتنا الإذاعية
0: إن شاء الله يا رب.

0: دايما بأمن أنه كل شيء بوقته حلو طبعًا. فيمكن وقته ما كانش قبل ما كانش وقته
1: فهيك
0: عجب الوقت الصح
1: يأخذ منحا أفضل وأكثر مع رهجي.
0: نعم اليوم بدنا نحكي عامي مش فصحى
1: طبعا لا أنا مع العامي
0: يعني المستمعين دايما متعودين عليك بالبرامج الإخبارية والأخبار الأخبار والبرامج الإخبارية. اليوم بدنا نحكي غير يعني حبينا هيك منه أنت كأب في عندك أولاد بتروح على المدرسة طبعا. وإحنا أول يوم بالمدرسة ومنه كمان نورجي الوجه الآخر يمكن للي بعرف كاش عن قريب يسمعوك بطريقة مختلفة. دكتور فراس عندك أولاد قديش الله يخلي لك
1: أنا ياهن؟ عندي زينة كمان شوي 10 سنين قايس 7 سنين صف الثاني إسا وكريم نيو بورن 8 أشهر 8 أشهر ونص هذا لعبة البيت إسا بالأساس يعني أنا دائما بقول أب لثلاثة زوج لرند وأبو لقيس وزينة وكريم هاي شغلتي الأساسية بعدين الراديو
0: الله عليك الله عليك
1: يعني فبالتالي هذا أعتبره المهنة الأساسية والأهم والأفضل وبتأمل يعني ما يكونش كمان شعار بتأمل هني كمان حاسين هيك هاي مهنتي الأولى مهنتي الثانية هي عمليا مدير الإذاعة
0: حلو كتير حبيت على فكرة مش بوجهك ولا مجاملي بس يعني كيف هيك حطيت الأولوية عن جد للمدام والأولاد فأرفع لك القبعة كل احترام لأنه فعلا إحنا الأهل بنبني جيل يمكن مش كتير ناس بتكون واعي قديش مهم عن جد الأهل يربوا أولادهم صح إنه يلا نأكل ونشرب وندرس وننام لا بس الحياة مش هيك على كل حال هذاك موضوع تاني
1: هذا موضوع
0: نناقشه بعدين يعني عندك ولدين في المدرسة عندك تجربة لأولاد في المدرسة فتعال نحكي هاي التفاصيل إننا نتخرف إحنا مش على الهواء مين وصل لأولاد على المدرسة اليوم؟
1: أنا اليوم وصلت عادة إحنا يعني كان في خلينا نقول هيك قبل شهرين يعني كمان زوجتي رند اشتغلت بشكل مكثف مع الأطفال مع الأولاد شكرا لإلها وشكرا لكل الأمهات
0: أكيد.
1: على العطل الصيفي اليومي أصعب بكثير من اللي كانت عليه هذا مش مفهوم ضمنا الأمومة شغل كثير صعب ومعقد بحاجة لطاقات بتتفاوت من إنسان لآخر بس فيه هون بدك جهد جبار جهد جبار يختلف إحنا نفتقد للحيز ما فيش عندنا حيز للأولاد اللي يطلعوا على الحارة ما فيش عندنا حيز اللي تقدر أمان كمان حيز آمن الولد يطلع ويرجع آخر النهار كيف كنا على وقتنا إنه يلتهي بالحارة كل النهار اليوم الأولاد موجودين بالبيت بدك تعطيهم برامج كل الوقت بدك تضمن إنه عم بأخذوا كل إشي لازم يأخذوه بنفس الوقت ما يفقدوا الحدود لأنه بالفرصة هي يعني إمكانية الواحد يفقد حدوده كثير واردة فما كانش هوين وبتخيل ما كانش هوين على أي حدا الدخول للمدرسة فيه راحة معينة بس من مرة لمرة بتوصل الأولاد حسنين الأكبر يعني أنا بنت اليوم قالت لي وصلني وروح من هون اختفي يعني لأنه بتعرف يجيب بلش وإنه خلص في حياة مستقلة كمان الولد نفس العملية فبتحس إنه أنت بدك تكون بنفس الوقت لازم تعطي الاستقلالية كمان كل واحد يدبر حاله يعني زيتن على البحر ولأنه في مرحلة لازم يتأقلموا كمان لأنه هاي الحماية الزايدة وأنه بدي أكون معه بكل خطوة ودي أرتب له دفاتر وإلى آخره
0: مش دائما منيحة
1: هذا أنا بفكر أنه مرات لازم دعم بس مرات كثيرة لازم برضو نحرر عم بحكي كأبو مش كمختص كإيش كل واحد
0: لا طبعا كأبو
1: احنا بنحكي يعني بهذا المحل يعني في دائما كل الوقت إيش اللي بضلك تهدس بنهارين كيف عم بمشي كيف بمشيش وبتذكر حاله الواحد بقول طب أنا قدرت أتأقلم مع إشي معين مرقت على أيام مش هويني في المدرسة وفي غيره بفكر إنه كمان كثير أولاد اليوم يعني كمان انت متروكين لحالهم بيقدروا يتأقلموا بيقدروا يتغلبوا لأنه بالآخر اللي تعلمناه عن الأطفال إنه هو مخلوق بيقدر يتأقلم وبيقدر يعيش أكثر بكثير
0: مش طالما أنت بتراقب من بعيد كمان يعني إحنا بنراقب كثير مرات من بعيد خوفا على أولادنا مش إنه وإحنا مش مأمنين أو إشي بالعكس لأنه إحنا اللي بنرشد وإحنا بس يعني بكل الأحوال خلينا نحكي عن الزوادي أو تعرف شو قبل الزوادي في تحضير كتب في تحضير شنتات في تجليد في طقوس بتنعمل إنه يرجعوا يناموا بكير هاي لحالها فيلم
1: طبعا
0: يعني بعرفش إذا جيل ولادك أنت كمان قلب الليل نهار ونهار ليل ولا بعدين أصغر
1: كان في فقدنا السيطرة بشي مرحلة معينة كمان يعني بتحس إنه بنفع يعني بنفع بشي مرحلة القلق هو صحي أكثر بالنسبة للنوم يعني إحنا بالآخر معهن مش هممنا بناموا الساعة 10 والساعة 12 ولا الساعة 9 بس لما يبلش التفكير أنه لا لازم ينام منيح عشان ثاني يوم نفسيته كثير منيحة فبتدخل القضية طبعا ما هو في فرصة بدك تعطي

0: مش أكثر من اللازم, بس إنه رخينا شوي, رخينا بالمفهوم يعني لحد معين.
1: فهي عندك أول يومين ثلاثة بيكونوا صعبات شوي طبعاً. إنه الأولاد يرجعوا يناموا.
0: إحنا بلشنا من يومين ثلاثة نهدد إنه لازم تناموا بكير يعني.
1: حلو, أنت بعدك بتسيطر. أنا أولادي صاروا كبار, كيف بدي أسيطر؟ صعب جدا. صف 12 صف 10 يعني. بس بتعرف أنا شو بقول, أنا واحدة من الناس اللي ما أخدي كتير الدنيا بسهولة, إنه أوكي بتكيش تنامي ماما على راحتك, أنا سبعة بدك تكوني فايقة فقتيم صح صحة راسك بجعيك تعباني بهمنيش
0: تحمل المسؤولية.
1: فهيك شوي شوي عن جد لما بعدين تعرف إحنا الأهل لما مننق هدفنا إحنا خير, الأولاد بيقبلوهاش, مش دايما بيقبلوها, بصير بمرحلة معينة عناد بتعرف
0: إنه بعد شوي
1: سيبوهن بتعبوا يوم بتعبوا تاني يوم بيعودوا
0: بيجي مرحلة المراهقة. بفهمك, مرحلة الأطفال
1: يعني الأصغر أكتر صحيح
0: بحاجة للنوم عشان يكبروا, بحاجة للنوم عشان يكون نفسيتهم أحسن, مش عن جد بيكونوا عارفين شو عم بمروا عليهم. لما هو تعبان ونفسيته مش منيحة مش عن جد بفكر إنه أنا ما نمتش منيح, ومش كبير يعني أنا لحد كم سنة فهمت إنه النوم بيأثر على نفسي, فإنه يعني بتخيل الأطفال بخذن الوقت لازم يكون معهم بهاي المرحلة.
1: أنا عندي أولاد بجيل اللي صار عيب ياخذوا زوادي على المدرسة, بتعرف إنه شو بتحكوا علي تحطي لي زوادي, عن جد عم تحكي وكأنه صار عيب ياخذوا الزوادي عن يا بيشتروا من المدرسة يا مستعدين يقعدوا كل نهار بلا أكل لما يروحوا يأكلوا ولا ياخذوا خبزي أو ساندوش, بعرفش لي بس بتوقع اللي عندك بعد فيه بعدين باخذ زويد. فبحب أعرف شو مين مسؤول عن الزويد, أنت بتحضروهن بتاخذ رأيين ولا لا؟
0: طلع في تقسيم عندنا بالبيت أنا بفتح النهار وبنهي والمدام خلال كل نهار مسؤولة عن المجريات والأشياء المهمة الناحية التدريس وحقيم وكل ودورات وإلى آخره التواصل مع المدرسة. زوادي أنا بعمل لأني بحب أعمل زوادي يعني هي في إشي اللي هو هيك بربطك معهن مع حاجاتهن كمان شو بوكلو شو بوكلوش. فعادة كل وقت في تمقت كل وقت ما عجبهنش بتفوت كمان بتجتهد أكثر ما عجبهنش وتقولوا لك عايشي هيك مرة بال يعني يقول لك والله كانت زوادي حلو أكلتها كلها بتحس حالك
1: عامل إنجاز
0: عامل إنجاز يعني أهم إنجاز بحياتي صحيح. وفي مرات بتحس هن مبسوطين وبطلعوا مش مبسوطين, ففي هاي الصراع هاي اللعبة بينك وبينهم بالزواويد جميلة أنا بحبها لأنه أنا بالآخر يعني بفكر إنه الأبو لازم يكون يعني نوعا ما جزء من حياة أولاده بالنهار
1: ضروري جدا
0: في قضية الزوادي, وكمان يعني رسالة إلهن كمان يعني إنه فيهن شراكة بين الأبو والأم, فبالتالي الشراكة كمان بناتهن بتكون أفضل والتعامل كمان مع الآخر بيكون أحسن, ففي هيك فبتحس بشكل إيجابي نوعا ما
1: 100%. طيب خلينا إحنا نحكي شوي على حالنا على ذكرياتنا. أنا بدي أبدأ معك, أنا اللي بدي أسألك اليوم كيف محلى إنك تكون مش أنت المذيع تكون أنت الضيف. حلو مرة
0: شوي مضغوط
1: حاسي على فكرة
0: مضغوط فقد السيطرة على الموضوع
1: طيب دكتور فراس يعني اليوم إحنا لما بدنا نيجي نتذكر أيام زمان ذكريات المدرسة وما بين جيل مختلف يعني أنا عندي اليوم أولاد 27-28 كمان ذكريات بالمدرسة مختلفة عندنا لأنه كل أكم من سنة منشوف بيكون في جيل مختلف مرحلة مختلفة تربية مختلفة أفكار وكل هاي الشغلات. إذا بدنا إياك تتذكر هيك تحكي لنا على الماضي على أيام صف أول ابتدائية أو حتى ثانوية مش مهم, ذكريات لذيذة حلوة أو ذكريات مش حلوة ممكن تحكي لنا عنها.
0: طلع كان في نوع من الحرب بواحد تسعة أتذكرها أول إشي كان يعني نهاية العطلة الصيفية هي مأتم صعوبة كان في صعوبة للعودة للحياة الطبيعية ترجع تنام 8:30 9 عشان ثاني يوم في مدرسة والمدرسة مشي أنت بتروح 3-4 كيلومتر كل يوم الصبح مشي
1: مش زي جيل اليوم
0: مش زي جيل اليوم لا فيش هاي حدا يوصلك ما بعرفهاش أنا صح. بعرفش إذا في حدا وصلني في شي يوم على المدرسة غير بعدين لما بالثانوية تعلمت ببلد ثاني فكنت أطلع بالباص أما ولا بحياته حدا وصلني الصبح على المدرسة ما لا أذكر ففي إشي مختلف بصف أول
1: أنت من عرابي صح؟
0: أنا من عرابي طبعا
1: أيوة
0: أنا ماخذ بعين الاعتبار المستمعين بيعرفوا أنا من عرابي فبصف أول كان في مشكلة عند المجالس المحلية والبلديات كان في مشكلة اللي مش موجودة اليوم أو يمكن موجودة بمحلات كثير نادرة اللي هي عملية غرف المستأجرة اللي ما كانش في مدارس تقدر
1: يعني
0: تستوعب كل انت من حيفا صعب عليك تعرفي هذا الموضوع. يعني المدرسة

0: عمليا فيها 50 صف أو 40 صف. أوكي. بس حاجة البلد هي ل أو حاجة الحارة أو المكان اللي فيه المدرسة ل 70 صف.
1: أوكي.
0: فبيكون في عندك شيء 10 صفوف لكل مدرسة اللي هن أو 5 صفوف اللي هن غرف مستأجرة خارج المدرسة في محيط المدرسة. يعني في بيت حد المدرسة اللي مثلا عنده بسموها حاصل أو مخزن بيعملوه صف، بيكون عادة صف صفوف دنيا، صف أول ثاني، اللي أنت بتروح تتعلم بغرفة مستأجرة، أنت مش جزء، أنت جزء من المدرسة. بيجي المدير مرة بيل عندك.
1: لحظة أنا مش عم بصدق شو أنا أول مرة بسمع عن هاي الشغلة على فكرة.
0: اللي عم بسمعوني أكيد سمعوا عنها كتير. لحظة. يعني هذا إشي
1: في مدرسة فيش فيها صفوف كفاية بيستأجروا غرف من عمارات قريبي. أوه. يعني لناس. أوه. ولا
0: لناس لناس لناس أنت يعني
1: ناس في عندهم أوضة تحت مثلا. أوه. أو قاعة أو
0: قاعة مخزن بنطفوه
1: خلاص بس
0: حاكم زحمة. لا
1: عنجد؟
0: أنا تعلمت صف أول ثاني بغرف مستأجرة طبعا، يعني حتى مش كرفان أو إشي. آه. غرفة مستأجرة عند ناس أنت تعرف مين الناس، بتسأل وين تعلم، بتقول لك عند دار فلان. أنت مش يعني أنت بالمدرسة ولا عند دار فلان؟ تقول له عند دار فلان. فأنت بتكون كمان جزء من حياتهم. يعني شو بتطبخه بينزل عندك على الصف إذا عم بقله
1: باني طبيخ ولا روايح؟
0: طبيخ، وإذا بتقاتله كمان بتسمعهن، يعني إنه عادي أنت عايش بالبيت معهن. وفي زي بتقولي جزيرة منفصلة عن المدرسة. إسا الإنجازات بعدين خففوا من الغرف المستأجرة نوعا ما. فكان إنجازات البلديات العربية، إحنا بنحكي على الحيز، كان إنجازات إنه خففنا الغرف المستأجرة من 10 لـ5، هاي كل سنة بصير إنه قدرنا نبني بالمدرسة صفوف تستوعب أكثر. هاي كانت إنجازات يعني مش هويني للغرف، يعني البلد اللي ما كانش فيها غرفة مستأجرة في صفوف. كانت يعني جدا يعني إشي ناجح. ولكن الإشي المهم إنه أنا بعرفش ليش اختاروا الصفوف أول ثاني، المفروض يعني
1: يكون كمان أكبر
0: أكيد حسبوها سابع ثامن، هذول أكثر مراهقين فمش رح نقدر يعني نسيطر أكثر. لما في غرفة مستأجرة ولا صف أول وثاني، هاي التفسيرات اللي سمعتها بعدين إنه بضلك أنت تقدر تسيطر عليهن، بتحكي مع أهليهن. بس ما كانتش الظروف منيحة لأنك أنت تروح، يعني ما كانش في إمكانيات، يعني فيش محل للألعاب.
1: يعني مش مدرسي،
0: مش مدرسي
1: مستأجر،
0: فيش محل مثلا تشرب مي زي الناس.
1: آه.
0: إن تكون حنفية صغيرة،
1: حمام كان فيها
0: حمام فيه بنين، يعني حمام واحد يعني. فإنه ما كانش الظروف، بس ما كناش نحس سوزان. آه. يعني ما كانش فيه شعور
1: بعيني لو شيني. اليوم ده أسألك شغلي تاني، اليوم لو أولادك موجودين بمكان اللي أو مدرسة اللي فيها غرف مستأجرة، أنت بتقبل؟
0: طلع خليني أكون صريح، لا. يعني الوضع تغير، الحياة تغيرت. اليوم في عندك يعني ظروف معينة، كل شيء تغير. الوضع وقتنا كان كثير أمان نوعا ما، لما أنت تطلع وتروح على الـ على الـ على الغرفة المستأجرة أو لما تروح عند الناس، في بيكونوا أهلك يعرفوا هذول الناس، بيكونوا يعرفوا المعلمة، بيكون في اتكال، وفي كان نوع من التكافل. لما نحكي على تكافل اجتماعي، مش بس واحد بنطي صحن حلو والثاني برجلياته طبيخ، مش هذا الموضوع. تكافل اجتماعي إنه حتى كان في شعور وكأنه البلد يعني الأهالي هني واحد، يعني كان أبو فلان يجي يقدر يحكي معك أو يمون عليك ما تعملش. أيوة. شيء. يعني كفي أبو واحد بالحارة يقولنا قوموا روحوا روحوا، فيش أبو ثاني بعارضه. خلاص أنتوا كلكم بتروحوا بتروحوا.
1: خلص.
0: فبالتالي كان في نوع من وكان يعني الإشي المهم لما كنا نطلع على المدرسة بهذاك الوقت ما كانش في تلفونات ولا كان في إشي، ففي أنت تفقد الاتصال، يعني أنت بس تبعد 100 متر عن البيت
1: خلص.
0: ما حدا بيعرف عنك إشي.
1: بالزبط.
0: فهذا مرحلة ما عزز الثقة بالنفس، عزز إنه إذا في مشكلة أنت تقدر تحلها إذا في. ولكن اليوم الوضع مختلف كليا. يعني بهيك أجواء
1: صحيح.
0: صعب تفقد الاتصال مع ابنك أو
1: يعني
0: بنتك.
1: دكتور فراس خطيب المدير العام لراديو ناس، أنا بعد عندي كتير شو أسأل وحاب كتير أكمل معك الحكي، بس في إعلانات.
0: في إعلانات. طيب نطلع نسترزق.
1: يلا.
0: شكرا كثير.
1: أهلاناتهم نرجع. أنا

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026.

0: الآن 0499948888. إذا طفلكوا بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكوا. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكوا خطوة بخطوة.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: أنا

0: مكملين المشوار على فكرة من راديو ناس. أجمل تحية لكل اللي انضموا لنا بهاللحظات وكل اللي متابعينا من البداية. بدي أذكركم الساعة الثانية رح يكون في مشاركات. أي موقف حلو أو سيء بتتذكروا من أيام الدراسة، بحب هيك نطلع ونحكي شوي مع بعض. إذا بتحبوا تتصلوا على الرقم وتحكوا معي 0461166666 أو على الواتساب 0505577399. وبهالوقت بدي أقول صباح الخير لمعلم اللغة العربية المتقاعد فريد نصار. الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير. صباح الخير
0: يا صباح
1: الخير سوزان والدكتور فراس.
0: تحية لدكتور فراس، هو خلص خرج من الاستوديو بس أكيد سامعك من هناك فبرجع لك التحية. أهلا فيك أستاذ فريد، واليوم رح نحكي عن الفرق بين تعليم زمان وقيمة الأستاذ زمان واليوم. بس قبل هيك أنا بعرف أنه أنت متقاعد من سنتين صح؟
1: صحيح.
0: فشو شعور المختلف؟ يعني أنا بتوقع دايما كل سنة بواحد تسعة بيكون في تجهيزات، بيكون في كتير يعني عوائق على اكتافك كمعلم، بدك تحضر، بدك كيك، بدك هيك. متقاعد شو حاسس اليوم بواحد تسعة؟
1: والله أنا دايما بواحد تسعة لما كنت معلم دايما فيها القلق وفيها الخوف وفيها التوتر وفيها الفرح وفي يعني مشاعر مختلطة جدا حلو. هي تماما أجواء عيد، بتكون أجواء عيد يعني بداية السنة الدراسية، سواء كان بالنسبة للمعلم أو بالنسبة للطالب أو بالنسبة للأهل. يعني بتشوف التحضيرات، بتشوف الناس يعني بتحضر للأولاد، بتشتري كتب وملابس وغيره وغيره. وأنا كمعلم طبعا يعني بنتظر خلينا أقول بداية السنة حتى أشوف طلاب جداد، حتى أشوف معلمين جداد، يعني رحلة جديدة خلال هاي السنة.
0: حلو. هاي لحد جداً. قبل سنتين صح؟
1: لحد قبل سنتين.
0: واليوم
1: اليوم
0: شو شعور؟
1: اليوم صراحة يعني أنا خرجت من هذا المحل يعني
0: تشتاق له؟
1: مش بشتاق لأشياء جميلة، لمشاهد جميلة، لوحات جميلة كانت تمر معي. أما كمدرسة يعني أني أرجع أعلم بتخيل أنه لا، مش كثير صراحة. لأنه يعني هاي كانت مرحلة بسياق معين بظروف معينة وانتهت. يعني سواء المقصود يعني المعلم رح يطلع يعني للتقاعد سواء يعني عاجلا أم آجلا، بس فترة أكيد حلوة. أما مش كثير صراحة يعني بشتاق أو بفكر بالموضوع.
0: السؤال يمكن يعني هاي الأفكار اللي عم تيجي ببالك نتيجة جيل اليوم ومكانة المعلم اليوم بالنسبة للطلاب، ولا خلص نوصل لمرحلة بالحياة أو لجيل معين منقول شبعت وأجل وقت أرتاح؟ أنه سبب فيهن أكتر؟
1: لا صراحة يعني أنا وصلت لمرحلة أنه خلص يعني إسا لازم أرتاح. يعني قضية المقارنة بين القديم وبين الحق بين يعني بين الماضي وبين الحاضر هي دائما موجودة. إنه مين أفضل يعني بالماضي ولا بالحاضر؟ السؤال لمين؟ يعني هذا السؤال لمين يوجه؟ يعني بتخيل إذا وجهتيه للمعلم يعني بالماضي المعلم بتخيل وكأنه أفضل لإله،
0: أفضل لإله الماضي يمكن لأنه كان مسيطر.
1: بينما بالنسبة للطالب لا، بتخيل انه الحاضر هو افضل من الماضي، لانه الماضي كان فيه قلة وكان فيه متاعب وكان فيه المصادر والموارد شحيحة و يعني كان في معاناة بالنسبة للطالب. عن جد يعني كان في هناك معاناة كبيرة جدا، خاصة انه عدد الافراد بالاسرة كان كبير ودائما فيها الطوشي دائما الصبح على الاواعي وعلى الاحذية وعلى الكتب وعلى بتخيل انه ولكن يعني المقصود انه أنا برأيي إنه لكل فترة في لها طابعها في مميزاتها.
0: صحيح.
1: في
0: جماليتها. طيب أستاذ فريد يعني بدي أسألك شغلي بيبقى أنا خايفة هيك بس يروح الوقت وبدي أكسبك قديش أكتر معنا نحكي على الهواء. لو بدنا نحكي عن الفرق بين الماضي واليوم مرة يعني بنسمع عادة بنسمع أوكي الأستاذ أو المعلم كان إله هيبته أكتر كنا نخاف منه كنا عن جد لما نشوفه بالشارع يعني نقطع الشارع منفضل نتحايده ما نسترجيش نروح مش عاملين الوظيفة ما نسترجيش نروح مش حافظين القراءة دايما في هيبة وفي خوف صراحة يعني كنا نخاف على جيلي أنا وعلى أيامي كنا نخاف من المعلم مش اليوم اليوم المعلمين أصدقاء أكتر للأولاد حتى طريقة التعليم سلسة أكتر السؤال هذا التقرب من الطلاب برأيك هو اللي أفقد هيبة المعلم أو احترام لأولاد لإله ولا الجيل نفسه نقدر نقول شوي بايز
1: لا لا أنا أخرى مرة هذا التقرب هو في طيه أسف في طيه نعمه يعني المقصود في إيجابياته في له سلبياته بس أنا أخرى مرة عندي تحفظ من قضية الهيبة يعني السؤال أخرى مرة إنه هيبة المعلم هو اللي بعملها لنفسه
0: حلو.
1: يعني مش كل المعلمين أخرى مرة بشعروا بنفس الشعور لا إنما في معلمين فعلا بشعروا بإنه هيبته موجودة حتى لو إنه قريب من الطلاب حتى لو بيمزح مع الطلاب حتى لو علاقاته كلها القد وثقة مع الطلاب
0: موافق على الآخر
1: بالفرصة وبالساحة وبكذا وبكذا وفي معلمين لا يعني المقصود البدايات عنده بتكون بدايات متعثرة وأنت بتعرفي أخرى مرة موضوع المعلم هو موضوع جدا جدا صعب يعني المقصود الطلاب بتناقلوا جيل بعد جيل صف بعد صف يعني إنه هذا المعلم كذا هذا المعلم كذا فاللي بسمع الهيبة واللي بسمع مكانة المعلم أنا بتصور هو المعلم نفسه هو المعلم نفسه يعني صح إنه الظروف اختلفت والتربية اختلفت ولكن يعني خلينا نقول انه برضه يعني لحد اليوم في كثير معلمين لهم هيبتين وكلمتين
0: صحيح بس حتى نكون صريحين مع نفسنا استاذ فريد يعني زمان كانوا المعلمين قاسين نوعا ما يعني كانوا يخوفوا يعني انا انه ليش لازم ولا يعني كنا نخاف احنا من المعلمين
1: مظبوط انا مثلا بتمنى او خلينا نقول كنت بتمنى وانا اتعلم بالمرحله الثانويه على سبيل المثال أو حتى بالابتدائي أنا تعلمت بالثانوية بمدرسة الرامي الثانوية ما تعلمتش بعرابي يعني خلال الثلاث سنين اللي تعلمت فيها كنت بتمنى مرة أني أحكي مع المدير
0: صح

0: مره ولا مره فرّي فرصه اني احكي مع المدير.
1: ويا خوفنا يعني لما كمان كان ينادينا احنا الطلاب اللي المدير عايزك
0: بالضبط. يعني لما كان ينادينا معناه في شيء
1: في مصيبة
0: كارثي يعني
1: صار. صحيح.
0: اليوم الامور اختلفت، الطالب اختلف، عالم الطلاب اليوم اختلف، الحياه اختلفت، التربيه بالبيت اختلفت، كله اختلف. لهذا السبب يعني هنا هذا هو التحدي اللي احنا كمعلمين يعني انا بتصوره لازم يعني خلينا نقول نعمل على انه نجعل ايضا من الحاضر شيء حلو.
1: حلو.
0: يعني المقصود رعب. انه ما نتطلع بنوع من السلبيه لا سمح الله.
1: صحيح.
0: او نوع من الخوف او من القلق، لانه انا بسمع من كثير معلمين انه اليوم الوضع يعني يزداد سوء يوم يوم بعد يوم. يعني يسير من سيء الى أسوأ. لا يعني انا بطلعش على الامور عن الشكل، بقول من هذا السيء او خلينا نقول من هاي الظروف خلينا يعني شو هي التحديات
1: نطلع الافضل،
0: بالضبط الامكانيات انه نطلع
1: صحيح.
0: الافضل.
1: يعني الموضوع طويل استاذ فريد انا بعرف، بس طبعا الوقت ما بيسمح لنا، بس بدي جواب واحد اوكي مختصر جدا. نعم. اذا بدنا نيجي نقول التعليم والمعلمين كانوا زمان احسن ولا اليوم؟
0: صراحة طبعا هذا فيه تعميم اللي أنا بدي أحكيه.
1: أوكي.
0: فيه تعميم
1: عسري.
0: أنا بحكي أيوة. من ناحية الرسالة كرسالة لا، المعلمين زمان كانوا أفضل
1: كان
0: يعني
1: أفضل.
0: كانوا بيحملوا رسالة يعني كانوا بيحملوا معنى مهنة التعليم وبدوا يؤدوا رسالة معينة. اليوم للأسف عند كثير من المعلمين لا، يعني هذا الجانب مش موجود. من ناحية الإلمام أكيد المعلمين اليوم أفضل من المعلمين في السابق.
1: حلو.
0: طبعا أخرى مرة في تعميم
1: طبعا هيك
0: اليوم الوسائل متوفرة والإمكانيات متوفرة أكثر لهذا السبب من ناحية المعلومات، مع أنه مش كل إشي المعلومات هو بالمدرسة. يعني المقصود المدرسة لا تقتصر فقط على تزويد الطالب، حتى اليوم بالعكس اليوم الطالب أسبق للمعلومة من المعلم مرات ممكن يكون.
1: صحيح. بما أنه كمان في كتير مصادر اليوم بيقدر يطلع منها كتير معلومات.
0: نعم.
1: أستاذ فريد نصار معلم لغة عربية متقاعد من سنتين، كتير انبسطت أحكي معك، شكرا كتير لإلك وبالنجاح والتوفيق يا رب، يعطيك العافية. شكرا شكرا يا هلا فيك. باي باي. الله معك. إلى اللقاء.
0: باي.
1: احنا مكملين، بدي اذكركم انا معكم للوحدي. اسمع هالاغنية بعدين اخبار اعلانات واخبار وبنرجع لنكمل المشوار. خليكم معنا بستناكم مشاركات، تنسوش على 0505577399 على الواتساب او على رقم التليفون 0461166 66. إذا حابين تحكوا لنا أسوأ أو أحلى موقف تتذكروا من

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف. مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 4 أشخاص على الأقل بتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية خاصة لمدينة غزة. بدوره صرح الجيش الإسرائيلي أنه قصف عدة مواقع في القطاع تحت ذريعة إزالة تهديدات أمنية، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. أضرم مستوطنون النار في مسجد ببلدة العزري وخط شعارات عنصرية على جدرانه من دون تسجيل اعتقالات في الحادثة، ويأتي الاعتداء وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية بحماية الجيش الإسرائيلي، فيما تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن نسبة الاعتداءات تتصاعد دون اعتقالات للجناة. أصيب رجل في 50 من عمره صباح اليوم بجراح خطيرة إثر إصابته بجسم ثقيل داخل مبنى قيد الترميم في باقي الغربية، وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت للمصاب علاجا طبيا قبل نقله إلى مستشفى هلال يافا، فيما وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة. افتتحت المدارس اليوم العام الدراسي الجديد مع عودة نحو 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، بينهم 586,000 طالب من المجتمع العربي. مديرة المعارف العربية شيرين نطور حافي تحدثت لراديو الناس صباح اليوم عن خصوصية العام الدراسي والتوصيات المتعلقة به.
1: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع إنهم يركزوا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة عند الطلاب عند معلمين. الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. وهي طبعا مهارة مش موجودة للأسف كتير، لا بتأهيل المعلمين، فإحنا بنتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا.
0: أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتباراً من صباح اليوم بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلماً وموظفاً ما حال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة. أعلنت القائمة العربية الموحدة انضمام النائب السابق يؤاف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب

0: لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة. وفي حديث لراديو الناس قال عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش إنه سيهتم بملف مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي دون تجاهل القضايا الأخرى كالخدمة المدنية.
1: אני אעסוק בכל הנושאים האלה שחשובים לחברה בישראל וכמובן לחברה הערבית. מאבק בפשיעה, שהוא האיום הכי גדול לדעתי, בכלל על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה אני אהיה אחרי הבחירות הקרובות. אבל לא רק, זה יהיה גם בחינוך וגם ברווחה וגם בתעסוקה, כי הדברים קשורים גם למאבק בפשיעה ובכלל לרווחה הכללית של כולם. הדבר הנוסף הוא, בכל מה שקשור לעניין של הנושא של השירות האזרחי, אני בא מהמקום ואני רגע מנטרל את כל הנרטיבים האירוע הזה. שירות אזרחי לצעירים הוא דבר חיובי לקהילה, למדינה ולצעיר עצמו.
0: وتعقيبا على تصريحات سيغالوفيتش قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن كافة الملفات التي ستطرحها الموحدة ستكون ضمن الهيئات والأطر الوحدوية للمجتمع العربي.
2: منطلقنا في معالجة هذا القضية هو منطلق وحدوي من خلال لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والتقائنا كأحزاب عربية ومؤسسات مدنية مع بعضنا البعض كموقف وحدوي. لا يمكن أن نخطو خطوة في هذا الموضوع إلا بموقف وحدوي، فليطمئن الجميع أنه منطلقنا أصيل عربي وحدوي ومن خلال الأطر التمثيلية للمجتمع العربي، لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء.
0: مددت محكمة الصلح في القدس اعتقال رجل في الأربعينيات من عمره من جنوب البلاد بستة أيام بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك. وتواصل الشرطة التحقيق في القضية وفي احتمال ضلوع أشخاص آخرين فيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الأمريكية في إيران تأتي ضمن حملة محدودة، مشيرا إلى احتمال تنفيذ ضربات إضافية بحسب التطورات. وأضاف ترامب أن وضع مضيق هرمز جيد جدا من وجهة نظر واشنطن، وأن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على عدد كبير من السفن. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. وقال شريف إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط نفسي والحوار والدبلوماسية. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. لما حتار نتنياهو في مقابلة صحفية مع القناة الرابعة عشرة إلى أن يائير جولان كان يعلم مسبقا بهجوم السابع من أكتوبر، قائلة إنه كان مستعدا في وقت مبكر بينما لم يكن رئيس الحكومة على علم بالهجوم. ورد حزب الديمقراطيين منددا بتصريحاتها واصفا إياها بالأكاذيب، مؤكدا أن جولان توجه إلى الجنوب وشارك في إنقاذ أشخاص خلال الهجوم. وإلى حالة الطقس. يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ختام الموجز لحظات، وتلتقون الزميلة سوزان حجار نجار وساعة ثانية من برنامج على فكرة. إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته.

0: من هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

12 و9 دقائق الساعة باستوديوهاتنا من جديد. تحية حلوة لكم أكيد، لكل اللي انضموا لنا بهاللحظات، لكل اللي متابعينا من البداية عم تسمعونا من راديو الناس، مع بعض بهالمشوار مع على فكرة للساعة واحدة. بهالساعة كمان رح نسمع أغاني حلوة، كمان رح نسمع أصواتكم إذا بتحبوا تشاركونا على التليفون أو على الواتساب، ورح نحكي كتير شغلات كمان حلوة ولذيذة. بدي أذكركم برقم التليفون إذا بتحبوا تتصلوا وتحكونا، 04-611-6666، أو على الواتساب 05055-77399. إذا بتحبوا تحكوا لنا أسوأ موقف أو أحلى موقف تتذكروه من أيام المدرسة، إذا في اعتراف هيك ولا مرة قلتوا لحدا، شو ما حابين تحكوا، الهوى إلي وإلكو، فمعزومين تتصلوا. مرة جديدة تحية لطاقم معنا ميرال صفدي وميسى عساف في الإنتاج، الياس عبد الملك والياس مرجي في الهندسة الصوتية، وأكيد تحية حلوة وخاصة مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: بهاء سلطان بكلم نفسي. هاي كل يوم لازم تسمعوها عشان تعرفوا عن جد وبالضبط كيف تحكوا مع حالكم. طيب المشوار مكمل ومعانا بهالوقت آية عيسى، بدنا نقول لها صباح الخير. الله يسعد صباحك.
1: صباح الفل، كيفك؟
0: يا هلا يا هلا. بما أنه اليوم إحنا عم نحكي بصوت الناس وعم نحكي يعني صح عم نحكي عن المدرسة بس من النواحي الأخرى، من النواحي العائلية والأهل. آية عيسى حضرتك أم، عندك أولاد بالمدرسة، اليوم رح نحكي عن التحضيرات، بس عارفيني حالك أول، من وين، قديش أولاد عندك، شو الأجيال، أعمارين؟
1: اسمي آية مبدئيا. عندي ولد طلع صف ثاني حبيبي الله يحميه هاي السنة، وعندي ليال الشطورة شوي هيك بتعمل كتير أكشن مش شوي بالبيت، يطلع عصف بستان. وأنا بشتغل شروط لكحوت من البيت، مش مارت اللي هي 7-8 ساعات من الصبح لثلاثة ونص، وهيك عم نحاول نلاقي، نحاول نوازن.
0: حلو.
1: وماشين، ومعي طائر هندسائية تعسية بنيهول.
0: أوه حلو، يعطيك العافية. طيب يعني واضح في شغل برا وواضح انه في شغل جوا. اكيد السؤال آية، في حدا بيساعدك؟ يعني جوزك من الناس، من الرجال اللي بيساعده بهيك امور، ولا يمكن فيش عنده وقت او بحبش او بعرفش؟ بتعرفي هاي حجة بعرفش.
1: لا هي كنا بعرفش بالولد الاول، بس لما يصيروا اثنين فبنفعش، هون فيش مجال للبعرفش،
0: بصير مجبور يعرف،
1: بصير مجبور. واسمعي، مع التاقلم، واسمعي، ما لما توصل بهيك بطريقه اللي هي تحببيه بالشيء، مش انت مجبور، مش انت يعني فيش عندك مفار زي ما بقوله، فبصير يعمل الشيء اكثر بحب بدون ما انت تطلبيه. فانت انا بورجيه انه انا بحاجه لمساعده، فهو يعني بيقترح انه يساعد بدون ما انا اطلب، فالشيء بيكون اهون. حتى لو ما اقترحش انا بطلب برضه مش عيب، لانه بالاخر المساعد شيء كتير مهم، بالذات ان انا غريبه عن اهلي، ماليش غير جوزي ودار عمي والله يحميهم، هني كمان كتير بيقدموا لي مساعد من ناحيه توصيل الصبح، عمتهن كبيره بجيبوهن ستين وسيدهن، فالشيء يعني انا وياهن بدون ان انا بقدرش، يعني
0: هي الله يخليك ولا بعض،
1: يا البيت يا الشغل ساعتها.
0: جميل جدا ان الواحد يسمع عن جد في هيك مساعده من القلب، يعني بالاخر ما حداش مضطر يساعد الثاني. طيب لو بدنا نيجي نحكي عن التحضيرات آية، يعني غير انه شرينا الكتب وجلدنا وشرينا الشنطة والقرطاسية والإقلام والمقلب وكل هاي الشغلات اللي بحبوها الأولاد، شو كانت التحضيرات الثانية؟ يعني هل كان قوليلي،
1: تفضلي
0: على ايش؟
1: انا بالنسبه لي كان اهم شيء الولد يكون جاهز نفسيا، اهم من هاي المكملات. انا بالنسبه لي انه يكون مكلمي حبيبها عشان تعجبته، يعني احنا كان عندنا اكثر مهم واكثر يعني بساعدهم انهم يروحوا بنفسيه حلوه، هو التهليخ اللي بيكون الصبح، يعني كيف احنا بنصحى، شو اول شيء احنا بنحكي، دعاء الصباح، احنا بنحكي بنحب بعض، بنبوس بعض، نربط بعض، بحكي كده انا فخورة فيهن، بحكوا لي اذا في عندهم مخاوف معينه. فانا بسمح انه يكون في وقت الصبح اللي احنا نعبر عن مشاعرنا ونطلع بنفسيه اللي هي يعني لو شو ما صار معي خير، النهار انا طالع من بيت انا محبوب، انا مقبول، انا اسوي نفسيا، يعني انا مش يعني مش ما فيش حدا عم بضغطني. انا اكثر إشي بدايقنا ممكن يعكر صفو نهارنا انه فيك مستعجلين، يلا يلا يلا يلا، بتحس الولد مش مبسوط، الولد راح مش مرتاح، فمن هون خلص بتحس انه في إشي غلط. فالمهم كان عندي ان احكي لهم قديش مهم تصرفاتهم مع اولاد صفين، ولد قاعد لحاله نروح له نساله ونجيبه معنا، ما نتنمرش، ما نسمحش لحدا يتعدى حدوده معنا، ما نسمحش لحدا يتعدى على، يعني اكثر اشياء اكثر معنويه. فاحنا كان معنا يعني من امبارح بالليل كان عندنا 45 دقيقة تقريبا.

0: على فكرة، فكرة كتير حلوة ومهمة فعلا.
1: أكيد.
0: طيب بكل ما يتعلق بالزواج، يعني انت تحكي على ولد صغير بالابتدائية بعده صح؟ شو مع الزواج؟ شو بتعمل؟
1: مش كتير ببالغ عشان ما أحسش الولد انه دايما لازم تكون الزواج كاملة، ومش كتير بخلي الاشي انه كتير اساس، يعني زي ما تقولي بس خبزة بدون خضرة ولا فواكه عشان ما يحسش انه اكل من اللي حواليه.
0: شو يعني حطيتي له اليوم مثلا؟
1: يعني اليوم حطينا احنا لبني مع زعتر وزيت، مع انا مرتديلا واشياء مصنعة احنا اكل من حبتها وتواجدها بالبيت، لانه مش اكتر اشي صحي ممكن اقدمه لابني خلال نهاره الدراسة. فاحنا لبني وزعتر مع زيت، عنب، خيار، تفاح، فواكه هن طلبوها. فاحنا عنا المانجا بنحطه، بس خلينا نقول مره بالجمعه. الفواكه اللي هي شوي انه سعرها بيكون اعلى من الفواكه الموسميه، بحبلتش انها تكون متواجده معي بشكل يومي، انه اذا وصلت لمرحله مش قادره اشتريها خلال الشهر ما يحسش انه في اشي ناقص. فايش بعودني انا عادي اروح بزوادي عاديه، وعادي اروح بزوادي فيها اشي زياده، زي مثلا مره مانجا، مره اكتمل، مره كندر، بس مش محبب انه يكون الاشي دائم عشان برضه ما يحسوش انه وجوده مفهوم ضمنان، برضه ما يحسوش انه انا زواتي اكتر، انه مستواها اعلى من اللي حوالي. فانا بشوف زوادات الاولاد، فيش اهل معهن اش يحطوا زوادي، بس فيش اهل، مش كل الاهل معهن يحطوا الاشياء اللي هي بنعاد اعلى
0: زيادة. صحيح 100%، انا بوافق. خلي هذا التدليل ممكن بعد الغداء، ممكن بعد القيلولة او بعد الظهر. صحيح،
1: يعني عنا نظام لهي الاشياء، ما فيش مضطرة احطهم بالزوادي.
0: طيب آية، قبل ما ننهي لقاءنا معك اليوم، بدي أسألك، مين متوتر أكتر مع افتتاح السنة الدراسية، الأولاد ولا أنتي؟
1: أنا.
0: أنتي ليش؟
1: طبعا أنا. إحنا الأهالي إحنا بنبعت كلبنا على المدارس، يعني نبعت زي ما تقولي أنا بوصلين برجع إنه بتضلك خلص أي هدى عامل لمعلمي، بتحس إنه ابني صار معه إشي.
0: خطيرة هاي الرسالة اللي بتيجي من المعلمي أو المدرسة هاي. بسألوك بتعرفي فاضي أو
1: آية؟ بتحسي خلص كلبي توقع.
0: ممكن نحكي دقيقة، بترك الدنيا أشوف شو بدها المدرسة. طبعا أكيد
1: أنا بوقف كل حياتي برد على المعلمي أشوف شو ماله ابني.
0: صحيح. الله يخلي لك أولادك يا رب، وإن شاء الله بنجحوا وتشوفين على المراتب. آية عيسى، شكرا كتير لإلك.
1: العفو، بتمنى نجاح لكل الطلاب كمان.
0: يعطيك العافية. باي باي. بدي أذكر المستمعين كمان إذا بتحبوا تتصلوا، أنا حسب معلوماتي إنه في أكتر المدن والقرى يمكن الأولاد حلت اليوم، بما إنه يعني إحنا أول يوم بالمدرسة فبحلوا بكير. فإذا في طلاب طالبات حابين تتصلوا فينا تحكونا كيف كان نهاركم اليوم معنا شي نص ساعة، بتقدروا تتصلوا من خلالها وتحكوا لي هيك شو حسيت وشو تزنخت. وأنا بعرف في كتير زنخات بأول يوم، خاصة صف 12 وأول يوم، بس يعني إن شاء الله هيك بتكون هالزناخة خفيفة لطيفة ظريفة بدون ما تأذي حدا. فاتصلوا على 04-611-6666 أو على الواتساب 0505-5773-99. إعلانات ومنرجع لنكمل، خليكم معنا.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

وغني. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: رجعنا لنكمل مشوارنا من بعد الإعلان ويلا رح نبدأ نفتح الخطوط نستقبل اتصالاتكم على 0461166666 أو على الواتساب 0505577399. ورح نسمع بعد كمان مجموعة كبيرة من الأغنيات ويلا نقول ألو لمين. صباح الخير. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: كيف حالك أستاذة سوزان؟
0: يا هلا يا هلا.
1: أول إشي بنقول لك مبروك على انضمامك لراديو الشمس.
0: الناس شكرا شكرا
1: الناس.
0: كتير
1: الناس. الناس.
0: الله يسعدك. مين معي؟
1: إيه معك روني، بفضل لقب صاحب الظل الطويل.
0: ليه يعني؟ طويل كنك؟
1: آه طويل.
0: آه حلو. صاحب الظل الطويل يا هلا فيك.
1: آه الله يسعدك. أنا بتأسف يعني على اللي بدي أحكي، يعني المجتمع عندنا مدمر يعني في الأوساط والوسط العربي، بس بديش أفوت في التفاصيل أكثر. بحب أهدي غناية كيفك عفرائي لكل المستمعين. وشكرا لك.
0: طيب كاش تحكي لنا شي موقف من أيام الدراسة، من أيام المدرسة بتتذكره؟ حلو مش حلو، مشاغب مش مشاغب، هربت بلا ما حدا يعرف.
1: مرة أحكي لك موقف خاص. بس أعطاني مرة الأستاذ أجيب الامتحانات من السيارة.
0: أوكي سرقت لك واحد.
1: آه طلعت على الكود. الكود كان أربع أربعات، يعني كل رقم أربعة ممحي. كبست أربع أربعات، دورت السيارة دارت السيارة.
0: أيوة.
1: وطلعت لفة فيها فيك حوالي المدرسة، ويوميتها فصلوني من المدرسة.
0: فصلوك يعني أقل ما فيها.
1: آه هذا اللي صار، يعني هذا موقف محرج.
0: تمام انبسطت أسمع صوتك روني. شكرا
1: أستاذي. أستاذي تسلمي، شكرا إليك وعلى التقديم اللي بتقدميه لكل المستمعين، وإحنا منتابعك من الراديو القديم.
0: نعم
1: وإحنا معك ودعمينك وشكرا إليك والله يعطيك ألف.
0: بتشرف فيك وشكرا. شكرا
1: بس الغناي لو سمحتي كيفك عفرائي، بعديها على صاحبي صديق العزيز هو مسافر بريت البلاد مغترب.
0: آه منوجه له تحية، حطها بعد شوي. تمام شكرا
1: أستاذي. شكرا لك.
0: شكرا هلا، باي باي، إلى اللقاء. كمان اتصال معنا. ألو ألو ممدوح.
2: يسعد مساك يا ست سوزان.
0: يا هلا يا هلا.
2: بدنا نقول مبروك لراديو الناس عليكي.
0: والله يعني مبروك كلنا على بعض، هيك هني مبروكين فيي وأنا مبروكة فيهن وفيكو بالآخر، إحنا كلنا بدونكو أكيد.
2: يعني أنا تركت المنبر ده كدير بالك، أنا طلعته بالثلاثة دير بالك، بس معش إلا جولة الصبح يعني الأجندة والأخبار وهذا هو.
0: أها فهون كمان بتصير تسمعني ان شاء الله ب
2: جيد. خصوصا بدي احكي لك
0: الله يسعدك
2: انه في لك اغنيه اسمها ايقونه. صح
0: صح،
2: فانت الايقونه تعيط راديو الناس.
0: الله كتير هيك خجلتني والله.
2: لا يعني صراحه يعني انت خسارت ما علينا.
0: تسلم. مين معي بس؟
2: ممدوح من اللوك.
0: ممدوح من القدس. ايوه يا ممدوح. معلش انت حكيت لي انا نسيت، الحق علي. اهلا اهلا يا ممدوح.
2: والله حبيت انه اتصل ابارك يعني.
0: وانا انبسطت اسمع صوتك، بس بدكش تحكي لي اشي على ايام المدرسه زمان الك على اولادك اذا عندك اولاد، او ذكرى معينه، حادثه معينه حلوه مش حلوه. مشاغب كنت ولا شاطر ولا كيف؟
2: لا الحمد لله طول عمري شاطر، كنت اتنافس دائما على الاول يعني.
0: حلو.
2: هلا كنت انا يمكن بالصف التاسع يمكن. هلا كنا مروحين من المدرسه كل شيء تمام. كان في هلا كنا مروحين من بالبساط يعني او بالفردات زمان يعني بدوت، كان في دبان على الشباك. هلا كنت انا اطير وحده والعب مع وحده يعني من هالكلام. هلا في مجموعه من الشباب بيقولوا لي يعني كشغله مراهنه على الطور انه اذا بتاكل صرصور
0: صرصور

0: صرصور صرصور هذا اللي
1: صرصور حبيبنا حبيب النساء هذا الأسود التمرة بقوله
0: أيوة صرصور أنتو وصل الله وبارك والله ما كذبوا خبر تاني يوم إلا هم جايبين بيها بعلبة كبريت
1: أيوة
0: المهم أنا ما بعرفش إيش اللي صار خلصنا الحصص وروحنا كل شيء تمام إلا هو بقولوا لي هاي الصرصور
1: طيب
0: ما تكتلك إياه هيك لسه عايش ابنها الحرام
1: لا ما مدحته ليش أكلته بتمزح معي ما أكلته
0: خلينا أكمل لك للآخر المهم حطيته بتمي بس بس حطيته بتمي هو شغلة مقرفة بس هذا في شرط يعني أنه شغلة فطور يعني
1: أوكي
0: هذا فطور لعشر أشخاص مش واحد واثنين يعني
1: مش مزحة يعني أوكي
0: مش مزحة يعني بدك تدفعي
1: طيب وشو عملت فيه
0: المهم حطيته بتمي والله الله وكيلك حطيته بتمي من هيك والله حزنت عليه بس طفيته بالأخير بس كسبت الشرط يعني
1: كسبت الرهان طيب والله شاطر يا ممدوح شو بدي أقول لك الله يبارك ويزيد شكرا كتير كتير انبسطت أسمع صوتك إن شاء الله دايما بتشاركني الله يسعدك نهارك حلو باي باي إلى اللقاء كمان اتصال ألو
2: مرحبا سوزان
1: مرحبا أهلين
2: كيفك
1: تمام
2: مبروك إن شاء الله الشغل جديد والله يوفقك
1: شكرا شكرا مين معي؟
2: الله يسعدك معك ماريا حبيبتك
1: كيفك يا ماريا؟
2: الحمد لله نشكر الله
1: يا هلا يا هلا فيك احكي لي ماريا
2: أنا عبد أحكيك كمعلمة
1: معلمة يا سلام بعدك معلمة ولا كنت
2: لا بعدنا
1: بعدك
2: بعدنا
1: حلو
2: بعدنا.
1: احكي لي شو بدك تقولي؟
2: أنا كمعلمة كتير مواقف صار معي من طلاب ومن طالبات وكمان لما أنا كنت طالبة بس الصراحة ده أحكي لك رغم كل اللي كان زمان ورغم كل مرات ورغم فيش ما كانش عدورنا ودارك الأدوات التكنولوجية وإلى آخره بس إحنا كان زمان جيلنا بكتير أحسن من اليوم جيلنا كطلاب لما كنا طلاب وجيل المعلمين لما كانوا معلمين
1: من أنو ناحية أحسن يعني؟
2: من ناحية التربية الصراحة أهالينا ما كانوش زي اليوم المعلم ما يسترجعش يحكي مع ولد زمان كان الولد لما هو غلطان مرات صراحة كان يبالغه فكلش لا بس لما كان
1: حلو هاي الجملة صلحت الجواب اللي كنت أجاوبك إياه بس حلو لأنه فعلا كان في معلمين اللي هني قاسين يعني كان الإشي يكون أوفر كمان
2: كان كتير قاسيين المعلمين
1: صحيح
2: بس مع كل هذا يعني الصراحة لما أنا شخصي بحكي لك لما طلعت على الحياة وبلشت أشتغل بسلك التعليم مع أنه موضوع لا منهجة عن جد عرفت إن المعلمين لما كانوا يشدوا علينا ما هنحق بس طبعا أنا مش راح أجي أشد أنا معروفة إنه أنا جدا صارمة بالحساس بس أنا مش راح أجي أشد على الطالب اليوم زي كيف كانوا يشدوا علينا زمان يعني تخيلي أنت زمان لما أنا كطالبة ما كنتش أحل وظيفة معينة موضوع معين تخيلي الأستاذ يوقفني دوام كامل بريت الحصة
1: هاي اليوم بتعرفي لما بتصير الطالب بكيف يعني الطالب عنده عيد اللي بيطلع برا اليوم
2: تطلعيني كل صح. يوم اليوم بس صح. احنا زمان لا زمان لما انت بتحليش تفضلي اطلعي خليك يا على باب الصف حصص كامله من الاولى للسابعه يعني تخيلي انت ما اصعبها انت تخسري كل حصصك بس ايش لانك مش حلي وظيفه
1: صح يعني
2: وصراحة للأسف يعني كمان كنت أتعرض مرات يعني في معلمين جدا كانوا كاسيين إنه يقولوا لي مثلا نشوف أي جامعة بدها تقبلك
1: صحيح مؤتف. كان في هاي ال شو بدي أقول لك السكاكين النفسية أنا بسميها لأنه هي صح كلمة ومن قالي بس فينا كطلاب صغار كنا بتأثر بشكل
2: واليوم أنا الحمد لله هن طيبين وعم بيسمعونا على فكرة أنا بعرف إن في منهم بيسمعونا يعني اليوم أنا بدي أقول إنه أنا صرت وكبرت وتفوقت بالجامعة معدل 97 وأنا صار لي 14 سنة بشتغل معلمة وكل الكلام اللي كنت قلتوا لي إياه أنا الحمد لله تغلبت عليه بالرغم إن أنا وإنساني مكفوفة ما بشوف بس أنا تفوقت
1: الله يقويكي يا ماريا، واضح يعني انك عن جد هيك متفوقة ومتمكنة، ان شاء الله بالنجاح بحياتك على طول. كتير حبيت وانبسطت اني سمعت صوتك ماريا.

0: فينا دائما. شكرا
1: ان شاء الله حبيبتي.
0: شكرا لاتصالك. هلا هلا باي باي الى اللقاء. اتصال جديد واحد. الو
2: مرحبا.
0: مرحبا اهلين.
2: كيفك؟
0: منيحة. كيفك انت؟
2: بحكي ابو الكارم من الطيبة.
0: كيفك يا ابو الكارم؟
2: الحمد لله.
0: يا هلا يا هلا فيك
2: اخت زان. انا من 14 بديت اسمع راديو الناس. من يوميها انا بس راديو الناس.
0: حلو.
2: الان انا اول شيء بدي احييك على انضمامك لكوكبة النجوم الاعلاميين الموجودين براديو الناس، وعلى رأسهم فراس طيب، محمد مجادلي، وفادي زغايري، وفراد نصار، والأخت عساف شيني.
0: صحيح.
2: كل الاحترام. وانت ان شاء الله بتزيدي لهالكوكبة كمان اخرى صيت، وان شاء الله
0: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كتير لك يا ابو الكارم.
2: الان اول شيء انا بدي احكي كلمة عن بالنسبة لهيبة المعلم، بعدين بعطيكي موقف محرج وموقف مشرف.
0: يلا على السريع. يلا تفضل.
2: بالنسبة للهيبة انا عجبني رأي الاستاذ المتقاعد محمد نصار لما قال هيبة المعلم اللي بكررها المعلم نفسه. لانه خذ لي نفس الصف بتلاقيه بحسب حساب لإكس، بينما معلم واي او معلم واي بده مرب الصف ومدير المدرسة يبكم الصف مشان تمشي الخدمة. ايضا هنا هيبة المعلم هو المعلم نفسه اللي بكررها.
0: نعم.
2: الآن بالنسبة لموقف صعب. أنا كنت أنا كنت مدرس وتقاعدت بسنة 2019.
0: أوكي.
2: بعد 37 سنة خدمة. كنت نائب مدير بمدرسة يافا الشاملي.
0: أيوة.
2: الآن أنا بسنة من السنين كنت مربي صف ثامن. وأنا كنت بغرفة المعلمين وصفي موجود فوق غرفة المعلمين.
0: أيوة.
2: أثناء الفرصة إحنا عادة بننزل الطلاب على الساحة. فأولاد صفي قسم منهم مش نازلين، وإذا بصوت خبط المعلمين بيقولوا لي هذا صفك أستاذ. فطلعت حالا. ما فتحت الباب.
0: عيني شو شفت؟
2: أول ولد طلع خبطته كف.
0: أوف.
2: والله العظيم غير هذا الكف. انا عمري ما مديت يجي ولد.
0: اوكي.
2: اقدب ولد بالصف.
0: يا حرام راحت عليه يعني بالغلط اكل الكف. اوكي.
2: نزلت لي اولاد دقيقتين رفعت تلفون للام. قلت لها انه اللي صار بشكل تلقائي بدون اي شعور، وشرحت لها الموقف. قلت لي اول شيء انا بشكرك انك اتصلت وحكيت الموقف قبل ما يجي اولاد صفه واصحابه يحكوا لي. لانه لما بيحكوا لي بملحوا بزيدوا.
0: صحيح.
2: بتعرفي كيف
0: بعملوها مصيبه اكثر من ما هي مصيبه.
2: القصه
0: حلو.
2: القصه المشرفه اللي حد انه ما بعتز فيها. السنين السنين كنت انا مربي صف تاسع اثنين. وفي احنا عاده الصف عندنا مستويات، الصف التاسع ثلاث هو مستوى أحسن.
0: أوكي.
2: ففي طالب عندي أتقدم رفعناه، ولكن للأسف الشديد مربة صف التاسع ثلاث ما احتوته. ظلت تشكي هذا الولد مش نفس المستوى، و في الآخر الولد صار فات باكتئاب. قلت لهم رجعوا لي إياه. رجعوا لي إياه. رجع الولد يمتاز ويكون ولد شاطر.
0: روعة. لأنه المعنويات برأيي لما بتكون عالية عند الطالب فبعطي الأفضل، لو مهما كان ضعيف بنشوف تحسن ملموس. بكل أحوال أنا كتير انبسطت أسمعك. شكرا كتير على مشاركتك أبو الكارم، وأحكينا دايما. يعطيك العافية. شكرا.
2: الله.
0: باي باي إلى اللقاء. الله معك. كمان اتصال. ألو.
3: اتصال. ألو.
2: ألو.
0: في كتير اتصالات، فبدنا الاتصالات هيك تكون شوي سريعة. يا هلا مين معي؟
3: معي
4: جميل من الناصري.
0: الخط مش واضح. وطي الراديو لو سمحت عشان نسمعك أوضح. راح الخط. طيب اتصال جديد. ألو
5: مرحبا.
0: أهلا.
5: كيف حالك؟
0: تمام. كيفك أنت؟
5: مبروك.
0: شكرا. محمد صح؟ من وين يا محمد؟
5: من الشمعة.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا محمد.
5: بدنا حلوان.
0: أحلى من هيك؟ برنامج كامل على الهواء. شو بعد بدك؟ أي أغنية بدك بحط لك؟ هذا اللي بقدر عليه.

0: ايش حابب تسمع هيك بالوقت اللي بقي معنا؟
1: بدنا تبعت المدارس.
0: طيب تمام ان شاء الله بنسمعها. قول لي يا محمد، عندك هيك شيء سريع تحكي لنا اياه، شيء موقف، شيء شيء حابب توصله؟
1: لا، احنا بنتمنى انه السنه الدراسيه موفقه بدون حروبات، بدون مشاكل مع الطلاب، يكون يعم السلام مع الطلاب، مع المنطقه كلياتها اجمعين
0: ان شاء الله.
1: هذا اللي بنتمناه، شو بدنا اكثر من هيك؟ اولادنا ينجحوا
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، انبسطت اسمع صوتك وشكرا كثير كثير على المشاركه. اسمعنا دائما.
1: خلاص ولا يهمك.
0: يعطيك العافيه. الله يسعدك. باي باي، الى اللقاء.
1: يلا بالتوفيق.
0: الله معك. باي باي. كمان مره بذكر برقم التليفون لكل اللي حابين يشاركونا بالوقت الباقي معنا، 0461166666. اعلانات وبنرجع، خليكم معنا.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفها قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

على فكرة بتعرفوا ليش المدرسة بتبدأ بالعادي وبأغلب المدن والبلاد بواحد تسعة؟ ليش تحديدا بواحد تسعة؟ رح أحكي لكم بس من بعد ما نسمع مين؟ فاضل شاكر ومحمد شاكر بناء على طلب نسيت مين؟ ممدوح أو محمد مش عارفة. كيفك عفرائي؟ بنرجع لنكمل مشوارنا مع الاتصالات.

من راديو الناس تحية جديدة لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا. بعد في مجال تتصلوا إذا بتحبوا على 04-611-6666 أو على 050 عبر الواتساب تكتبوا لنا 557-7399. أما بالنسبة لتاريخ بداية السنة الدراسية اللي بالعادة بتكون بواحد تسعة، السبب تاريخي على فكرة، برجع السبب التاريخي لاختيار الأول من سبتمبر موعد لبدء السنة الدراسية ارتباطاً أو ارتباط التعليم بالمواسم الزراعية، له علاقة بالزراعة وعمليات الحصاد في أوروبا والولايات المتحدة خلال القرن التسعتاش. فبتنظم المدارس بهالتوقيت بناء على العوامل التاريخية والإدارية التالية: الموسم الزراعي، قبل إلزامية التعليم كانوا الأطفال يساعدوا عائلتهم في زراعة الحقول والحصاد، حصاد المحاصيل كمان وجني العنب خلال أشهر الصيف. ولما أسست الأنظمة التعليمية الرسمية اختاروا شهر سبتمبر لتكون بداية السنة الدراسية لأنه بيتزامن مع نهاية موسم الحصاد وتراجع الحاجة لجهود الأطفال في المزارع، هذا أولا. أما العوامل المناخية فبيكون صعب جدا التعليم في الفصول الدراسية بالصيف بسبب الحر الشديد، يعني وقتها ما كانش في مكيفات ولا كان في تبريد ولا هوايات، فكان صعب جدا، فبيستنوا هيك ليكسر الصيف حدة الحر ويبدو التعليم مع بداية شهر تسعة.

0: أما عن توحيد الإداري فمع نمو المدن دمجت دول أنظمة التعليمية لتوحيد الإجازات ومواعيد الامتحانات بين الريف والمدن، فاعتمدت تاريخ ثابت بسهل تنظيم النقل والميزانيات وعمل للمعلمين. أما عن الإرث الثقافي فاعتمدت كتير من الدول هالتاريخ نقلا عن الأنظمة التعليمية الأوروبية أو السوفيتية السابقة، مثل يوم المعرفي في 1 سبتمبر اللي تحول شوي شوي لتقليد عالمي ومحلي متبع بكتير دول. وأنا بتوقع مين منا بهالفترة مش رح يسمع هالأصوات. اسمعوا
1: أحمد

كل الولاد أو الطلاب بحبوا هالأغنية. طيب بالنسبة لطابور الصباح حكينا ليش المدرسة بوحة 9، بتعرفوا كمان ليش طابور الصباح؟ بعرفش إذا بعد المدارس كلها بيعملوها اليوم ولا لا، بس بكل الأحوال بدي طابور الصباح المدرسي يعني كتنسيق تنظيمي مستوحى من النظام العسكري بهدف غرس الانضباط والالتزام بالوقت والولاء للوطن وصار بعدين للمدرسي. الأصل اللغوي على فكرة والعسكري للكلمة، الكلمة أصلها عثماني، كلمة طابور دخيلة على اللغة العربية من اللغة التركية العثمانية. طابور كانت تستخدم للإشارة لكتيبة من الجيش أو صف منتظم من الجنود. الانتقال للمدارس بالنسبة اللي ونقلت الأنظمة التعليمية زمان هالأسلوب العسكري لتهيئ الطلاب على إنهن يلتزموا بالقوانين والترتيب الجماعي والالتزام بدقة المواعيد. كان أو نقدر نقول إنه بدي الطابور كعملية تفقدية صامتة وسرعان ما تحول لطقس تربوي يومي بيتضمن التمارين الرياضية، حركات هيك معينة لتنشيط الدورة الدموية للطلاب، تحية العلم والنشيد الوطني والولاء، يعني هو كتير شغلات لازم نفحص عن جد قديش بعد في مدارس تعتمد الطابور المدرسي أو لا. طيب ومع هالمعلومات أجل وقت أقولكم شكرا لكم على حسن الإصغاء، بتمنى تكونوا انبسطتوا معي اليوم. شكرا لكل اللي اتصلوا وشاركونا، الأيام الجاية رح يكون في كتير مشاركات واتصالات معكم. هالأسبوع أنا مش رح ألتقي فيكم، رح ألتقي فيكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.

نكون مع كل التفاصيل أكيد رح نخبركم ونوصلكم إياها. شكرا للطاقم، شكرا لميرال عساف وميرال صفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج. شكرا للياس مرجي والياس عبد المالك. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى لقائنا، أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار. باي باي.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت ابو شاكر ام الفحم. نشتري 10 ابوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم، أنا شيرين يونس وهذه العناوين. أكثر من نصف مليون طالب عربي يعودون إلى مقاعد الدراسة، وغالبية البلدات العربية تفتتح العام الجديد دون تشويشات. تحذيرات من استمرار الفجوات في جهاز التعليم العربي، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي تطالب بكشف حساب علني لخطة تقدم 550. ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، هل تحولت الدروس الخصوصية إلى بديل عن دور المدرسة في دعم الطلاب؟ هذه عناوين ملفات هذا العدد من برنامج المنتصف، يأتيكم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد. كل عام والطلاب والمعلمون وكذلك الأهالي وكلنا جميعا بألف خير. إذا عاد اليوم إلى مقاعد الدراسة أكثر من نصف مليون طالب عربي مع افتتاح السنة الدراسية، إلى جانب نحو 50,000 من الطواقم التدريسية. وافتتح هذا العام في الغالبية العظمى من البلدات العربية دون إضرابات أو تشويشات على سير التعليم. نتمنى أن يستمر هذا العام بكل سلاسة وبكل سهولة دون أي تشويش وأي إضراب، ويستفيد طلابنا من كل أيام هذا العام الدراسي. زميلنا ورد قراقرة، أهلا بك ورد.
1: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، يعني
0: علينا أن نقول في منطقة البطوف ورد أنت موجود
1: في منطقة البطوف وفي كل المناطق أيضا كراديو الناس. فعليا شيرين، يعني منذ ساعة صباح هذا اليوم، هذا الصباح بات غير من، يعني في كل عام في بداية العام الدراسي نتواجد يعني منذ ساعة صباح هذا اليوم أمام المدارس وبداخلها وبداخل الصفوف أيضا في كل من معرابي ومدينة سخنين. صباح هذا اليوم رافقنا بلدية سخنين ولجان أولياء أمور الطلاب أثناء دخولهم وأثناء تجوالهم في المدارس، اللي في مدارس سخنين مثل مدارس الحكمة وابن خلدون وعدد من مدارس مدينة سخنين التي افتتحت أبوابها صباح هذا اليوم استقبالا للطلاب. وفعليا رأينا الفرحة على وجوه الطلاب والمعلمين والأهالي بافتتاح العام الدراسي. وفعليا يعني نتحدث في مدينة سخنين أو بشكل عام في منطقة البطوق والشمال، غالبية البلدات العربية والمدارس افتتحت أبوابها دون أي إضراب دون أي مشاكل، وهذا ما كان يريده الأهالي وطاقم الهيئة.

0: التدريسية وكذلك الأمر المجالس المحلية. لكن في مدينة سخنين تجولنا بين الطلاب، استمعنا إليهم، رأينا الفرحة على وجوه الطلاب بالعودة إلى المقاعد الدراسية.
1: جميل.
0: ونتحدث مدينة سخنين شيرين، إذا نعود قليلا عام للوراء، كانت قد ربما دفعت ثمنا جراء نضالها بملف الجريمة والعنف. ونتحدث عن الدور البارز الذي كان لطلاب ولطالبات سخنين وللجان أولياء أمور الطلاب في النضال ضد الجريمة والعنف. واليوم أيضا تواجدت في مدينة عرابة وفي مدرسة الزهراء تحديدا، دخلنا إلى الصف، يعني ويعني هناك ربما يعني بدي أحكيها شريف توصية من الصف، إنه أذكر اسمه، نتحدث عن الصف السادس باء الذي تعاون وتحدث لراديو الناس عن افتتاح العام الدراسي وعن محبة الطلاب لمدرستهم وللعودة في هذا اليوم بعد جميل. أكثر من 60 يوما من مرور على العطلة الصيفية. أجرينا يعني حديث خاص مع طلاب مدرسة الزهراء في مدينة عرابة، لنستمع إلى هذا التسجيل الخاص براديو الناس. شيرين،
1: تفضل.
2: بداية ألف مبروك لكل الطلاب، وأتمنى أن تكون سنة دراسية ناجحة وممتعة بالفعاليات والدراسة.
3: لازم يكون كلنا مركزين مع المعلمين، وافتتاح سنة دراسية جديدة، فلازم نكون أكثر شطارة وأكثر هدوء أكثر ترتيب.
4: احنا كصف السادس لازم نكون قدوة للأطفال اللي غيرنا اللي بصفوف الأقل منا، ولازم احنا نكون كثير قدوة وكثير شاطرين، نكون قدوة برضو مش بس للأصغر منا واللي بالصف.
5: مبسوط، بتمنى تظل المدرسة مرفوعة الروس.
6: بحب أقول إنه كل عام وانت بخير، بتمنى افتتاح سنة دراسية مميزة لكل الطلاب وحلوة بألف نجاح.
7: كثير مبسوط إنه أنا لقيت أولاد صفي خير وسلامة، إسا أنا راح ألعب معهم هاي آخر سنة، أو يمكن ألاقي أي ولد من أولاد صفي بالإعدادية. ومرحبا بالتعليم.
1: مرحبا بالتعليم يا ورد، هذه هي الرسالة من كل الطلاب هذا الصباح. ورد لا يسمعنا، إذن كنا معه في البطوف، والآن نتحول إلى منطقة المثلث والزميل إبراهيم أبو عطا. أهلا بك إبراهيم.
8: أهلا بك زميلتي شيرين وبجميع المستمعين والمستمعات، من هنا من قلب مدارس وادي عرا نختتم وإياكم هذا الصباح وهذه الظهيرة أولى صفحات عام دراسي جديد. فمنذ ساعات الصباح كان المشهد جميل، ساحات امتلأت بالطلبة، أصوات وضحكات تعلن عودة الحياة إلى المدارس، ومعلمين ومعلمات يستقبلون أبنائهم الطلبة بكل محبة وأمل. اليوم لم يكن يوم عادي، وليس مجرد عودة إلى مقاعد الدراسة، بل هو بداية جديدة، أحلام جديدة، طموحات جديدة، ورسالة مستمرة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. ونحن الآن ونعيش وإياكم هذه الأجواء عن كرم، حاولنا أن ننقل لكم بالصوت والأجواء الخاصة هذا اليوم الجميل، وبالتأكيد العشرات الألاف، قرابة 40,000 من الطلبة طالبات وطلاب اليوم عادوا إلى مدارس وادي عرا. وما ميز هذا اليوم هي مرافقة الأهالي، الأباء والأمهات والأجداد الأبناء الطلب إلى مقاعد الدراسة، وأيضا قام رؤساء السلطات المحلية في جميع بلدات وادي عرا بزيارات ميدانية، وأكثر هي احتفالات وتضليم التهاني. لنستمع وإياكم هذا المرصد الذي قمنا بتسجيله عبر راديو الناس.
9: روان عيد، صراحة يوم ملان مشاعر مختلطة، جدا متحمسة، بتمنى لجميع الأولاد التوفيق والنجاح يا الله، وتكون سنة مثمرة. بتذكر إنه أيام العيد ما كانت الشيء مثل اليوم، ملان سير وعجكة، بس مفهوم ضمنا يعني إنه اليوم كله متحمس وكله متشجع.
10: دكتور نزار أبو عكل، رئيس مجلس محلي عرارة، كلمة تقولها في هذا الصباح، وكيف تسير الأمور في المدارس في بلدتي وعرر.
11: سنة مباركة، افتتاح سنة دراسية الحمد لله موفق، مدارسنا جاهزة، روضاتنا جاهزة.

0: احنا اليوم ببهجي نتمنى لاولادنا النجاح والتوفيق وان شاء الله التميز. احنا اليوم نحكي عن نظام تربية وتعليم في عرارة متقدم، هناك صفوف جديدة، هناك صفوف ما يسمى مدعتك، الأشياء اللي فيها تطور، فأصبحت هناك ثقة بين الناس وبين منظومة التربية والتعليم، وإحنا منشوف طلبات مغادرة خارج البلاد اللي هي أقل وأقل من سنة لسنة.
1: السيد لؤي نطور وحضرتك رئيس اللجنة العامة أو اليوم الطلاب في عرارة، أولا الابتسامة تتحدث اليوم.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية، كل عام وأنتم خير، سنة دراسة موفقة إن شاء الله بإذن رب العالمين. إحنا جاهزين بإذن الله بكل مدارس عرا وعرعرة لافتتاح السنة الدراسية مع الطاقم التدريسي، مع معلمين ومعلمات ومدري قراء. نشكر المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي على ما قاموا به من إنجاز مع لجان الآباء المحلية في ترميم المدارس وفي تعميم المسرح التعليمي، ونتمنى لكم سنة خير إن شاء الله رب العالمين.
3: إذن إبراهيم، كما قلت نحو 40,000 طالب في مدارس وادي عارة توجهوا اليوم بسلاسة إلى مدارسهم.
4: نعم بالتأكيد، هذا الرقم طبعا بما في ذلك طبعا مدينة أم الفحم ومدينة أفرقرع عارة وعرعرة وجميع بلدات وادي عارة، بتمة عارة وطلعت عارة، وبالتأكيد يعني منذ سنوات لم تفتتح سنة دراسية كالمعتاد، دائما كانت هنالك إشكاليات في بعض المدارس ومشاكل في المختبرات، وما لمسناه اليوم عبر راديو الناس هي البهجة والفرحة والسرور، خصوصا بأن الوسط العربي عاش سنوات طوارئ وحروبات، والأهالي قالوا لنا بصريح العبارة نتمنى أن يكون عام دراسي خاليا من أي حالة طوارئ.
3: نتمنى ذلك بالفعل. أشكرك جزيل الشكر الزميل إبراهيم أبو عطا من منطقة وادي عارة، شكرا جزيلا. شكرا إبراهيم. أستاذ عمر واكد نصار رئيس قسم المعارف في مجلس عيلبون المحلي، أهلا بك، مساء الخير أستاذ عمر.
5: أهلا بك شيرين، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
3: أتمنى أن يكون أيضا البداية في عيلبون أنه كانت كما في وادي عارة، في البطوف، في سائر البلدات.
5: نعم، اليوم منذ الصباح الباكر تواجدنا وجلنا رئيس المجلس المحلي وأنا على المؤسسات التعليمية في المدارس ورياض الأطفال، ويمكن القول أن العام الدراسي الحالي افتتح في عيلبون بسلاسة دون عقبات جدية. القضايا التي نواجهها هي قضايا عادية روتينية نواجهها في كل مكان وفي كل عام، ولكن على العموم الافتتاح كان سلسا والطلاب عادوا إلى مقاعد الدراسة وافتتحوا عامهم بسرور وارتياح وطمأنينة.
3: قديش عدد طلاب البلد عمليا، وهل في وافدين للبلد أو خارجين من المدارس اللي بتوجهوا لمدارس خارج البلد؟
5: مجمل مجموع عدد الطلاب في المؤسسات التعليمية من الحضانات حتى الثانوية في عيلبون نحو 1300 طالب. هناك عدد من الطلاب الوافدين من خارج البلد إلى المؤسسات التعليمية في البلد، وهناك أيضا طلاب يخرجون من عيلبون للدراسة خارج البلد خاصة في المرحلة الثانوية، وبالتحديد الطلاب الذين يتعمدون دراسة أو ينوون دراسة تخصصات معينة غير متوفرة في عيلبون يتوجهون لدراسة هذه التخصصات في مدارس أخرى خارج البلد، وهذا الوضع الطبيعي في كل المدارس.
3: طبعا أستاذ عمر، على مستوى عيلبون أولا وبعد ذلك على المستوى العام، أي تحديات هذه السنة يواجهها نظام التعليم ومنظومة التعليم في المجتمع العربي؟
5: هناك تحديات كثيرة حقيقة، هناك تحديات تتعلق بال يعني التجهيزات اللوجستية فيما يتعلق بالمباني والتجهيزات والمعدات والمختبرات وغيرها من التجهيزات التي ينبغي أن تتوفر بشكل كامل وبشكل لائق، قضية الترميمات ويعني تهيئة الصفوف الدراسية لاستقبال الطلاب، هذه القضية تواجه فيها عيلبون وغيرها من بلداتنا العربية تحديدا تواجه فيها إشكالات أو عقبات أو صعوبات بسبب شح الإمكانيات والميزانيات الكافية والكفيلة بتجهيز المدارس وترميم الغرف

0: التدريسية. هذا أحد التحديات. التحدي الآخر الذي يمكن طرحه هو بقوة أيضا يتعلق بالمضامين وليس بالأشياء المادية. أقصد بمضامين التعليم، بالتربية والتعليم، بضرورة يعني إنقاذ أبنائنا والأجيال الصاعدة من مستنقع الجريمة والعنف الذي يواجهه مجتمعنا. هذه مهمة الساعة باعتقادي التي ينبغي أن تتضافر جميع الجهود.
1: المضامين حاليا لا تتعامل مع هذا التحدي وهذه القضية؟
0: المضامين، هناك مضامين موجودة وهناك أيضا ميزانيات مرصودة، وأنا من خلالكم يعني أناشد جميع المسؤولين عن جهاز التربية والتعليم والمدارس يعني محاولة استنفاذ الميزانيات بشكل أقصى من أجل هذه المضامين. باعتقادي هناك موارد ولكنها غير كافية وربما لا تستغل بالشكل الصحيح 100%. ينبغي ترشيد استهلاك الموارد لجهة الاستفادة فيها منها في هذه المضامين. وعندما نتحدث عن المضامين أتحدث عن قضية الجريمة والعنف وسلوكيات طلابنا وانحدار بعض أبناء مجتمعنا إلى دائرة العنف والجريمة والفراغ. الفراغ مفسدة كما نعرف
1: طبعا.
0: ولذلك ينبغي أن نملأ وقت أبنائنا وطلابنا بالفعاليات والنشاطات، وينبغي إيجاد الأطر التي توفر هذه الفعاليات والنشاطات لإنقاذهم من دائرة الفراغ.
1: وهناك نقص كبير في هذه الأطر في مختلف البلدات العربية. أيضا قضية حماية وتوفير حماية الأطفال الطلاب، للأسف العام الدراسي الماضي شهد بعض الجرائم ضد أطفال وطلاب وفتية، وبعضها جرى في المدارس. يعني كان في استعداد لمثل هذه التعامل مع مثل هذه المسائل داخل المدارس؟
0: نعم، يعني الجرائم المؤسفة التي حدثت في العام الماضي خلال السنة الدراسية الماضية طالت العديد من يعني رواد المؤسسات التعليمية من طلاب ومعلمين ومديرين وحراس في المدارس، أيضا كان لهم نصيب في تلك الجرائم. هذا الموضوع يقض مضاجع الجميع وينبغي أن يقض مضاجع الجميع، وينبغي يعني الالتفات إليه بشكل كبير، إن كان في تخصيص الفعاليات والبرامج والأطر اللازمة من أجل يعني إبعاد طلابنا ومؤسساتنا التعليمية عن هذا الموضوع، وإن كان أيضا في الميزانيات المختلفة. أنا أريد أن أقول إنه يعني الحل لهذه الآفة التي يعاني منها مجتمعنا يكمن، أو ربما يعني الجانب الأكبر من الحل يكمن في الاستثمار في مجالات غير منهجية، في التعليم اللامنهجي، في الفنون والآداب والرياضة والموسيقى وغيرها من الأطر التي ينبغي أن توفرها السلطات المحلية. ولكن يعني التعليم المنهجي هناك موارد كثيرة متوفرة متاحة، ربما يعني غير كافية 100%، ولكن هناك موارد. أما التعليم غير المنهجي وهذه الأطر التي أتحدث عنها، هناك شح كبير في الموارد وفي الميزانيات، وخاصة عندما نتحدث عن البلدات العربية. ويعني طالعتنا وزارة المالية قبل أكثر من شهر بمشروع جديد يتحدثون من خلاله عن نقل جهاز التعليم إلى السلطات المحلية. أنا باعتقادي هذا سيكون
1: صحيح.
0: يعني ضربة قاسمة.
1: تعتقد أنه يعني هذا المشروع سيمر ويمرر في نهاية المطاف، خاصة الحديث عنه جاء في فترة انتخابات والأمور غير مضبوطة الآن؟
0: نعم، هذا يعني ربما طرح لتسجيل نقاط في فترة انتخابات. نحن في أوج فترة الانتخابات البرلمانية، وربما يكون يعني هو الشعبوي أكثر منه عملي. وإذا تحدثنا عن جهاز التربية والتعليم في المجتمع العربي، أعتقد أن هذا المشروع سيقوض جهاز التربية والتعليم، لأنه نقل جهاز التربية والتعليم للسلطات المحلية الضعيفة المتهالكة ماديا يعني أن تتلقى مدارسنا ضربة قاسمة يعني تضاف إلى واقعها المرير المؤلم اليوم.
1: بالمناسبة فحصت هذه، يعني كان في جلسات على مستوى مسؤولي أقسام المعارف، رؤساء سلطات، في إشي صار هيك لبحث احتمال التعامل مع هذا الموضوع؟
0: لم يكن هناك يعني شيء رسمي، إن كان على مستوى السلطات المحلية أو

عاما دراسيا موفقا لكل الطلاب في عيلبون وفي كل بلداتنا العربية. أستاذ عمر واكد نصار رئيس قسم المعارف في مجلس عيلبون المحلي. فاصل وبعده نعود.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: المنتصف مع شيرين يونس.
9: أربع وعشرون دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع افتتاح العام الدراسي الجديد في مختلف بلداتنا العربية، وهذه المرة إلى النقب، خاصة القرى مسلوبة الاعتراف. دكتور كايد العثامين من لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية خشم زني، أهلا بك دكتور كايد.
10: أهلا وسهلا بكم.
9: كيف الوضع عندكم اليوم؟ كل سنة وأنتوا سالمين.
10: كل عام وأنتوا بخير. مبروك للطلاب عودتهم للمقاعد الدراسية.

0: نحن مثل باقي القرى غير المعترف بها التي يدير مؤسساتها التعليمية مجلس واحد الصحراء، كان هناك شبح إضراب في هذه السنة بسبب خلاف أو التمويل هذه المؤسسات من وزارة المعارف. وفي النهاية ليلة أمس تم التوصل لاتفاق بين مجلس واحد الصحراء ووزارة المعارف على أن تلتزم وزارة المعارف بتقديم كل الميزانيات التي سيحتاجها المجلس خلال هذه السنة. وكان هناك تعهد خطي من الوزارة اتجاه المجلس بأن تغطي أي عجز مالي ينتج عن إدارة هذه المؤسسات في القرى غير المعترف بها.
1: على هذا الأساس انتظم العام الدراسي وافتتاحه اليوم في مختلف البلدات مسلوبة الاعتراف في النقب؟
0: نعم ولله الحمد.
1: قديش في طلاب؟ وتحكي لنا كمان الطلاب مش مفهوم ضمنا العام الدراسي بمرش بسهولة في القرى مسلوبة الاعتراف، لأنه بيضطروا الطلاب يطلعوا مواصلات وبالحم وبالبرد وبالشتاء وبالصيف على المدارس في البلدات.
0: نعم، هذه المؤسسات التعليمية في القرى غير معترف بها موجودة في قرى تفتقر إلى البنية التحتية بشكل كامل، وجميع الطلاب تقريبا يأتون المدارس عن طريق سفريات في طرق وعرة غير معبدة، إضافة أن المدارس نفسها تفتقر إلى البنية التحتية، كهرباء، مجاري، كل هذه الأمور تدار بشكل على أساس حلول مؤقتة مثل مولد كهربائي يعمل على السولار، كذلك المجاري الحلول هي حلول مؤقتة، وهذا الأمور صعب على الطلاب العام الدراسي. ولا ننسى أننا في السنوات الأخيرة نعيش ظروف استثنائية،
1: طبعاً
0: ظروف الحرب، ظروف الكورونا، فنحن أمام جيل تعرضت مسيرته التعليمية لتحديات جسيمة، ونأمل أن تتم العودة إلى المقاعد الدراسية بشكل منتظم لكي لعل وعسى أن يعوضوا عن الكثير الذي فاتهم في السنوات الماضية.
1: دكتور كايد، افترض أن يكون اليوم اجتماع أظن يعني في السادسة مساء في أبو تلول، بناء على ما تفضلت به في الأول أنه وزارة التربية والتعليم تتكفل بكل الأمور أمام مجلس واحة الصحراء، ألغي هذا الاجتماع في قضايا بعد اللي ستبحث فيما يخص التعليم؟
0: حاليا انتفت الحاجة لهذا الاجتماع، بما أن هناك التزام من الوزارة بتغطية مصروفات المجلس تجاه المدارس في القرى غير معترف بها، نأمل أن لا نحتاج إلى ذلك، ولكن الأمور تحتاج إلى متابعة والتنفيذ على أرض الواقع. نأمل أن لا تظهر عقبات جديدة خلال تنفيذ هذا الاتفاق.
1: بشكل عام ما يمر به النقب والبلدات العربية في النقب في السنوات الأخيرة كيف أثرت في الطلاب، في المدارس، في كل اللي يعني لابد أنه تنعكس أيضا الحالة العامة على هذه الأوضاع الخاصة في المدارس؟
0: لا شك أن التأثير هو تأثير كبير، هذه الأمور والتأثيرات بحاجة إلى دراسة معمقة، وربما تكون مادة مهمة لدراسة هذا التأثير على الطلاب. ربما ستظهر هذه النتائج دراسات في المستقبل، ونأمل أن تتحسن الظروف ويستعيد الطلاب ما خسروه في السنوات الماضية.
1: نتمنى ذلك. وتقول على الأقل هذا العام نفتتح بطريقة إلى حد ما سلسة في ظل كل الظروف وقساوتها.
0: نعم، مع أن كان في اليومين الأخيرين كان هناك توتر كبير حول هل سيكون إضراب أم لا، ولكن الحمد لله بما أن كان هناك اتفاق فعلى الأقل البداية كانت بداية سلسة، ونأمل أن تكون الأجواء مناسبة.
1: نتمنى ذلك. كل التوفيق لطلابنا في النقب. أيضا دكتور كايد العثمين من لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية خشم زني، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: أهلا وسهلا.

0: حذرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي مع انطلاق العام الدراسي الجديد من استمرار الفجوات البنيوية في جهاز التعليم العربي، مؤكدة أن تحسين نسب البقروت لا يعكس وحده جودة التعليم، فيما طالبت بكشف حساب عن خطة تقدم 550 وما جاء فيها. وطبعا المعلوم أنه كان هناك تقليص في موازنات هذه الخطة بما في ذلك ما يتعلق بجهاز التعليم. دكتور سماح خطيب أيوب، المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أهلا بك دكتور سماح.
1: هلا هلا،
0: يعطيك العافية، كل سنة وانتو سالمين كمان. يعني الشغل بلش بقوة، ما توقفش قبل.
1: هو كان بالضبط. يعني أولا شكرا كتير على المنصة والإتاحة، ومن هنا منحيي كافة كوادرنا التربوية وقيادات أقسام التربية والتعليم، لجان الأهالي والطلاب كافة. في بداية عام دراسي نتأمل أن يكون آمن وأيضا فيه استدامي، ونثمن عاليا صبرهم وتفانيهم كل واحد في مجاله لتأمين مستقبل أفضل لطلابنا في المرحلة القادمة.
0: نتمنى ذلك بالفعل، ولكن هناك تحديات كبيرة ترصدونها عاما بعد عام، وهذه المرة كل قضية خطة التقدم تطالبون يعني كشف حساب واضح، شو اللي صار بالخطة، شو اللي اقتطع، كيف أثر هذا الاقتطاع؟
1: طبيعة الحال يعني اليوم هو قرع الجرس في مدارس في شتى أنحاء البلاد من أقصى الشمال لأقصى النقب، ولكن رنة الجرس والصدى طبعها كان يختلف في ظل واقع بنيوي يختلف. وكنت اتطرقت قبل شوي في قضية النقب، كنا هذا الأسبوع أيضا كلجنة متابعة في زيارة تفقدية لاطلاع عن قرب عن كافة التحديات اللي هي مرافقتنا سنين، وللأسف اشتد حالها في السنوات الأخيرة في ظل اقتطاعات مستمرة. فبالنسبة للخطة الخمسية، الخطة الخمسية أقرت بالضبط قبل 5 سنوات، الشهر القادم إحنا بنختتم مفروض الخمس سنوات هدول. كان في اقتطاعات أيضا من دوافع سياسية لوزارة المساواة الاجتماعية بذريعة مكافحة العنف والجريمة، وأنت كمان شفت اليوم كمان في المداخلات لا يوجد خطة كاملة ووافية وشافية لمساندة الطواقم التربوية للأهالي وللطلاب. كمان بالنسبة لفاقد التعليمي، فكل هاي المحاور قضية الحصانة النفسية الفردية والجمعية في ظل ملاحقات سياسية اللي تقوننت، ففي كل هاي الملف الكبير خطة خمسية كانت مفروض تتبعها. وواحد من البنود اللافتة جدا في ظل طوارئ مستمر، احنا 7 سنين طوارئ قبل الحرب والعنف ايضا الكورونا وموجاتها، كنا قد طرحنا جدولة بند متابعة بند التسرب الخفي، ليس فقط متابعة التسرب الجلي إنما أيضا التسرب الخفي. ويدور الحديث عن طلاب اللي ما بتنظم دراستهم على مقاعد الدراسة، ما بيكون في انتماء، ما بيقدم امتحانات، يعني زي ما بنحكيها بالبسيط حاضر غايب في المؤسسة التربوية،
0: اللي موجودين ولكن ما بيقوموا بأي يعني واجب
1: التربوية بالضبط. فبالضبط قبل عام بادرنا مع الهيئات التمثيلية، مع لجنة الرؤساء، مع جمعيات كمان زميلة في هذا المجال، ومع مدراء قسم تربية، وكمان وزارة التربية كانت حاضرة لمتابعة تنفيذ في ظل اقتطاعات للخطة الخمسية، وانحكى بشكل واضح وصريح من قبل الوزارة لم نصل لتنفيذ هذا البند. وإحنا كنا لوحنا قبل التصعيد الأخير مع إيران في نهاية شباط إنه هذا ملف حارق حارق حارق، لأنه منه بنزل طلع العنف الجريمي، منه ما بيكون في عنا إدراج ناجح في البقروت ذات الجودة، وليس فقط ارتفاع في عدد مستحقي عدد البقروت. فكل هذا الملف ما سلمنا بشكل واضح وصريح كهيئة تمثيلية كافة المعطيات. يدور الحديث قبيل الانتخابات على بلورة خطط جديدة في ملف التربية والتعليم كلهم في مجاله، وإحنا كهيئة تمثيلية مهنية جدا مفروض نفحص 3 محاور في أي خطة بدنا نبلورها لقدام. أولا ما رصد كافة البنود في 550 يكون في كشف، 2 التنفيذ، وثلاثة والأهم واللي الوزارة لليوم أعطتنا فيه معطيات بشكل واضح وصريح، قضية الأثر التربوي، لأنه إحنا ما بنحكي على خصخصة ولبرلة منظومة التربية، إنما بدنا نشوف قياس الأثر، الأثر التربوي، كيف هاي الميزانيات عن جد حسنت قضية التسرب الجلي أو تعزيز مدراء أقسام تربية وتعليم وما إلى ذلك.
0: أنتوا قدرتوا تعملوا إشي بهذا السياق؟ طبعا طالما أنه المعلومات والمعطيات غير متاحة، كان عندكم رصد معين اللي قدرتوا ترسموا من بعده حالة معينة لوضع التعليم في

0: المجتمع العربي؟
1: مليان بالمية، وكان هم في تضافر قوى كزي ما حكيت، فكمان قدمنا للأسف، إحنا ما بنفضل هاي الطريقة، بس قدمنا طلب لتلقي المعلومات وفق قانون حرية المعلومات، ومن المعطيات المرصودة حتى هاي المحادثة، وكمان مرة إحنا كتير مهنيين بس من المرصود أقل من 15% من ميزانيات البناء المخصصة للبلدات العربية تم تنفيذها. وهون ممكن يكون الادعاء أنه مش بس وزارة التربية والتعليم، هون في معطيات بنيوية في قضايا ملفات التخطيط اللي بنشوفها كمان
0: لا تتعلق فقط بما هو يخص الوزارة.
1: أوكي، بس هون كان في إلهم دور طبعا حسب كجهة ناظمة، وإلا ما كانوا يأخذوا هاي المسؤولية. فهذا ملف واحد. ملفات أخرى بقضية التسرب، في بنغات جدا واضح وصريح أن الوزارة حطت غاية المرجوة في نهاية الخطة الخمسية، يعني حتى 10/2026 المفروض البلدات المدرجة ضمن الخطة الخمسية يكون المؤشر التسرب فقط 1%، عم نحكي عن التسرب الجلي. للأسف حكينا عن نقب عندنا 2.71%، يعني هي ضعفت، وغير الفجوات اللي تعمقت بين بلدات الخطة. فالحكي يعني أي بلورة مهنية، وإحنا نبارك ونشد عيادي كل من يعني يعمل جاهدا من كافة الأماكن المختلفة، ولكن إحنا بحاجة لمكاشفة، لجدول واضحة للرصد للتنفيذ وللأثار التربوي.
0: طب دكتور سماح، الآن نحن على عتبة انتخابات يعني جديدة للكنيسة، لا نعلم كيف ستنتهي، ولكن تقولين بدأ التحضير للخطة الجديدة عمليا. قديش لكم دور، وشو الأشياء اللي رح كمان تتابعوها؟ طبعا واضح انه هاي الملفات اللي ذكرتيها بما فيها التسرب من المدارس ايضا ملف مهم.
1: مليون بالمية، وإحنا مع كافة الشركاء في الحقل ومع الهيئات التمثيلية ومع مدراء قسم تربية وأيضا مع تشبيك مع لجنة الأهالي القطرية عم نحاول نلخص الدروس المستفادة التي كانت بالخطة الخمسية حتى نطلع بموقف واضح وصريح ومهني وأقرب للحقيقة وللواقع، شو هي التحديات وقضية الأولويات. لأنه كمان لما انطلقنا في الخطة الخمسية قبل 5 سنوات مثلا، ملف الحصانة النفسية الفردية والجمعية، وما يكون في تجنع مصطلح سياسي تبع الحصانة الجمعية، فقضية الملاحقات، شو دور الوزارة هنا في تأمين مساحة آمن وفكر نقدي حسب قانون التعليم الرسمي للوزارة والمؤسسات الحكومية أقرته، هذا ملف مهم. الملف الثاني تأمين وترشيد استغلال الميزانيات بيد مدراء قسم تربية وتعليم، في هناك تباين بين مدراء جدد ومدراء قدامة، وكان في ضخ كبير للميزانيات في سياق عنف وجريمة وما كان في ترشيد من قبل الوزارة. الملف الثالث يدور الحديث عن التنوير اللغوي ومهارات الستم والتكنولوجيا. بس قبل أسبوع كان في نشر من دائرة الإحصاء المركزية على عدم غياب الملائمة بين المعلمين والطواقم التربوية في مجال العلوم والرياضيات والفئات العمرية، ويدور الحديث قرابة 50% في غير ملائمة. بسياقنا الفلسطيني المعطيات تختلف، في عنا كفاءات كفاية مهنية، ولكن وزارة التربية والتعليم بسياستها الموجهة لا تقوم باستثمار بهاي الطاقات، وأيضا أوقفت برامج لتشغيلهم في التعليم الإسرائيلي على العام أو ما يسمى المشترك. فكل هاي الملفات الحارقة والمهمة مع قياس الأثر التربوي هي رح تكون ضمن مطالبتنا كهيئة تمثيلية في الخطط القادمة.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور سماح خطيب أيوب، المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي. شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. هذه هي التحديات التي تواجه منظومة التعليم العربية في البلاد مع افتتاح هذا العام. سنكون مع موضوع آخر يتعلق هذه المرة بالأهالي والدروس الخصوصية، الدروس الخاصة من معلمين في خارج إطار المدارس، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
2: الزواد عليكو والعلب علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليك.

0: فيها.
1: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
0: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم ام الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الاصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الاصلية، اكبس وغني.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
8: السرعة يمكن تعطيك شعور انك رح توصل اسرع او انك مسيطر اكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
9: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: المنتصف مع شيرين يونس.
11: أهلا ومرحبا بكم من جديد. مع افتتاح العام الدراسي الجديد يبرز مجددا الاعتماد الواسع على الدروس الخصوصية، أحيانا حتى قبل اتضاح حاجة الطالب إليها، وسط تساؤلات بشأن دور المدرسة في معالجة الفجوات التعليمية وتوفير الدعم المهني للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم. هذا الموضوع نطرحه مع بروفيسور خولة أبو بكر، مختصة في العلاج السلوكي ورئيسة جمعية المعالجين الزوجيين والأسريين الفلسطينيين في البلاد. أهلا بك بروفيسور.
12: أهلا مستجرين وأهلا للمستمعات والمستمعين، وكل عام الطواقم المدرسية والطلاب وجمهور الأهل بخير.
11: وانت بألف خير. بروفيسور، أسألك بداية، متى بالفعل يحتاج الطالب إلى معلم مصحح، معلم خاص أو معلمة، خاصة أنه بالفعل يعني افتتاح العام الدراسي الأرقام بتليفوناتنا صارت من كل حدب وصوب تصلنا لمعلمين اللي ما بعد المدرسة؟
12: في بعض الطلاب وهي نسبة ثابتة تقريبا يعني في كل المدارس، اللي هم في عندهم صعوبات تعلم، صعوبات هي أحيانا مولودة، وفي مختصين اللي هم بيقدروا يشخصوا هاي الصعوبات، والتشخيص هو المحطة الأولى. بعد التشخيص المفروض أن يكون في مختصين، مش كل معلم، مش معلم الصف، مختصين اللي هن بعلموا هذا الطالب كيف هو يجسر على الفجوات اللي يعني تسببت نتيجة للعسر التعليمي اللي موجود عنده. فيعني مش كل معلم صف، مش كل معلم يعني بعلم دروس خصوصية في عنده المهارات. هدول ناس اللي هن اتخصصوا في الجامعات اللي هن يعلموا الطلاب اللي في عندهم عسر تعليمي. هاي نسبة جدا صغيرة، يعني لا تتعدى 5% من جمهور طلاب المدارس. بينما لما احنا بنشوف قديش طلاب باخذوا دروس خصوصية اليوم، الناس اللي أنا بفكر إنه يعني معظم الأولاد وكل سنة بصير وكأنه هذا هو المعيار، هذا هو الإشي العادي.
11: طب ليش؟ يعني كيف وصلنا لهيك وضع؟
12: يعني في عدة أشياء. أولاً يعني إذا بدي أطلع لما إحنا كنا نشوف الأفلام المصرية قبل 40 سنة ونشوف هذا المعلم اللي بيستقبل الطلاب في بيته على طاولة الأكل، وبكون في هناك شيء 8 طلاب وهو قاعد على راس الطاولة وهن عم بحلوا الوظائف البيتية، كنا نستغرب يعني ليش إنه في دروس خصوصي. فالإشي تسرب تدريجيا، بديوا الأهل يفكروا إنه هيك هن بيعتنوا عناية زيادة بالولاد. ويعني هذه حلقة اللي
11: بدأت أظن عند ميسوري الحال من الأهل كمان، فيها نوع من اللي بتعرف الامتياز إنه أنا بجيب لابني معلم أو ابني بروح عند معلم خصوصي.
12: هي في عدة فئات عزيز شيرين، يعني كمان يعني مش مفروض إنه ولي الأمر يكون بيعرف المادة اللي بتعلمها ابنه بالصف. صح. إحنا معظمنا جيلي يعني الأهل ما كانوش يرافقوا أولادهم، معظمهم ما كانوش مخلصين مدرسة، ما كانوش يعرفوا يقرأوا ويكتبوا، ولكن كان في طبيعة علاقة إنه المعلم هو المرجعية اللي الطالب لازم يفهم منها، ولازم يعني يفحص حاله إذا هو متبع مع مستوى الصف ولا لا. هلأ مع الوضع اللي احنا وصلنا له اليوم، بعض المعلمين لما الطالب مش فاهم بيقولوا له انه خلي حدا تاني يفهمك، فهن ما بيشوفوا هن نفسهم العنوان. وطبعا وجود معلمين خصوصيين عم بشجع هاي، فيعني
11: فكمان في دور على المعلم انه يكون هو صاحب
12: الرد الثاني. الخطر في هذا يعني هو متعدد الأوجه، يعني إذا في مجال أني أنا يعني أقول أولا على مستوى الطالب الفرد، إحنا مندرب الطالب أنه ما يصل للمعلم. لما هو بيعرف أنه بعد الدوام في حدا تاني بده يرجع يشرح المادة، فهو ما بصل للمعلم. لما ما بصل هو يعني إحنا مندربه على تشتيت الانتباه، وبعدين مندربه انه ما يكونش منغمس في الفعاليات تبعت الصف، فبصير في كمان ازعاج صفي. هو بيروح على البيت المعلم مش عارف قديش من المادة اللي هو مررها، فيش عنده تغذية راجعة يعني من مستوى الصف، بيعرفش قديش بفهم، بيعرفش قديش من 30 طالب اللي قاهم الشرح قديش منهم فهمه. وساعتها هو المعلمة فيش عندهم الطريقة اللي هن يقوموا فيها أدائهم، فيعني هن بضلهم عم بيحكوا بفرضية إنه في حدا فاهم، ولكن ولا مرة بيقدر يفحصوا مين فاهم. عشان لما الطالب بيجي حالة للوظيفة أو بيعمل الامتحان، المعلم ما فيش عنده فحص إذا هذا نتيجة لشرحه هو ولا نتيجة لمجهود ولي الأمر أو نتيجة للمعلم الخصوصي. هلأ بدي أقول كمان على مستوى الأسرة، يعني لما أي يعني والدي أو والد اللي هني أنهوا دوامهم، مش مهم إيش بيشتغلوا، لما أنهوا دوامهم وراجعين على البيت بدل ما هني يتحولوا لوالد ووالدي للأولاد، ويكون البيت هو المحل اللي الجميع بيرتاحوا فيه وهلأ بيبنوا علاقة أسرية، بصير البيت هو مدرسة تانية إذا الوالد والوالدين عندهم قدرة أنهم يعلموا أولادهم. فهن بيكونوا تعبانين بعد نهار جدا طويل، وكمان يعني هن يمكن بيعرفوا المادة أما ما بيعرفوا وسائل تدريس، يمكن بيعرف إنجليزي
11: لأنه هذا هو المهم، كمان طريقة تمرير المادة.
12: فممكن انه يمرر المادة بطريقة غلط، وممكن كمان انه يتحول العلاقة مع البنت او الولد لعلاقة متوترة، وكمان

0: الأهل إلهم الحق يرتاحوا، فإذا الولد أتعبهن وهن بدهم يظهروا هذا التعب فبصير عصبية، بتصير العلاقة سيئة، العلاقة الأسرية سيئة. وإذا هن بدهن يدرسوا الولد وبدهم يحطوه عند حدا تاني فهن بصيروا سواقين للولاد، وكمان صح هذا صح بخلي الأهل ما يرتاحوا في البيت، إضافة للمصروف الإضافي الغالي. وإذا إحنا بنحكي إنه في ولدين أو ثلاثة كل واحد بصفه، الأهل بدهم يكونوا منصفين مع الكل، هذا إرهاق للأسرة. ويعني بفكك الترابط الأسري، بفكك الصحة النفسية تبعت الأهل، بربطش علاقة دافية بين الأهل وبين الأولاد. الأولاد كمان بيكرهوا التعليم، يعني هن من الثمانية بمدرسة وللخمسة ستة هن عندي معلم خصوصي. والإشي الأهم يعني عزيزتي شيرين أنه يعني المعلم الخصوصي ممكن أنه هو مثلا يعرف رياضيات بس هو بدرس إنجليزي، بدرس عبري، بدرس علوم،
1: بدرس كل إشي،
0: يعني هو بدرس كل إشي لمجرد أنه هو عنده النية أنه هو يكون لطيف مع الطالب ويقول له أقعد أدرس. فيعني في إشي مش سليم، ففي منظومة اللي هي انخلقت واللي هي مش جيدة ولا لحدة، يمكن
1: وتطبق للأسف يعني بشكل كبير.
0: إجا الوقت اللي نعيد النظر، يعني
1: وهذا
0: نعيد النظر
1: هذا مهم بالفعل. ومع افتتاح العام الدراسي هذه ربما النصيحة الأساسية للأهل، إعادة النظر بكل هذه القرارات للمدارس للمعلمين. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور خولة أبو بكر، مختصة في العلاج السلوكي ورئيسة جمعية المعالجين الزوجيين والأسريين الفلسطينيين في البلاد. شكرا جزيلا. شكرا،
0: أهلا، كل عام وأنتم بخير.
1: أنت بألف خير. موضوع مهم للغاية، خاصة ونحن لا نزال في بداية هذا العام الدراسي، اتخاذ القرارات بصورة مدروسة ودائما التشاور مع مختصين. بهذا نكون قد وصلنا عمليا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف. كان معنا في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف، هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزملاء موسى بصول ومحمد خطيب أطيب المنى. في أمان الله وحفظه.

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الألترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-65 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة

0: لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 4 أشخاص على الأقل بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية خاصة لمدينة غزة. بدوره صرح الجيش الإسرائيلي بأنه قصف عدة مواقع في القطاع تحت ذريعة إزالة تهديدات أمنية، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته. أضرم مستوطنون النار في مسجد ببلدة العزرية وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه من دون تسجيل اعتقالات في الاعتداء. يأتي الاعتداء وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية بحماية الجيش الإسرائيلي، فيما تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن نسبة الاعتداءات تتصاعد من دون اعتقالات للجناة. أصيب رجل في 50 من عمره صباح اليوم بجروح خطيرة على أثر إصابته بجسم ثقيل داخل مبنى قيد الترميم في باقة الغربية. وأفاد طاقم نجمة داود الحمراء بأنه قدم للمصاب علاجا طبيا قبل نقله إلى مستشفى هلال يافيه في الخضيرة، فيما وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة. افتتحت المدارس اليوم العام الدراسي الجديد مع عودة نحو 2,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، بينهم 586,000 طالب من المجتمع العربي. مديرة المعارف العربية شيرين نطور حافي تحدثت لراديو الناس صباح اليوم عن خصوصية العام الدراسي الجديد.
1: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع إنهم يركزوا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة، الحصانة عند الطلاب عند معلمين. الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. وهي طبعا مهارة مش موجودة للأسف كتير، لا بتأهيل المعلمين، فإحنا بنتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا المحل. المحور الثاني هو المحور التنور، يعني احنا بدنا ننتقل من موضوع تعلم اللغات كمادة لا يستغلها الطالب للتنور، بمعنى اللغة تكون وسيلة للتعبير للتواصل في اللغة العربية في اللغة العبرية في اللغة الإنجليزية. والمحور الثالث هو تهيئة الطلاب لعالم التكنولوجيا لعالم الذكاء الاصطناعي.
0: أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح اليوم بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا، ما حال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة. إلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. برنامج صوت التك مع الزميل أنس أبو دعابس يأتيكم بعد قليل، في أمان الله وحفظه.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: بالفرصة سافرت، أنا

0: ارجع المدرسة عشان اشوف اولاد صفي.
1: هذا اسمي امال. شعوري انه رجعت المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب وفرصة الشهرين مرقت كثير بسرعة.
2: انا لا رسيت اني بدي ارجع المدرسة.
3: انا ليا ام ابو سمرة طالعة صف التمهيدي وانا كثير متحمس.
4: انا بروح المدرسة جديدة.
5: انا اسمي ليال وأنا كثير متحمسة أنا أطلع على البستان وأخرى. أنا شعوري كثير حلو.
6: أنا ميلان رايح على الحضانة والصوت كثير.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: استوقفني قبل فترة منشور وفيديو لافت على شبكات التواصل. حراك واسع قادوا أهالي ومهندسين من قلب السيليكون فالي ومناطق متقدمة في التكنولوجيا في الولايات المتحدة. أهالي اللي تظاهروا داخل المدرسة وقاموا بارتداء قمصان كتب عليها شعار واحد: Screens down, pencils up. نزلوا الشاشات وارفعوا أقلام الرصاص. القصة بدأت لما طبيب وأب لطفلين اكتشف حجم التشتت اللي بتتعرض له بنته بنت السبع سنوات عبر جهاز ما يسمى خرومبوك، الجهاز المدرسي اللي بيستبدل الدفتر، ليعبر بحرقة وكأنه الحاسوب سرق مني طفلتي. فكروا فيها، مفارقة صادمة بأنه الأشخاص اللي صمموا التكنولوجيا وبيصدروها للعالم هم أول مين بيرفع الصوت لمنع الشاشات ومنع أجهزتها إنه تفوت لداخل بيوتهم ولداخل المدارس. هذه التطبيقات بنظرهم على الأقل فيها التهام لعقول أولادهم داخل الصفوف المدرسية.
2: اكتب على الصبورة
3: حلوة وصبورة.
1: بالمقابل مع بداية كل سنة دراسية بنشوف مدارس بتتسابق لإدخال المزيد من الشاشات، الكتب الرقمية ومنصات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان مواكبة العصر والتطوير. وبين وبينكو أنا كمان معهم. الطالب بيطلع للدار بتسلى من خلال لعبة روبلوكس مع لاعبين مقابله ممكن حتى من السويد. أهله بالمقابل بيطلبوا الأكل بالتطبيق، والمهام المطلوبة منه ليطلع لسوق العمل مفروض أنها تكون مضاعفة مع وجود الذكاء الاصطناعي. لكن تعالوا نفكر فيها لحظة
4: واحدة واحدة، لسه السنة قدامنا طويلة.
1: هل كل ما زدنا الشاشات بالصف بنحصل عن جد على تعليم أفضل؟ هل راجعنا إدخال الزوم وإدخال المصلات أو الشاشات على المدارس وعلى الصفوف؟ ولا بنكون بس عمالنا نرقمن نفس الأساليب من التلقين القديم بس بنجعلها تكنولوجية؟ هل إحنا مع جرعة إضافية بس من التشتت والضياع والتركيز لطلابنا؟ المعادلة بتصير كمان أكثر وأكثر تعقيد عند طلابنا في المجتمع العربي. طالب اللي بتنقل ما بين لغة الأم العربية ولغة ثانية وثالثة، وبموجب كل هذه التحديات بيكون عليه كمان إضافة للقراءة وفجوات تعليمية بتكبر سنة بعد سنة. متى بيكون الكتاب التفاعلي والاي اي هو طوق النجاة لكثير من الطلاب اللي عندهم كثير من التحديات؟ هل هي ممكن تبسط المعرفة وتخدم الطالب ولا بتزيد من صعوباته؟ متى فعلاً بيكون الكتاب الورقي البسيط هو أكثر تكنولوجيا متطورة لحماية عمق التفكير عند المعلم وعند الطالب وعند كل مين له علاقة بالسيرورة الدراسية؟ لحتى نفكك هذه المعادلة الحساسة ما بين التربية والشاشة والمدارس والمعلمين والأهل، بنستضيف باحثة ومحاضرة في مجالات التربية والتكنولوجيا والابتكار في التعليم. رح نحكي معها عن كواليس أبحاث التطبيقات في الصفوف، عن الحيرة عند الأهل ما بين رسائل اللي بتحكي لهم بعدوا أطفالكم عن الشاشات، وبالمقابل طلبات للمدارس أنه تكون رقمية أكثر وأكثر. كيف بنقدر عن جد نستغل ثورة الذكاء الاصطناعي لبناء طالب مفكر ومش مجرد مستهلك ومشتت ما بين الشاشات؟ أنا عن نفسي اشتقت للقلم الرصاص، اشتقت للكتابة وللبعد عن الكيبورد، أو آسف كيف بيحكوها بالعربي، عن لوحة المفاتيح. جاهزين؟ لوجين. انطلقنا انطلقنا انطلقنا. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الف

0: المفترضين. يا مرحب صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا تكنولوجي حداثة ذكاء اصطناعي وكل ما بينها في حياتنا هذه مع الديجيتال. وبنحكي أهلا وسهلا في ضيفتنا لهذه الحلقة دكتور منال محمد سرحان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا شكرا كثير على الاستضافة وبتشرف بوجودي معك في برنامج صوت التك.
0: شكرا على وقتك وعلى حضورك دكتور منال. باحثة ومحاضرة في مجالات التربية التكنولوجيا والابتكار في التعليم، حاصل على الدكتوراه في التربية من جامعة بر إيلان بالإضافة لثلاث شهادات MA. ما بعرف كيف الإنسان ممكن يعملها. أيضا محاضرة في كلية تلحاي وكلية أونو، مستشارة تربوية، تعمل أيضا كمرشدة في مجالات الإنترنت الآمن، مؤلفة بطاقات تحدي الذات، والطريق طويلة مع خبرة عملية مع الطلاب والأهالي والطواقم التربوية. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا كثير.
0: يعني صراحة لفتني جدا أنه أنت أخذتي موضوع مثل هذا الأمر المتعلق في الربط ما بين التكنولوجيا والمدارس. وإحنا الآن كثير من الأهالي يمكن اللي بيسمعونا في 1/9 عندهم يوم عيد تقريبا، على الأقل بحكي عن ذاتي، وبهذا اليوم في كثير من التفكير، تمعن في المدرسة، ويعني إيش تجدد في هذه المدرسة من حدائق وما إلى ذلك. بس احنا بنسأل برضو إيش تجدد من ناحية طواقم التدريس وإيش تجدد في طرق التدريس. كيف بالنسبة لك بداية سنة دراسية بهذا المحل، قديش فيها هذا الخليط من كل هذه الأمور اللي ذكرناها؟
1: في البداية بهنئ جميع الطواقم، بهنئ طلابنا الأهالي الكرام ببداية السنة الدراسية، ونتأمل إن شاء الله تكون سنة خير وبركة، وتكون سنة اللي مفعمة بالنجاحات بالأمن والأمان بالأساس لطلابنا وللجميع. في البداية دايما أنا بحب أبدأ بفكرة دايما اللي هي بترافقني، إنه ليس كل طفل يصل بالطريق نفسه، لكن كل طفل بيستحق إنه يجي الطريق يصل به. إحنا اليوم بنعيش في مرحلة سريعة جداً، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عم بيغيروا طريقة القراءة التعلم والوصول للمعرفة. فالسؤال لوين إحنا بالتكنولوجيا رح نصل، والسؤال الأهم هو لوين الإنسان من خلالها رح يصل. فالطفل كل طفل له حق إنه يتعلم، حق في التوجه والدعم، حق إنه يلاقي بيئة تشوف قدرته وما تختصر في صعوبته. وإذا كان هذا حق لكل طفل، فكان بالحريض إحنا بنحكي عن أطفال اللي بتواجه صعوبات، سواء صعوبات في التعلم أو صعوبات نفسية نتيجة الأوضاع الغير مستقرة والغير آمنة. فإحنا ما بنبحث عن التكنولوجيا اللي هي تكون أكثر حضور في حياة الطفل، بل إحنا بنبحث ومندور عن تعلم يكون حضور أكثر في حياته. كيف تقدر إن نوظف كل هاي الآليات لمساعدة الطفل، لأنه حقه إنه ينجح، إنه يتقدم، إنه يلاقي الأذن الصاغي اللي مين يساعده في تخطي كل الصعوبات وكل العثرات.
0: يعني قبل ما نحكي على أيضا بحثك في هذا المجال وحضرتك يعني مع سيرورة طويلة كمان مع المعلمين وكمان مع الأهالي والطلاب، يعني يمكن في دائما هذا المزيج ما بين التكنولوجيا وما بين عمليا أصلا المدارس والتدريس بشكل عام. وإحنا بنحكي على أنه في فرضيات عديدة في هذا المحل وفي هذا المضمار. السؤال، إذا برأيك كلما زادت التكنولوجيا زاد عمليا التحصيل، أو قدرنا نوصل لتعليم أفضل، ولا أنه الموضوع مشكوك فيه شوي؟
1: ليس شرطا أنه التكنولوجيا، أنه كثرت يعني الآليات والأدوات، كيف إحنا اليوم عم نشوف يعني الثورة التكنولوجية اللي هي مسيطرة ومخذ كثير حيز في حياة الأولاد في حياة المجتمع ككل، ولكن أنه كثرة الأدوات وكثرة التكنولوجيا لا يعني أنه أثرها الإيجابي. دائما أنا بقول لهم الوجهان لعملة واحدة. كل إشي في له اتجاهين، في ممكن تكون نعمة وبالمقابل ممكن تكون نقمة. فإذا الإنسان ما أحسن استعمالها أو إذا ما استعملت في المكان الصح، فالسيئات فراح تتغلب على الحسنات، وعمليا اللي هي راح تصير نقمة أكثر من أنه تظلها نعمة. فمن هنا بيجي دور الأهالي، دور المعلمين، دور الموجهين، أنه إحنا نقدر نوظف الذكاء الاصطناعي ونقدر نوظف كل الآليات بحسب أنه نساعد طلابنا على يتقدموا في المجالات اللي هن موجودين فيها.
0: لما إحنا بنحكي على يعني رقمنا لعمليا طريقة التدريس اللي بتشوفيه بالسنوات الأخيرة على الأقل، هل هو يعني تكنولوجيا لنفس طرق التعليم القديمة، ولا أنه التكنولوجيا اليوم من اللي أنت يعني منكشف عليه بيغير علاقة المعلم مع الطالب، أو بيغير من الأسلوب اللي فيه المعلم بمر بهذا المحل؟ يعني هذه الطرق حسب رأيك فيها تغيير جوهري؟
1: طلع الآليات عم بتزيد، التطبيقات عم بديد وممكن حتى نصل لوضع انه الطالب بيعرف اكثر من المعلم بما يخص التكنولوجيا وكل هاي التطبيقات, ولكن لا غنى عن دور المعلم. المعلم هو الموجه, المعلم هو البوصلة, المعلم هو الاساس. فاذا ما كان متواجد المعلم وما اخذ المعلم دوره, فالطالب يعني حتى مع كثرة الاليات فما ممكن انه يحسن استعمالها او انه يعرف انه الاستعمال الامن لكل هاي الادوات. فمرات احنا بنقول الاشي ان زاد عن حده ونقص, فكثرة مرات الامور وعدم استغلالها في المحل الصح فبتكون سلبية أكثر من إنها إيجابية.
0: نرجع شوية لبحثك الأكاديمي وللشيء اللي يعني يمكن لفت نظري أكثر في هذه السيرورة. عمليا يعني جاي من تقاطع يعني ما بين كل هذه العوالم من التكنولوجيا والتربية والبحث. نحكي على موضوع يعني لحضرتك قمت في بحث الدكتوراه, يمكن مثير للفضول من وين جاء هذا الموضوع, يمكن إذا بتعرفي المستمعين حاز على كثير من الإشادات كمان على المستوى المحلي كمان على المستوى الدولي.
1: بحثي اللي هو بيحكي عن تأثير الكتاب الإلكتروني على مهارات التنور اللغوي عند طلاب ثنائي اللغة اللي هن اللغة العربية كلغة الأم واللغة العبرية كلغة ثانية, عند طلاب اللي عندهن صعوبات تعلم. فإحنا بنقول للطلاب اللي عندهن صعوبات تعلم اللي هن عمليا في مجالات التنور اللغوي, فهم القراءة, فهم المقروء, قراءة كلمات الكلمة والمعنى. فالطلاب يعني كم بالحر إحنا بنحكي عن اللغة العربية اللي هي في عنا ازدواجية اللغة وهي كمان تعتبر لغة ثنائية, وعدا عن الصعوبات والتحديات الموجودة في اللغة نفسها. فالطالب العربي بواجه الكثير من الصعوبات بما يخص التعلم باللغة العربية. فكانت الفكرة انه كتاب إلكتروني اللي يساعد الطالب, وخاصة الطالب اللي عنده صعوبات تعلم. لما احنا بنقول طالب عنده صعوبات تعلم اللي هي ممكن تكون تعلم في المواضيع التعليمية, في القراءة, في الكتابة, فكان ندور على ايش آلية اللي ممكن تساعده. الكتاب الإلكتروني تم بحثه بالأساس يعتبر من الأبحاث الريادية في الوسط العربي, لأنه قلة من الأبحاث اللي بحثت إنه تأثيره فعلا عند طلاب اللي عندهم صعوبة التعلم. في كثير من الأبحاث اللي في اللغة العبرية اللي منتشرة جدا وأدت عن الأثر اللي أحدثه الكتاب الإلكتروني.
0: لما إحنا بنحكي عن كتاب إلكتروني بنحكي على ملف بدل ما يكون مطبوع هو PDF, ولا بنحكي على شيء نوعا ما مركب أكثر؟ يعني قبل ما يعني تكمل سيرورة البحث بس عشان يعني نحكي للمستمعين عن ماهية هذا الكتاب الإلكتروني لما بنذكر هذا المصطلح.
1: هو عبارة عن بيئة رقمية بيكون النص فيها, النص بيكون طبعا بالمركز اللي بيشمل اللي خلاله الكتاب, يعني اللي هي عن طريق ممكن يكون عن طريق الآيباد, اللي كان أنا مثلا البحث كان عن طريق الآيباد اللي بتضمن مثلا
0: يعني تفاعلية ممكن
1: بالضبط تفاعلي هو اللي فيه استماع إلى النص, فيه كمان قاموس للمفردات, فيه الرابط بين النص والصوت والصورة, في إعادة القراءة والاستماع وأنشطة, في عندك التغذية الراجعة, يعني بحسب تصميم الكتاب. فالكتاب شو اللي من أهميته إنه الطالب يقدر يحصل على الدعم في اللحظة اللي بيحتاج اللي يصل فيها, وخاصة إذا طالب يتعلم بلغة ثنائية اللغة, يعني كان عنده صعوبة في كلمة معينة بيضغط على الكلمة فبتيجي دغري عنده إيش الكلمة والمعنى فبيعطيه المعنى. فبيكون في كثير تفاعل مع الشاشة. يعني بعد البحث وفحص مهارات التنور اللغوي اللي هو فعلا كان في تأثير إيجابي على هاي المهارات مقارنة بين طلاب اللي هن تطور سليم بالمقابل مع الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم. فكان جدا
0: مثير جدا انه يعني احنا بنحكي على تأثير إيجابي لوجود هذا الكتاب الرقمي بحضور الطلاب اللي هم مع يعني صعوبات تعلم معينة. فهذا شيء يعني يمكن أثبت نجاعة معينة في النقل التكنولوجي
1: في له التأثير الإيجابي بتاعه. إحنا بعد زي ما قلت الأبحاث في الوسط العربي بما يخص الكتاب الإلكتروني ما زالت يعني قلة من الأبحاث, فهذا يعني بيفتح الأبواب وبيفتح الآفاق إنه لتطور لتطوير البحث نفسه على أساس إنه فحص كمان في عدة مجالات ثانية ومهارات ثانية قديش بتساعد الطالب العربي. وكان بالحري إذا طالب عربي مع صعوبات تعلم. سألت لي أنت بالبداية إنه أنا شو منين جتني الفكرة للبحث نفسه. البحث الجيد بيبدأ من إنسان، من إنسان اللي بيخلينا نسأل ليش هذا الإنسان إحنا مش قادرين نصل له. فبالنسبة لي الموضوع ما بدي من التكنولوجيا، بدي بالأساس من الطلاب عندنا في المدرسة، من الطلاب. أنا بعمل كمان مستشارة مدرسية، فكنت أشوف، كنت أصادف خلال عملي في العمل الميداني مع الطلاب، إنه في طلاب اللي هني فعلا عندهم قدرات حقيقية، ولكن مش دائما عم بيقدروا يحققوا أو يبينوا معرفتهم التعليمية. فالصعوبة كانت تبدأ مرات بكلمة، مرات بنص، مرات بقراءة، وتعرف تكرار الفشل مما بيخلق إنه

0: هذه الفجوة ما بين اللغة المحكية واللغة الفصيحة، وكمان انه يعني بنحكي على يمكن مجال اللي فيه كثير من الناس عندها آراء حواليه، بس قليل ما بنشوف أبحاث أكاديمية يمكن اللي بتاخذ الجانب التكنولوجي لهذا المحل لفحص لبحث ميداني. يعني هذا الجانب انت بتشوفي انه البيئة الرقمية بحالة انها كانت موجودة بهذا الخصوص ممكن تساعد فعلا الطالب ككل، ولا بس الشريحة اللي انت فحصتيها اللي هي متعلقة في طلاب مع تحديات تعليمية؟
1: اللي من كان البحث نفسه، كان عندي انا بالبحث 8 مجموعات، اللي كان في مقارنة زي ما قلت لك فينا بين الطلاب اللي هن التطور سليم بالمقابر مع الطلاب اللي عندهم صعوبة في التعلم. كان نسبة للكتاب هل هو باللغة العبرية او باللغة العربية، كان كمان بالنسبة هل هو كتاب مطبوع ورقي أو كتاب إلكتروني، وكان كمان زي ما قلنا المجموعة هل هن طلاب تطور سليم أو تطور غير سليم. التطور والأثر الإيجابي إنه قديش كان ناجح كان عند الطرفين، يعني الطلاب اللي هن بتطور سليم والطلاب اللي ما عندهم صعوبة التعلم كان في كمان عندهم تطور، يعني كان في كل المهارات التنور اللغوي كان فيها تقدم ملحوظ، ولكن التقدم اللي كان أكثر وبالدرجة اللي هي الأعلى عند الطلاب اللي هن عندهن عصر تعليمي.
0: مثير جدا.
1: فمن يعني هنا، وكمان في شغلة بحب أنوه لإلها، إنه بين اللغة العربية وبين اللغة العبرية كان في تحسن باللغة العبرية، يعني بالمقابل قليل، يعني تم البحث انه قبل التعرض للكتاب الالكتروني وبعد التعرض كان في تقدم، ولكن طبعا التقدم الاكبر اللي هو في لغة الام اللي هي اللغة الاساسية. فكان التطور يعني بارز اكثر.
0: مثير جدا يخص. يعني دكتور منال سرحان، احنا بشكل عام لما بنحكي على مثل هذه المواضيع بحاجة لهذا الكم من يعني كمان الخبرة، ولكن كمان اللي هي معتمدة على امور عينية اللي تم فحصها. بتخيل انه في كثير من الأسئلة يعني وردت في الذهن حول هذا الموضوع، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لحتى نكمل هذا الحديث مع ضيفتنا في هذا العدد دكتور منال محمد سرحان، للحديث عن كل هذا العالم الرقمي داخل المدارس. خلونا على البال.
2: iPlace Mac Trade-in MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
0: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك القسم الثاني، وهذه المرة حديثنا التكنولوجي هو حول كل ما يخص الرقمنة داخل المدارس وداخل الهيئات التدريسية المختلفة. وضيفتنا في هذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور منال محمد سرحان، باحثة ومحاضرة في مجالات التربية التكنولوجيا والابتكار. بشكل عام يمكن بتعرفي لما بنحكي على هذا المجال وربط التكنولوجيا مع التدريس والمدارس، يمكن الأهل بيجي بحكولنا إحنا أصلاً نبعد الأولاد من الشاشات، وجايين تحكوا على إدخال الشاشة لداخل المدرسة وكأنه فيها نوع من التحدي الإضافي، إنه إحنا نتوقع من الطالب أو من هذه العلاقة بين المعلم والطالب إن تكون أيضا من خلال الشاشات.

0: كيف رؤيتك على يعني هذا المجال أنه يكون داخل المدرسة أو داخل هذه العلاقة التدريسية أيضا في شاشة؟
1: احنا في الفترات الأخيرة من 2020 لليوم، احنا بتعرف كنا في فترة الكورونا وبعدها فترة الحرب، اللي احنا في هاي الفترة يعني كان لا غنى عن الشاشات، واستعمال الطلاب والتعرض للشاشات كان يعني حسب الأبحاث اللي عجاد كانت في نسبة عالية جدا. النتائج كانت للأسف الشديد سلبية، اللي هي تعلق لدرجة إدمان الأولاد بالشاشات. فالشاشة هنا ما كانت فقط للتعلم، فكانت اللي الطالب اللي كان يقعد لساعات طويلة اللي هي مقابل الشاشات. فكان السؤال، احنا دائما كنا نقول للأهل انه افحص قدي ابنك بقعد يقبال الشاشات، اليوم احنا صرنا نقول للأهل ما بس افحص قديش بقعد يقبال الشاشات، ايش المحتوى وايش المضامين اللي قاعد يتعرض لها وإيش التطبيقات اللي قاعد يشوفها.
0: فعلا هذا يعني فرق شاسع جدا بين طالب اللي موجود في وقته على الشاشة مقابل فيديوهات سريعة واللي بتعرض له أمور بس بتزيد من التشتت، وما بين طالب اللي ممكن بيستغل هذا الوقت لأمور فيها منفعة أكثر، فيها تطوير للمهارات وما إلى ذلك، لأنه فيه وفيه يعني بهذا المحل من ناحية المحتوى. يعني
1: أساسك إحنا بنقول سنقول للأهل إنه افحص مش بس قدي ابنك بعد وقت، إيش المضامين يعني، فالمضامين اللي قاعدين يتعرضوا لها إيش يعني. السؤال دائما اللي احنا نتوجه للاولاد، موضوع نرجع لموضوع الحوار البناء، وقديش انا مدى تقربي من ابني، وقديش انا مصغي لابني، وقديش مصغي لاحتياجاته. فاذا انا هاي اللغه المشتركه، اللغه الحواريه موجوده في البيت في بيني وبين ابني، اللي انا اقدر اعرف اي محتوى بتعرض له، او سواء اذا تعرض لاي شيء غير مقبول انه يتوجه لي، انه يلاقي لمين، للشخص البالغ اللي يحكي معه. فمن هنا كمان دور احنا بنرجع بنقول وبشدد انه هي نعمه او نقمه، واذا ما استعملت بالشكل الصح. وما كان دور للأهل، إحنا ما بنقول للأهل إن أكون شرطة حاسوب أو شرطة شاشات، ولكن بطلب إن نكون إحنا على دراية كفاية وعلى معرفة بما اللي أولادنا قاعدين يتعرضوا له.
0: هذا الجانب اللي فيه برضو أيضا الخصوصية هذه في استخدام الإنترنت وفي استخدام الحاسوب بشكل عام، هي أيضا الطالب العربي كمان بمر فيها بشكل أكبر، لأنه أيضا يعني هذا التحدي المضاعف، وكأنه طالب اللي أيضا بمر يعني كمان بكثير من التغيرات التكنولوجية اللي احنا بنمر فيها، اللي كثير من رات حتى الكبار يعني صعب عليهم يلاحقوها في كل هذا الوقت. التقنية للطالب العربي بتزيد من تحدياته، ولا بالعكس يمكن هي بتسد الفجوات أكثر من طالب آخر؟
1: كمان دور أنا بشدد وبقول إنه الإشي بتعلق إنه أنت لإيش عم بتوظف هاي الآليات. أنا ممكن أستغل الإنترنت وممكن أستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتعلم وإن يكون مساعد لإلي. إحنا بنعرف اليوم الذكاء الاصطناعي بيقدر يعمل لك أكبر وظيفة، أكبر بحث، ولكن إذا إحنا بيكون ننمي طلاب اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإحنا عمليا راحين نولد خامات اللي هي طلاب اللي إيش غير منجي، غير مبدع، الإبداع كله راح يقل. ولكن إحنا اليوم ما بنقول إنك ما تستعمل، ولكن استعمله وظفه واستعمله في الطريقة الصح. يعني ما هو يعمل لك الوظيفة، ممكن تأخذ أفكار، ولكن تطوير الوظيفة أو تطوير البحث أو تطوير المهمة اللي أنت عم تعملها اللي تكون أنت اللي تكمل فيها،
0: اللي فيها عمليا بالضبط. يعني هو عمليا ما يكون هو الخامل في هذه السيرورة، إنما كان عمليا هو يقود هذه سيرورة التعلم من خلال الذكاء الاصطناعي. لأي درجة بتشوف اليوم المعلمين اللي موجودين داخل سلك التربية والتعليم، أو اللي أيضا بيطلعوا من عندكم من داخل الكليات، مهيئين لهذا التحدي المضاعف؟ لأنه زي ما هو تحدي على الأهل والطالب، هو كمان تحدي على المعلمين.
1: اليوم حسب وزارة المعارف، إذا بتنتبه كمان أنا من بالحقل اللي إحنا كثير يعني صاروا يشددوا إنه المدارس اللي يحصلوا على دورات الذكاء الاصطناعي، وفي الجامعة كمان اللي قعدت يعني تمرر يعني كورسات ومساقات كاملة بما يخص الاي اي وكل ما يخص الثورة التكنولوجية. لأنه كمان دور إحنا عايشين في عالم التحديثات، التطبيقات سريعة. يعني إحنا يعني يمكن ما التطبيق اللي بيمشي اليوم أو التطور اليوم كمان يمكن بكرة أو بعد بكرة اللي هو يكون إيش غير مناسب. فهي السرعة في الحتلانات، السرعة في التكنولوجيا، السرعة في سير كل الأمور، فبحاجة إنه الإنسان يكون دائم على علم وعلى دراية. وكمان يعني ما بنكر بقدر أقول لك إنه ممكن في طلاب اللي هي ممكن تكون عندها دراية بتطبيقات وبمساقات اللي أكثر من المعلمين نفسها.
0: فعلا.
1: فهنا إحنا يعني مهما أنا بظل أقول جملة واحدة، مهما التكنولوجيا تتقدم ومهما يصير تطور تكنولوجي وآي آي في كل المجالات، ولكن لا غنى عن المعلم. المعلم بيظل هو البوصلة، المعلم بيظل هو الإنساني، المعلم هو اللي بيقدر يحس ويشعر إيش الطالب حاسس. إحنا ما بنطلع

0: فقط على الوظائف، ما بنطلع فقط على الناحية التعليمية، ولكن احنا نقول على الناحية النفسية، الناحية الشعورية، خاصة في كل التحديات اللي قاعدين نمرقها، فهي هي لها الأثر اللي كثير كبير. اليوم الاي اي ما بيقدر يعرف انك انت كيف الطالب اللي قبله، بيعطيك معلومات معلومات اللي تعليمية ممكن أوكي بتساعدك تعليميا، ولكن شو مع الأمور الحياتية، شو مع المهارات الحياتية، شو مع الحالة الاجتماعية، شو مع المشاعر الخاصة، شو مع الصعوبات المراهقة، الصعوبات اللي قاعد يمرق فيها الإنسان. فهنا بيجي من دور المعلم اللي هو الموجه الأساسي، اللي دائما ولا أي تطبيق ولا أي تكنولوجيا بتقدر تأخذ دور المعلم.
1: وكأنه يمكن
0: وجهة واحدة بس بلطعان لحدة إنه كل ما أصبحت التكنولوجيا أكثر ذكاء، فإحنا بتزداد حاجتنا لمعلم أكثر
1: إنسانية. هذه نقطة مفصلية، لأنه صراحة يعني الذكاء الاصطناعي اليوم كيعني كمان عنصر إضافي بالصف، يعني وهو حاضر شئنا أم أبينا، يعني بالآخر هو في جيبة الطالب، بس مسألة وقت، يعني هل هو بيستخدمها داخل الحصة ولا بس بالاستراحة ولا بعد ما يطلع من المدرسة. احنا يعني بنحكي على يعني زمن اللي احنا فيه المعرفة موجودة في كل مكان، المطالبة بأنه ما في معلومة يعني أنت ما ممكن تعرفها، وكأنه أنت كطالب أو كمعلم هذا الشيء دائما متوفر عندك. بس يمكن إذا برجع حتى للبحث اللي حضرتك قمت فيه على مستوى الكتاب الإلكتروني، ولما بنحكي على وجود شاشة في خلال كل هذه العملية، وكأنه إحنا يعني زي كأنه دخلنا كمان عنصر إضافي اللي بيحكي على أنه بالآخر دور المعلم هو أوسع من بس تمرير معلومة، أصبح الدور أصعب. كيف حسب رأيك اليوم المعلم كنصيحة الآن دخلي حالك على غرفة المعلمين والمعلمين بيسألوك يعني كمرشدة وكمستشارة إيش ممكن نسوي لحتى عن جد نطور من آلياتنا كمعلمين في كل هذه السيرورة مع وجود هذا الضيف الإضافي معنا؟
0: التكنولوجيا زي وكمان ما حكيت عن الكتاب الإلكتروني هو مساعد، هو وسيلة ولكن مش هو الأساس. الغاية هو الطالب، هو هدفنا الأول والأساسي، ودور المعلم هو إنه يكون هو المرافق وهو الموجه للمعلم. فأنا من هون بقول للمعلمين عن جد إنه نحتضن طلابنا، إنه نحتوي طلابنا، إنه نحاول نتفهم طلابنا. أكيد كل طالب جاي على المدرسة يمكن يكون مارق صعوبات خاصة في البيت أو صعوبات اللي هي في مراحل تطوره، نحتويهن، نكون الأذن الصاغية. وبحكي دائما بندعي على الشراكة بين الأهل وبين المدرسة، لأنه دائما إذا إحنا بدنا نصل لطالب ناجح، طالب اللي هو اللي يحصل على أحسن المحلات، فإحنا بحاجة للشراكة، فلا يمكن تغيب دور الأهل. فإحنا بحاجة لتدخل الأهل في السيرورة والعملية التربوية على أساس إنه نقدر نصل بطلابنا لبر الأمان وتجاوز كل التحديات.
1: لما احنا بنحكي على مثل هذا المعلم اللي تعال نسميه الجيد او المعلم اللي يعني عنده هذه القدرات، ما بدي اسميها خارقه ولكن هي يعني مهارات العصر اليوم، المعلم بال2030 مفروض يكون مختلف عن المعلم قبل 30 سنة. هل في مهارات معينة انت بتطلعي عليها؟ يعني انت بتقولي هذا المعلم انا بتمنى انه كان يعني معلم ابني.
0: أكيد كل شخص فيه بقولهن أنا في اللي ترك أثر فيه. بالصدفة بمرق كمان بمساق بعلمه في بعرض لهم فيلم لريتا بيرسون اللي بيحكي عن موضوع الدافعية وقديش دورها فيه. بتحكي إنه هي كونها كمعلمة وكمان كناشطة، فحكت إنه دورها قديش كان في تأثير على طلابها. وإحنا لحد اليوم دائما لما أنت تسألني معلم، كل شخص فينا في هذا الشخص اللي أثر فيه أو في هذا المعلم اللي أثر فيه. فالمعلم اللي بيحتويني، المعلم اللي بشوف الطالب الغير مرئي، المعلم اللي بحس بالصعوبات اللي عم بمرق فيها الطالب، فهذا هو عمليا في من الأشخاص اللي دائما إلها الأثر، إلها الروح الحلوة وإلها المساعدة. فكل إنسان فينا إحنا دائما بنقول بحاجة لشخص موجه، أو بنقدر نقولها البالغ اللي إله أثر، البالغ المؤثر. يكون فينا أي شخص فينا كمعلم عن جد اللي يأخذ هذا الدور. في كثير طلاب المدارس اللي عندهم صعوبات، سواء صعوبات تعليمية، سواء صعوبات سلوكية، أو كمان اللي هي عندهم كثير من التحديات. فإحنا دائما يعني لدرجة شو بنقول للطالب، إنه إذا في معلم مش شرط المربي، بتحس انك انت بترتاح معه، فانت توجه له. هو راح يسمعك. فهاي عملية الحوار، عملية الإصغاء، عملية الاحتواء، عملية إن أنا موجود عشانك. فهاي بعطيهن عن جد بعت
1: هذا صعب للتكنولوجيا إنه تقوم فيها. ويمكن أنا أصلاً بالزبط. يعني بسمعك و

0: نوعا ما بستذكر التعريف للبيرسوناليزيشن اللي حكولنا عنه كثير سنوات، انه راح يكون من خلال الذكاء الاصطناعي بداخل الصف، وكأنه يعني ملائمة الطريقة التدريسية نسبة لمهارات الطالب ونسبة لاحتياجاته. لكن انت بالمقابل بتحكي انه هذه اصلا هي المهارات اللي انت بتتوقعيها عند المعلم، يعني هذا المعلم اللي بيعرف انه طالب معين بحاجة لاحتياج معين انه يكون بالاسطر الاولى، وطالب ثاني بحاجة لأكثر وقت لإعادة الفكرة مرتين وثلاثة لحتى يستوعبها. وكأنه هذا الملائمة والتخصيص لكل طالب اللي احنا بنتوقعها رح تيجي من خلال الـ AI، لا انت بتقولي هي أصلا من مهارات المعلم.
1: بالضبط، اللي احنا كمان جملة لسيد نقدر نقولها انه احنا التكنولوجيا يمكن كمان اكم سنة في طبعا متقدمة من ناحية يعني، والتكنولوجيا الموجودة اليوم تصير قديمة نسبة لقدام، ولكن الطفل والطالب ما راح ينسى المعلم اللي ترك فيه الأثر، واللي من شافه واللي من كان هو غير مرئي، واللي آمن بقدراته، واللي من كان هو حتى عنده صعوبة يمكن يشك مثلا مرات بقدراته، هذا المعلم اللي مسك بإيده واللي ساعده فما راح ينسى.
0: فعلاً هذا
1: كل إنسان له في باله لما تقول كلمة معلم دوري بخطر بباله معلم. هو أنا بوجه تحية ل هيك رجعتني شوي لورا كثير. في عن جد يعني أنا في معلمين بالمدرسة الثانوية بمدرسة الشغور مجد كروم اللي فعلا أثروا فيه، فكان حياتي أستاذ رشيد مدير مدرسة الثانوية الله يرحمه عن جد من الأشخاص اللي جدا أثروا فيه. أنا مع اللقب الأول لغة عربية، فأنا حبي وشغفي للغة العربية بالأساس بدي مع أستاذ رشيد. فحتى بتذكر كمان كان عندي بالوظيفة اللي بالمساق باللغة العربية النهائية بتعرف اللي لازم نسلمها، فأنا بدي موضوع بحث، فمن دايما أجيب موضوع بحث، فرحت عنده على البيت واستقبلني ببيته. ففي دائما بقول لك هذا الشخص يعني شو بتلك دائما بترجعنا هيك للحظات فعلا الحلوة
0: اللي يعني هذا
1: الأثر هيك الروح الحلوة.
0: يعني إلنا بنحكي عن الروبوتات وعن التكنولوجيا كل هذا الوقت، الوقت اللي فيه عينيك لمعت هو كان لذكر لمعلم، وهذا دليل بس على أنه التكنولوجيا على قدر ما هي تكمل، على قدر ما هي تكون موجودة يعني في حياتنا بشكل مكثف أكثر وفي حياة أطفالنا، بالآخر إحنا يعني اللي راح نتذكر أكثر هو هذا المعلم اللي بيطبطب علينا، هو هذه المعلمة اللي ممكن يعني تترك أثر لأنها سألت عن شيء خاص إحنا بنمر فيه كطلاب خلال السنة الدراسية. وهذا هو فعلا يمكن الدور اللي احنا بنستنى نشوفه اكثر واكثر عند المعلمين، مع انه يعني كمية التحديات اللي بمروا فيها المعلمين هي هائلة، وهذا مش يعني دور سهل جدا في عصرنا. فهذه ايضا تحية ايضا لكل معلمين، ونتمنى لهم سنة دراسية موفقة. راح نستكمل حديثنا عن هذا الربط ما بين التكنولوجيا وما بين المدرسة ما بعد فاصل قصير مستمعين، وبنرجع لحتى نكمل هذا الحديث مع ضيفتنا دكتور منال محمد سرحان. خلونا على البال.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: الزواد عليك والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: تستمع تستمعون إلى البودكاست.

0: بودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذه المرة في حديثنا التكنولوجي هو عن هذه الرقمنة داخل المدارس، وضيفتنا في هذه الحلقة دكتور منال محمد سرحان. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني حضرتك أيضا باحثة ومحاضرة في مجالات التربية التكنولوجيا والابتكار، ويمكن أكثر شغلة يعني كانت حاضرة على الأقل في الممرات قبل ما نسجل، أنه الناس الأهالي على الأقل بدأوا يسألوني يا أخي شو مع الزوم. يعني إحنا مرينا عدة فترات طوارئ بالسنوات الأخيرة من كورونا لحروبات متتالية، وكل مرة كان يعني هذا الشفت أو هذه النقلة للتعلم عن بعد كان يصير فيها ما بين بالحالة الحسنة نوع من المتاعب وبالحالات السيئة مصايب، يعني بين داخل الدار وداخل العلاقة بين المعلمين والمدارس ميمعة كبيرة. هذا مكان لنسأل كيف الموضوع هذا بين من وجهة نظرك.
2: يمكن حتى حسينا أنه في جهوزية في كل المجالات، يعني شوف قدي أخذت معنا وقت عبين ما تعودنا على الإنترنت، وبتعرف أنه التطورات وكل هاي الأمور، فكان فيه كثير صعوبة سواء عند معلمين سواء عند الأهل سواء عند الطلاب، وفي كثير طلاب اللي إحنا فقدناهن عبر الزوم. يعني إحنا كان المعلم يفكر أنه الطالب معه بالزوم، ولكن كان يكون الطالب خامل غير مشارك. فإذا حتى لو توفرت الأجهزة وتوفر الزوم، لكن هذا لا يعني الوصول للمتعلم للطالب نفسه. حتى الطالب إنه كان يقدر إنه يتعلم، فكان هو بحاجة لدافعية، كان بحاجة لتنظيم ذاتي، بحاجة لدعم، بحاجة لأمان نفسي، بحاجة لانتماء، علاقة. واللي من كنا نقول إنه طالب اختفى بتعرف بيبدأ اختفاء هن تدريجي، اللي ببطل فوتي على الزوم
1: أو بيبدأ بالأول بكاميرا مسكرة
2: بالضبط. فهذا عمليا اختفاء المشاركة، اختفاء إنه الغياب الكامل حد ما نصل للغياب كامل. السؤال كان ينسأل إنه ليش إحنا قاعدين نصل لهاي المرحلة، فمن الطالب كان غير متفرغ شعوريا، وكل التخبطات والوضع اللي الغير مألوف، الوضع الغير طبيعي، فكمان هاي الأثر النفسي اللي يعني مرقوط الطلاب وأثر عليهم. فكان في عندنا عدة تحديات. الزوم من جهة، توفير الآليات كزوم اللي بش كل بيوت كان عدد الأفراد صحيح. عدد عائلات
1: بنية تحتية كمان في كثير من البلدات بتصعب الموضوع
2: بالضبط، فما كان في جهوزية كافية في كل المجالات، فمن هنا زادت التحديات، زادت الصعوبات، زادت الشكاوى من الأهالي إنه إحنا ما ملحقين شو نعمل مع أولادنا، ما عارفين شو عم نعمل مع أولادنا. فكانت عن جد اللي كانت فترة صعبة. بالفترة الثانية بعد الكورونا الحرب يعني كانت يعني نسبيا أهون شوي، ولكن بعدنا لا. ما زلنا نفتقر لتواجد كل الآليات لأساس أنه نكون جاهزين.
1: بشعورك يعني سلك التربية والتعليم مهيأ فقط للحضور الوجاهي، للصف اللي فيه له شكل معين، فيه له حضور معين، فيه له يعني علاقة بالعينين ما بين المعلم والطالب، ويمكن أقل بالجانب يعني اللي هو عبر الشاشات وعبر الزوم ومشتقاته؟
2: التفاعل بكيف هيك. يعني أنا بحكي الصبح مثلا بواحد تسعة أول أيلول، تعرف هيك الفرحة أنك تشوف الأولاد لأواعي المدرسة، شنطة المدرسة مزبوط مع الاكتظاظات المرورية وكل هاي الأمور، ولكن الفرحة بين الأولاد، الفرحة بين المعلمين،
1: بين الأهل، بين الأهل
2: الأهل طايرين التشوق عن جد. يعني ما كنا قعدنا شهرين، ومرات بقول لك الأولاد لا بنظلنا معطلين، صدق وآمن هيك تحضير الشنطة، الحمل الشنطة، يلتقوا مع أصحابهم، أكيد بفرق مليون في المية ما عن من اللقاءات عبر الشاشات.
1: هذا يمكن التفاعل اللي بنحكي عنه ما بين المعلم والطالب هو نقيض له، وكأنه هذا وجود الشاشة اللي هي بتكون موجودة في النص، وهذا تحدي. يعني يمكن الأهل في كثير حالات بيسمعوا فيه هذه الرسائل المتناقضة، يعني من جهة بنقول لهم يا جماعة بعدوا الأولاد عن الشاشات، قللوا من تواجدهم على الشاشة، وانت حضرتك يعني ذكرتي سابقا موضوع يعني الفحوى والمحتوى اللي هو موجود، ولكن بالمقابل الطالب بحاجة انه يعني يطور مهاراته الرقمية، يطور مهاراته بهذا المحل. كيف عن جد باعتقادك ممكن الأهل يعني يقوموا باستخدام رقمي مفيد بمقابل كل هذه المخاطر اللي نسمع عنها؟
2: الثورة التكنولوجية عن جد إحنا عايشين في تطور سريع، تطور اللي كل يوم اللي إحنا عم نصحى على تطور جديد وآلية جديدة. تحكيك بتعطي مثال مثلا للطلاب ابتدائية اللي عن المضامين اللي عم بيحتوها، بلين أنا تعددت المسميات، ولكن اللعبة نفس اللعبة، الفكرة نفس الفكرة. طلاب اللي وجود هنا قبال الشاشات اللي لساعات طويلة فإحنا هون بقول بيجي دور الأهل. إحنا مظبوط إحنا بنقول لا بدنا التطور وبدنا التكنولوجيا وبدنا هاي، ولكن في دور

0: الأهل اللي ولا يمكن ولا دم ولا معلم ولا أي شخص ممكن يأخذ دور الأهل. الأهل إحنا بنتفهم إنه إحنا اليوم عايشين في تحديات كمان إنه كتوفير احتياجات عائلية، ولكن هذا ما بيقول إنه إحنا نترك الأولاد. الأولاد عم تقعد ساعات طويلة، الأولاد عم تتعرض. اليوم إحنا عم نسمع عن التنمر، اليوم إحنا كنا نسمع عن مصطلح التوحد، اليوم صار فيه التوحد اللي بتعرف الموضوع، التوحد بكل إشكالياته. اليوم في توحد الشاشات، فالطالب اللي من هو بيصير خامل، اللي من هو مقابل شاشي، مقابل أشخاص اللي هو ما بيعرفهم، ما على دراية فيهم، فشوف قديش الأعراض والعد عن التأثير الصحة والنفسي والجسدي والحركة، قلة الحركة والأكل الزائد، السمن الزائدة، عدا عن عدم ملاقات، انه الوقت الفعال، العلاقات الاجتماعيه تقريبا اختفت. فكل هذا ايش؟ فتاثير التكنولوجيا كمان دور. احنا ما ضد، ولكن اذا بيجي دورك كاهل انك احنا نهتم باولادنا، نعرف شو عم بحضروا، مع مين عم بيحكوا، لاي ساعات هن قاعدين عبر هاي الشاشات. يعني احنا ما بنقول الولد ما يستعمل الشاشات، ما بنقول ما يتطور،
1: هي شبه معركه خاسره. يعني الاهل اللي بيروح بهذا الاتجاه باتجاه نوع عن ما المنع الكلي، يعني بتخيل ان هذه معركة عن جد صعبة جدا يعني. ولكن اذا انا بتطلع اكثر في الجانب اللي يمكن يكون بنطلع عليه كايجابي او تطوير، يعني مثلا الطالب يطور من لغة الانجليزية من خلال تطبيقات، او الطالب ممكن عمليا اذا طريقة تدريس من احد المعلمين تكون صعبة عليه، فممكن من خلال الانترنت انه ينكشف على معلمين اخرين لنفس الموضوع. يعني في العديد من الآليات اللي أنا بتهيأ لي أنه في إمكانية للطالب، طبعا بحسب الجيل وبحسب الـ القدرات الموجودة عنده، أنه يستفيد من الإنترنت.
0: كمان دور الاستفادة موجودة، عشان هيك أنا قلت من الأساس أنه السؤال، أنه بعد ما أنت يكون ابنك قاعد، بطلنا اليوم نسأل سؤال قديش أنت قاعد وقت، على كنا زمان نحدد نص ساعة وفترة زمنية، ولازم الحاسوب يكون قبال الأهل بالمطبخ مع الأم. اليوم إحنا صرنا نقول مع مين عم تحكي. يعني حتى إذا بتكون ابنك قاعد، تعال هيك بتعرف هاي عنصر المفاجأة، تعال حده بعنصر المفاجأة، شوفوا كيف راح يتصرف. هل اللي أنت جيت حده وهو ماسك البليفون اللي له، أو قاعد قبال اليوم هاي الألعاب الببجي وكل هاي الأمور اللي عن جد أثرها السلبي كثير، وكثير أولادنا عم تتعرض لها، من كعنف، من كلمات نابية، من سلوكيات اللي هي بالمرة مش مقبولة. تعال انت حد ابنك، تعال قول هيك، اعطيه عنصر المفاجأة، شوفوا كيف رح يتصرف. هل رح يخاف ورح يفوت بعنصر الرهبة، ولا رح يتصرف كعادي؟ عملي اذا تصرف كعادي وانه تقبل وجوده، عملي هو يعني عم مش عامل اشي اللي هو خايف منه. ولكن اليوم عم نسمع، بحكيك انا عن مسميات لألعاب، طلاب وصلت لحالة انتحار، ناس وصلت انها تأذي نفسهن، ساعات السهر الطويلة، وكله قاعد ينعكس ايش؟ الأولاد بتيجي متأخرة على المدارس، مش عم بتقوم بواجباتها كيف لازم. فإحنا يا أهل، استثمارنا بأولادنا هذا هو أحسن استثمار.
1: ويمكن موضوع الوعي الرقمي بشكل عام كمان عند الأهل، كمان عند الطلاب، هو جدا ضروري بهذا المحل، اللي هو موجود كمان على مستوى المدارس، كمان على مستوى الأهل. لأنه صراحة يعني كمان هذه الألعاب، في لبعض الأمثلة اللي يمكن أقل يعني في انكشاف إلها وفي أقل حضور إلها، بس في لها كمان يعني أحيانا بتكون أبعاد كمان إيجابية على الطالب نفسه، كمان من خلال قدرات تفكير. يعني حتى هذه الألعاب اللي فيها طبعا خطورة، ممكن يكون فيها جوانب متعلقة في تطوير مهارات تواصل ومهارات مبادرة عند الطالب وأمور من هالنوع. السؤال، هل أنا اليوم كمعلم، كهيئة تدريسية، في عندي القدرة على رفع هذا الوعي عند الطلاب، عند الأهالي، ولا أنه هذا الشيء بقول خلاص هذه معركة موجودة وكيف ما السيل بيمشي بنمشي معه؟
0: لا، أكيد في بالمدارس. يعني بحكيك كعملي كمستشارة مدرسة، اللي عندنا في برامج وقائية، هاي البرامج الوقائية اللي بتشتغل بشكل فردي مع الطلاب، في برامج صفية، إضافة لبرامج اللي هي إرشاد وتوجيه للأهالي طبعا، وفي خطة مدروسة على مدار السنة اللي احنا بنحكي فيها عن التطورات وعن التكنولوجيا وعن الاستعمال الآمن والسليم. ودائما زي ما تقول الأبواب مفتوحة، ودائما كل القنوات مفتوحة لطلابنا، انه يعرفوا دائما في أذن صاغية في المدرسة اللي انتوا بتقدروا تتوجهوا، ودائما ان يكون على قرب وعلى بكل الأمور اللي عم بتصير بالحيثيات مع الطالب. فمش من فراغ إجا في عندك بقول لكن يوم الإنترنت الآمن وكل هاي، ولكن إشي لا يطور تتوقف على يوم واحد، الإشي سيرورة وعلى مدار فترات طويلة وسنة كاملة. فإحنا البدنيات وإحنا ما بدنا، إحنا بدنا طفل فعلا يكون يعرف بالتكنولوجيا ولكن ما يفقد قدرته على التفكير بدونها. بدنا طفل، حكيت عن التعلم، فعلا بدنا طفل يتعلم لغات ثانية وينفتح على العالم، لكن بدنياته يحمل العربية، لغة العربية لغته باعتزاز، لأنها هي الذاكرة والهوية وهي الانتماء. بدنا طالب اللي عنده صعوبة التعلم ولكن حتى لو عنده هاي الصعوبة ما يشوفها كعائق قدامه، وبدنا معلم اللي يستخدم أذكى الأدوات لكن يعرف أنه التربية ما بتختصر في أداة. فالطفل ممكن ينسى التطبيق أو المنصة أو التكنولوجيا اللي استخدمها في يوم، ولكن ما رح ينسى اللي مين، المعلم أو الإنسان أو الشخص اللي شافه، اللي ساعده، اللي آمن بقدراته، وإنه دائما رح يكون واقف سند ودعم له.
1: رائع جدا، وبتخيل يمكن هذه أكثر طريقة كان ممكن نلخص فيها كل هذه العلاقة والتكامل اللي إحنا بنسعى له، اللي هو ما بين أيضا المدرسة والطالب والأهل والشاشة عمليا بهذا المكان. وبتخيل أنه يعني معرفة كبيرة جدا وخبرة طويلة جدا موجودة عند حضرتك دكتور منال في هذا المحل وهذا الوقت. يعني أيضا أنه نشكرك على يعني على تواجدك معنا، وأيضا يعني على هذا الكم الكبير من الأبحاث اللي يعني حضرتك مسؤول عنه في هذه السنوات الأخيرة، وفي يعني تخصص جدا مطلوب في مجتمعنا خاصة مع كل ثنائية اللغة وكل التحديات اللي موجودة معنا في هذا المكان زيادة كمان في هذه الفترة. فيعني جزيل الشكر لك دكتور منال محمد سرحان على هذا الكم من المعرفة وعلى هذا القدر يعني من المشاركة معنا، جزيل الشكر لك.
0: الله يسعدك، شكرا كثير. بحب أختم بنفس الكلمة اللي بديت فيها، أنا بديت بجملة إنه الإنسان والطفل، فإحنا منعيش بزمن سريع جدا، كل يوم أداة جديدة، كل يوم قدرة جديدة للذكاء الاصطناعي، بس ما بهمنا في هذا السياق كله إنه إحنا مش نسأل لوين بدنا نصل بالتكنولوجيا ولكن نسأل لوين الإنسان رح يصل معها. فإحنا ما بدنا طفل يعرف بس بالتكنولوجيا ويفقد قدرته على التفكير، بدنا طفل اللي يكون يستخدم هاي الأدوات بالطريقة الصح، وبدنا إنه يفتح تكون التكنولوجيا تكون هي آلية وما تكون الهدف. هدفنا والغاية اللي قلنا هي أولادنا، إنه نسعى معهن على تحقيق أهدافهم بحيث إنه يتطوروا في بيئة آمنة ونستثمر فيهن أحسن استثمار، لأنه فعلا أولادنا هن أحسن استثمار،
1: أغلى استثمار وأحسن استثمار في الدنيا. فجزيل الشكر أيضا كمان لكل الطواقم أيضا اللي فاعلة على هذا الاستثمار، وجزيل الشكر كمان مرة لك دكتور منال محمد سرحان، باحث والمحاضر في مجالات التربية التكنولوجيا والابتكار في التعليم. ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 3.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم اعتقال قيادي بارز في حماس دون الكشف عن هويته أو ظروف اعتقاله، مؤكدا أن الرد على أي إطلاق من قطاع غزة سيكون قويا وواضحا. وجاء إعلان كاتس بالتزامن مع غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع، قال الجيش إنها نفذت لإزالة ما وصفه بتهديدات على قواته. ونقلت تقارير إسرائيلية أن الحديث يدور عن رئيس جهاز الأمن العام في حماس. وأفادت تقارير فلسطينية بتنفيذ ما يزيد على 18 غارة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. أصيب رجل ظهر اليوم بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة عارة. جرى نقل المصاب إلى مستشفى هلاليافيه في الخضيرة لتلقي العلاج، كما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار. وقع قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ إيال كاسبي صباح اليوم أمرا يحظر إشعال النيران في المناطق المفتوحة في جميع أنحاء البلاد. ويأتي القرار في ظل ظروف جوية قاسية تزيد من احتمالات اندلاع الحرائق وانتشارها على أن يبقى ساريا حتى 15 من الشهر الجاري. أضرم مستوطنون النار في مسجد ببلدة العزري وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه من دون تسجيل اعتقالات في الحادثة. يأتي الاعتداء وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية بحماية الجيش الإسرائيلي، فيما تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن نسبة الاعتداءات تتصاعد دون اعتقالات للجناة. افتتحت المدارس اليوم العام الدراسي الجديد مع عودة نحو 1,600,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، بينهم 586,000 طالب من المجتمع العربي. مديرة المعارف العربية شيرين نطور حافي تحدثت لراديو الناس صباح اليوم عن خصوصية العام الدراسي الجديد.
1: لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع إنهم يركزوا على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة، الحصانة عند الطلاب عند معلمين. الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات.
0: إلى ذلك أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح اليوم بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا من الضفة الغربية، ما حال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة. إلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية الموجز، بعد لحظات تلتقون الزميل فادي زغيري وحركة سير. في أمان الله وحفظه.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: مرحبا، أنا لارا الأميرة، عمري 3 سنين، حمسة أجي عالروضة.
5: أنا انبسطت كتير بالعطلة وقضيت وقت ممتع، وإسا متحمسة أرجع عالمدرسة عشان ألعب مع أولاد صفي وأشوف معلمتي.
6: أنا اشتكت للمدرسة وحضرت أغراض مدرسة جداد ومشتاكة لبنات صفي وأولاد صفي.
7: أنا بالجذبك وانبسطت كتير بالعطلة ومتحمس أرجع

0: الصف الثاني.
1: أنا محمد فيصل زيدان من كفرمندا، وأنا مبسوط كثير عشان راجع على المدرسة عشان أشوف أصحابي، وعشان راح أكون بصف جديد وأتعلم أشياء جديدة.
2: أنا متحمسة للمدرسة، اشتريت غراض واشتكت لأصحابنا بالمدرسة واشتكت لمعلمتي. بحب أروح على المدرسة عشان أصحى بدري وأنام بدري وكفي بحياتي اليوم.
3: أنا اسمي ماجد، طلع على صف الثاني، شعور كثير حلو تاني ثاني ده أطلع على صف الثاني. كثير كنت أحب الأول بس الثاني أو كيف ما أنا بفكر عندي أحلى.
4: أنا عبد الله محمد، متحمس ومبسوط لسنة دراسية.
5: أنا ميرا يزبك، متحمس كثير على المدرسة.
6: أنا اسمي سمر، طالعة على الصف الأول، كثير متحمس.
7: مرحبا، أنا اسمي مصطفى، مبسوطة كتير ومتحمس للصف الثالث.
8: أنا عمر بحليل، مبسوط ومتحمس للروضة، وأخرى معي طابع أخاف من الروضة.
9: استوديو المساء مع شيرين يونس.
10: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
9: استوديو المساء مع شيرين يونس.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين الكرام، يا مرحبا وأهلا وسهلا. 3:09 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا. اليوم صرنا في الأول من أيلول سبتمبر 2026، واليوم عم نفتتح السنة الدراسية، فألف مبروك لكل طلابنا وطالباتنا الأعزاء، كل النجاح والتوفيق طبعا لكل الطلاب، وأيضا كل النجاح والتوفيق لكل المعلمات والمعلمين اللي اليوم عم بفتتحوا هيك سنة دراسية. والطلاب هيك أماني يا جماعة عندكم، فبدنا نتمنى لكم الكثير من الهمة والكثير من النشاط والمعنويات هيك والروح الطويلة على شبابنا وصبيانا. وبالمقابل كمان بدنا نطلب من الأهالي أنه نكون مهيئين أولادنا لسنة دراسية جديدة نفسيا واجتماعيا أخلاقيا وكمان علميا. يلا أجينا لنبدأ المشوار، مشوارنا المستمر للخمسة على هوا راديو الناس وحركة سير، بهاي الاستراحة اليومية اللي منكون من خلالها مع كل السائقين والسائقات على الطرق، العاملين والعاملات. يلا بلشوا سجلوا لي حضوركم يا جماعة على 050-55-77-399. طمنوني كيف كان الأولاد كل يوم بالمدرسة، كيف كانت الازدحامات الصبح. يلا بدينا.

تحياتي لكم جميعا، تحية للي بلشوا يتواصلوا معنا على الواتساب، لكل اللي عم بحكوا لنا عن الازدحامات المرورية على طرق البلاد. وبدينا بأيلول يا جماعة، بسبتمبر مبارح طلبتوا مني أغنية أيلول لفيروز، صح؟ حكيت لكم بكير بس اليوم بنقدر نحطها بشكل رسمي. يلا معلو بعد بكير على الورق الأصفر.

يلا وفي اليوم الأول من أيلول درجة الحرارة حاليا عم بتسجل بمدينة الناصري 30 درجة مئوية، وطبعا حسب دائرة الأرصاد الجوية سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. رجع أيلول وهتنشوف مين بلش يتواصل معنا على الواتساب. كتار ما شاء الله اليوم هيك محتفلين ببداية أيلول. طبرية درجات الحرارة مرتفعة جدا جدا. مساء الخير لفهد عم بسمعنا هناك، مساء الفل فادي، ازدحامات خانقة بمدينة الناصري، مساء الفل والياسمين ختام. شو كان في محمد؟ اكتب لي اكتب لي عم تقول لي على اللي شفته الصبح، فاكتب لي شو شفت الصبح عشان افهم شو عم تحكي. يا صاحبي هذه الدنيا دولاب لا يكف عن الدوران، وكل ساق سيسقى بما سقى، فأحسن سقيا غيرك.

لأنك ستشرب من نفس الكأس الذي سقيته إياه. هي من رندا، يسعد لي هالمساء الحلو يا رندا، عم تقول لي هاي شعاري بهاي الفترة وأحلى راديو، مساء الخير والفل. تحية كمان لمها، يسعد هالمساء الحلو وبتتمنى سنة دراسية موفقة ومليئة بالنجاحات للطلاب والطالبات. في اليوم المدارس بتروح بكير أول يوم، يعني مش مفروض يكون في إسا ازدحامات داخل البلدات، ولا أنا غلطان؟ إذا أنا غلطان صلحوني يا جماعة الخير.

طيب اسمع، اليوم بدي أبدلكوا بخبر متعلق بتقرير نشرته سلطة السكان والهجرة في البلاد، بحيث إنها نشرت قائمة أسماء طلاب الصف الأول للعام الدراسي 2026-2027، وغالبية طلاب صف الأول بالبلاد شو اسمهن؟ حدا عنده فكرة؟ بقول لك غالبية طلاب الصف الأول في البلاد بجمعهن أسم واحد. هل حدا منكم سمع الخبر؟ هل حدا منكم عنده فكرة أي أسم بجمع طلاب صف الأول في البلاد أكتر أسم؟ يلا اكتبوا لي على واتساب على 050-55-77399.

0: الفن.
1: يلا مين بكير منوديهن بنرجع منسخن الحليب نلحقش نعمل النس اصلا لهن مخلصين ورايحين نجيب اليوم على العشرة روحوا الولاد اي مريم
2: تأكد لي في الأعمال سحرة لسحر إنما إيه.
1: يلا شو هو الأسم اللي عم بيحكوا إنه غالبية طلاب صف الأول في البلاد شو أسمهن يا جماعة؟ هاتوا نشوف الإجابات. عم تبعتوا لي إجابات صحيحة. فهد إجابة صحيحة، محمد إجابة صحيحة، كمان محمد وتد إجابة صحيحة، مها إجابة صحيحة، نضال قسوم كمان إجابة صحيحة، صفاء إجابتك صحيحة، يعني شايفين الخبر شكلكو، إحسان كمان إجابة صحيحة، انغام إجابة صحيحة، زيدة إجابة صحيحة،
3: على مودك أنت
1: أم خضر كمان إجابة صحيحة،
3: على مودك أسهر وأتأنق والبس على مود عيونك باقي.
1: طيب سلطة السكان والهجرة نشرت صباح اليوم قائمة أسماء طلاب الصف الأول للعام الدراسي 2026-2027، وطبعا تصدر أسم محمد قائمة الأولاد الأكثر شيوعا. فالأسم الأكثر شيوعا لطلاب صف الأول هو أسم محمد، أما بالمرتبة الثانية فكان أسم يوسف، بالمرتبة الثالثة أسم داود، بالمرتبة الثانية يوسف، بالثالثة آدم، بالرابعة داود، بالمرتبة الخامسة أسم عمر، بالمرتبة السادسة أسم أريئيل، وبالمرتبة السابعة أسم دانييل.
3: الله بوجودك يمي ينزل تعب وهمي، والله بوجودك.
1: أما عن أسماء البنات وعم نحكي كمان على بنات صف الأول، تمار تصدرت قائمة أسماء البنات وتلتها مريم، ومن ثم أسم أفيجيل، وضمت القائمة كمان أديل، سارة، يعيل،

طيب كمان مرة بدنا نبارك لكل الطلاب والطالبات بعودتهن إلى السنية الدراسية وإلى المدارس، كل النجاح والتوفيق. رح نطلع لفاصل إعلاني أول، وبعد الفاصل راجعين لنتابع معكم المشوار، خليكم معنا.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
5: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الزواد عليكو والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

0: غني.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا. اليوم الثلاثاء الأول من أيلول. على فكرة اليوم الصبح صحيت في يمكن 700 ستوري تبع هيلو سبتمبر. لسه بتفوت مرار وبتكمل شو كمان هي شافت اليوم. استعجلي، صرت استعجلي بدك.
1: والله بستاهل سبتمبر، والله بستاهل.
0: شو شفتي؟
1: حتى النفسية صارت غير.
0: اللي النفسية صارت غير.
1: الرومانسيات كلها شفتها الصبح
0: كله
1: على الانستغرام.
0: اسمع، أكثر إشي يضحك على الانستغرام طبعا اليوم، يعني الكل كان محتفل بأولاد، والله يحمي لكم أولادكم يا رب.
1: طبعا كل صور الطلاب،
0: أبنائي أعزائي. شفت ريل يضحك الولد قبل الصورة. قبل ما الام تصفتها نتصورها، شو تكون كواليس الصورة؟ لا كواليس الصورة ويتنادي عليهن وتسحبن. واحد عم يعني عم بصور انه بتعرف حطت الصورة انه كل الولاد هيك، بتعرف البنات هيك عملات جداديل والولاد هيك نغشين، فبيجي بحكي لك كواليس الصورة تعال يا الصورة أبنائي أحبائي.

0: بيكونوا منشفين دمع بمصحين عبين ملابسين عبين لا مجبور أبعت لك إياه الريل أنا أقول لك
1: ضروري وينه
0: طيب المهم شو الأخبار؟
1: أنا منيحة تمام
0: كيف أمورك؟
1: ممتازة
0: كله تمام؟
1: تمام
0: نفسية منيحة بسبتمبر؟
1: سبتمبر خلاص نزل بس أنا ما نزلتش لو سبتمبر
0: يلا فوتي عندك إسا فرصة تنزلي ستوري
1: المغرب
0: هيلو سبتمبر
1: أنت بفكر إسا عصر بعد في شوية حم
0: على فكرة فتح عين غمض عين إسا بمزحش اللي بتبلش تحسي بالخلص بالخريف هيك بس بعد بكير
1: والله فتح عين غمض عين بيكون صار خالص الشتاء
0: والله بتخيلي يعني كمان أربعة أشهر أصلا السنة كلها بتخلص فهانت

0: المهم احنا ما علينا من كل هاي الامور، احنا
1: خلصنا ما علينا. والله حلو الشعور تصحى هيك بواحد تسعة وانت في شاليك مدرسي. واو محلى.
0: ولو متذكر بس اليوم على فكرة والله العظيم اليوم بلشت اتذكر انه كيف واحد تسعة زمان لما كنا بالمدرسة عن جد كان في إله
1: هيبي عن جد. وحياة الله أنا كنت بعدني الصبح لما أجيت على الشغل اليوم أجيت بكير بحكي لهن ما فيش حدا بالشوارع هاي، أو يعني عنا بالحارة على القليلة فيش هاي حركة سير المدارس، ما شفتش طلاب، يعني ما شفتش حدا
0: غريب. إحنا يعني هذا اليوم كان عن جد
1: حسيته يوم أحد. أنا اليوم
0: تمسحي
1: وحياة الله،
0: لا أنا اليوم تحت البيت عندي حتى صورت إسا بورجيك، لا لازم أورجيك استني شوي. شايف هذا المشهد؟ تعرف قديش اللي مش شايفه بهيك ساعة؟ حركة سير مش طبيعية الصبح،
1: في حدا بالشارع، في ناس.
0: هاي الصورة صورتها أعتقد الساعة 7 الصبح، 7 ونص هيك شيء، في ناس بالشارع.
1: غريب على فكرة إنه عن جد أنا اليوم تفاجأت صراحة.
2: حرف الألف أمي، حرف الباء
3: بي،
2: حرف الد
3: ديتا،
2: حرف الس
3: سوريا،
4: ويا عيني كيف مضوعي.
3: ألف بي
0: طيب المهم حكينا عن المدارس واحتفلنا بالطلاب واحتفلنا بسبتمبر واحتفلنا بأيلول وحكينا كل اللي عنا. إسا أجا الوقت نحكي بموضوع تاني ونناقش موضوع تاني، موضوع مهم يا ميرال وموضوع غاية في الأهمية. أنا بدي أسألك إلك وبدي أسأل المستمعين، ركزي معي وإسا تبلشيش تعملي لي إنه تعمل حالك مش منتبه لأنك عارفة سؤالي، لا ركزي معي.
1: لا مركزة في بالعادي يعني.
0: لا بتعرفي
1: أو قولي كوني صريحة يعني. لا أنا بلف وبدور.
0: أنت بلشت هيك بتعرفي كترمقي نظرات.
1: لا والله لا والله أنا سمعتك، أنا كلي أذان صاغية.
0: كلك أذان صاغية. أنتوا النساء
1: بلشنا تربية قاضية.
0: لا سؤال سؤال والله سؤال بريء.
1: سؤال شو؟
0: بريء. لا لا بريء عن جد بريء لأنه مبني على وقائع تمام وعلى حيثيات. لما بدكوا تحكوا بموضوع معين يعني في عندك موضوع بدك تحكي فيه كم مرة باليوم ممكن تسألي عن نفس الموضوع؟
1: صعب عدهم.
0: جرب.
1: وبعدين بيكون في كتير مرات شي 100 مرة وعلى 101 بنقول خلصنا نسكر الموضوع بعد دقيقة تعرف شو اللي بيعمل؟ فيش عمل يتذكر الموضوع.
0: هاتي نسأل المستمعين يا جماعة الخير كمان نساء وكمان رجال، كم مرة ممكن المرأة تحكي أو تسأل عن نفس الموضوع؟
1: من الآخر بضلها تحكي وتزن وتسأل وتحكي وتسأل وتحكي وتحكي وتحكي، يا لا تأخذ جواب يا لا تأخذ اللي بدها إياه. وغير عن هيك والله لو بعد 100 سنة مش راح تنسى.
0: استني شوي، انت شو حكيتي الإمكانية الأولى لشو؟
1: لإيش؟ بضل تحكي وتسأل
0: تتأخذ شو؟
1: اللي بدها إياه،
0: تأخذ جواب
1: اللي بدها إياه واللي بدها تسمعه.
0: شكرا.
1: مش الجواب، الجواب اللي بدها إياه.
0: هاي هي في هناك فرق شاسع بين إنها تأخذ جواب
1: والجواب اللي بدها تسمعه،
0: الجواب اللي هي بدها تسمعه. بس بكل الأحوال أنا مصر أسمع من المستمعين كم مرة ممكن تسأل المرأة نفس السؤال على نفس الموضوع بنهار. طب ليش لما أنتوا مثلا على سبيل المثال تسألوا سؤال تمام تأخذوا جواب؟ هذا كل سؤال في له جواب تمام.
1: هاي انت كملش انا بجاوبك.
0: لا لا لا لا, لا بدي اكمل عشان اذا انت فهمت المستمعين يمكن ما فهموش
1: صحيح يفهموا من الجواب.
0: لا نرسم الصوره بشكل واضح. بدي اعطيكم مثل. ميرال مثلا تسال سؤال تمام تاخذ مني جواب، اخذت جواب تمام بضل تسال نفس السؤال 700 مره. فاخر مره حكيت لها انه انت بدك تسمع الجواب اللي انت بدك اياه، طب ما هو ممكن يكون مش صح. فليش بتستنوا تسمعوا الجواب اللي بدكم اياه وممكن عن جد يكون مش صح؟
1: ما في كتير اشياء بتاثر على الاجابه.
0: يعني
1: يبدو بالنبره.
0: طيب
1: ممكن الاحاسيس الداخليه.
0: هاي الاحاسيس، هاي موضوع الاحاسيس انا هذا صار يمرضني. فكره انه تيجي بتقول لك بس انا حاسي، طب بنفع احساسك مره يخونك كلش تمام؟
1: مش بالضروره.
0: مش ده ما هو، طب معناته ليه بتسالي؟ ما اذا بدك تاخذي جواب بدكش تصدقي ليه بتسالي؟
1: اتاكد.
0: طب ما انت عم تاخذي نفس انت عم تاخذي نفس الجواب.
1: بحب اتاكد.
0: انت مش يعني انت مش يعني اللي امامك مش عم بجدد لك، يعني انت كل مره بتسالي نفس السؤال بتاخذي نفس الجواب،
1: صرت لف وتدور تلف وتدور تلف وتدور عشان توصل للي بدها
0: اياه. هسه مرات لما بيكذب الرجل تمام هي عشان يسمعها شو هي بدها، فبتيجي بتعطيه وحده بس انت كذاب. طب ما انت شو بدك
1: يعني؟ كون صريح ببساطه.
0: تمام كمان مره ركزوا معي، ركزوا معي لانه انا
1: بلش ينضغط.
0: لا مش بلش أنا يعني بلشت انفلج. شباب كمان اعطوا خذوني بحلمكم، يعني ساعدوني انتم كمان. الفكره هي كالتالي، المراه بتسال الرجل سؤال تمام، ركزي
1: مركزي
0: ركزي عينيكي ودينيكي تمام، بتساله سؤال بيجي هو بجاوبها تمام، هي ما اقتنعتش بالجواب بتسال كمان مره بتفكر تاخذ جواب تاني، فمرات الزلمة بعد ما يعوف حاله فبيجي بسمعها اللي بدها اياه. لحظة شوي خليني أكمل.
1: كمل كمل.
0: بتسمع بتاخذ اللي بدها اياه. لما تاخذ اللي بدها اياه فبتيجي بتحكي له أنت واحد كذاب، ما أنت من شوي حكيت لي هيك، كيف صار هيك؟ شو نعمل؟
1: لا
0: شو نعمل؟ شو نعمل؟
1: ما تلفوش وتدوروا من الآخر، أعطوا الجواب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، بتقول لك تلفوش وتدوروا. أنا عم
1: ياما جبت دراسات عن المرأة وأحاسيسها وإنها صح وبتمشي وراء إحساسها. وهو في كمان برضو في بقول لك النبرة، النبرة طلعت مش صح معناته في إشي غلط، عيونه قالوا إشي تاني في إشي غلط. إحساسي من جوا والله ما اقتنعتش ما صدقتش حاسي فيه هيك ولا هيك.
0: فانت انت يعني حدسك، وكانه انت تحكي النساء حدس
1: ما جايب اخرت غير حدسك
0: بالضبط. ومرات حدسكو هو اللي بيجيب اخرتكو. فانتو بشكل عام اركني عليه للرجل واسمعوا مني، لما بيكذب والله العظيم الا يكشف، اذا مش اليوم بكره واذا مش بكره بعده، بس انتو
1: طبيعه بحبوا يكشفون على البكير.
0: بتحبش تستنى بدها.

0: هي بتحكي لك سمية باختصار بكل الأحوال مش عاجب. شو ما يحكي لك لما أنت مقتنعة بفكرة معينة اللي هي غلط، أنت مش رح تقتنع باللي عم بحكي، ممكن تضلك تناقش بالموضوع نفسه 700 مرة 800 مرة، وهيك الدراسات عم تحكي مش بس إحنا عم نحكي. إيه لأنه تفضلي تفضلي تفضلي فوتي على الموضوع خشي تفضلي.
1: لأنه 80% من النساء نفسهن بفوتوا بنفس النقاش نفسه النقاش بتغيرش
0: مع نفس السؤال مع نفس النتائج
1: خمس مرات بالسنة على الأقل
0: على الأقل بالمينيموم هذا بالمينيموم. ولكن يا جماعة في خبر صار اللي بأكدوه خبراء العلاقات الزوجية، هو أنه إعادة فتح الخلافات القديمة هي لا تعني بالضرورة أنه العلاقة اتحطمت أو وصلت لطريق مسدود. كيف هاي بدي أنا الخبراء يقنعوني فيها لما هي بتضل تنبش نفس الموضوع 700 مرة؟ ما هو بده يعني يأخذ العلاقة للهاوية.
1: لا بس المعطيات بتشير غير عن هيك.
0: أوكي.
1: إنه المعطيات بمعهد العلاقات الزوجية بشيروا لأنه 69% من النزاعات الزوجية تندرج تحت مسمى المشاكل المستمرة.

0: أو الأبدية، واللي هي المشاكل اللي يعني اللي ما بتندلع يعني هيك،
1: ما بتصير
0: يعني
1: من فراغ،
0: مش من فراغ، وبتنبع أساسا من الاختلافات الفطرية بالشخصية والقيم والعادات اليومية وطرق التواصل وأسلوب الحياة.
1: وبما أنه هاي الملامح يا جماعة هي اللي بتصنع جوهر كل طرف، فمن الطبيعي أنه تلاقي هاي المشاكل حلول، ممكن تكون حلول جذرية وممكن لا، وبعدها بترجع المحادثة نفسها للطاولة، يعني بتقولك أوكي انحلت تمام، بس بعدها بتعود بترجع نفس المحادثة بعد فترة، هي يعني سكرتوا الملف بشهر تعال نقول ثلاثة،
0: بترجع بتقولك بس اللي بقهر بالموضوع
1: مش سكرنا الملف، حكينا بالأشياء، كنا واضحين، كنا تمام، طرقنا لكل الأمور بشهر ثلاثة تمام، بتجيك بشهر ثمانية تقول لك متذكر لما قعدنا ب 16:30 كنا نتغدى
0: الساعة كذا كذا وبالدقيقة،
1: وأنا حكيت لك كذا وأنت حكيت لك، أنت يوم سكرت الموضوع بس أنا بعد
0: بس أنا في إشي ما يعني في إشي مش صح، كان لي في إشي هيك حسيته مش ظابط،
1: وإله 5 أشهر براسي ويمكن إسا فرصة إنه، فاسمع عندي بيكونوا بجلسة رومانسية
0: تقلبها خلص،
1: بتقضي على كل شيء رومانسي بالقعدة،
0: مش مقتنعة
1: لأنه هي بالنسبة لإلها الموضوع بعده يعني ما نحلش. تفضلي كملي.
0: فهون بتغير المفهوم الذكي لإدارة الحياة المشتركة، فهو ما بكمن الهدف بمحو الاختلافات تماما، بل بامتلاك مهارة ومهارة وخوضها بدون إلحاق الضرر بالرابط العاطفي.
1: يعني عم نحكي على مفروض انه وكأنه نتجنب سلوكيات مثل الانتقاد اللاذع، الدفاعية المستمرة، الانسحاب والصمت الزوجي، على فكرة أسوأ إشي هذا الصمت الزوجي حتى يسمى بالخرس الزوجي، وهذا ممكن يحول الخلاف العادي لأزمة كبيرة جدا.
0: بينما بتعتمد الثنائيات المتوازنة على الإنصات الفعال والحفاظ على الاحترام المتبادل واستيعاب وجهة نظر الطرف الآخر بدون التمسك بضرورة التطابق في الرأي.
1: يا رب هي تاخدوها انتو يعني وتفهموها، يعني فكرة انه خلص انت ما اخدتيش الجواب اللي بدك اياه، يعني هذا بحكيش انه كذاب، يعني
0: بتاخد اللي بدها اياه بالآخر،
1: استوعبوا هاي النقطة. وهاي وخلافا يا جماعة على الانطباع السائد انه الرجال والنساء بتجادلوا بطرق مختلفة كليا، الابحاث بتظهر وبتحكي انه الفروق ضئيلة، واعادة احياء الخلافات القديمة هي مش خصلة مرتبطة بجنس دون اخر، يعني هون عم بيجوا بحكولنا انه انتو رجال طولوا بالكم مش بس النساء، بل هي طبيعة بشرية في العلاقات.
0: والعلاقات الأكثر نجاح وصحة هي اللي مش اللي بتخلو من النزاعات والخلافات، هي اللي بتعلم أطرافها كيف يختلفوا بدون ما يفقدوا بوصلة المحبة.
1: حلو، يعني العلاقات الصحية والصحيحة هي مش اللي ما فيها خلافات، وإنما هي العلاقات اللي بنعرف كيف نحل فيها الخلافات. بس مهم ننوه ونشدد وننوه ونشدد وننوه ونشدد،
0: شكرا بتطلع علي
1: انه بلاش نضلنا نعيد بالموضوع 700 مرة و 800 مرة وناخذ نفس الجواب، بس
0: نتأكد، بنحب نتأكد.
1: انت شوفي هن اصلا المستمعات عم بتنمروا على حالهن، يعني هن اللي عم بيحكوا انه احنا انا ماليش دعوة، طيب نطلع على الفاصل.

0: iPlace Mac Trade-In MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه

0: يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
9: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
8: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
10: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
8: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
11: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح. مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق. ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
11: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: حركة سير مع فادي زغير.
15: يا هالوحو قلو كتير اشتقت له لو

0: قديش اللي مش سامعة الأغنية؟
1: كتير.
0: اسمعي لقيتها
1: شو ذكرك فيها؟
0: بعرفش بس الأغنية مسجلة من برنامج بغنيها كتير حلو.
2: غنيله ما بيسمعني حتى يحنوا يقشعني من يوم اللي ودعني بلادي.
0: على فكرة احنا رجعنا وطالعين
1: بحيث انا هاي الساعة معمول لها عمل مش عارف
0: يعني. مسحورة بما انه بدنا نحكي بالساعة الثانية على مش على السحر يا جماعة عايش تاني. يلا ساعتنا عم توصل لنهايتها بس قبل ما نختم بدنا نطلع لأحوال طرق البلاد.
3: أحوال الطرق برعاية
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: شارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر ياسيف، وأيضا من مفترق سومخ حتى مفترق عبلين. 66 مزدحم من هيوغيف وحتى مجدو، و65 من عيرون حتى ميعامي وطريق السلامة. لكم جميعا ميرال شكرا كتير.
1: شكرا، يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: باي باي. يلا وصلنا لنهاية الساعة، اعلانات، موجز اخبار، وعودي للمتابعه.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: حملت كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
3: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعاً من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا قليل، هندسيون وأكثر بكثير.
6: نحن طبخين يوم أتم سوبلين كاريرا.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت السلطات التواصل إلى تفاهمات مع إدارة سلطة المطارات ولجنة العمال أنهاء الخلاف الذي أدى إلى توقف العمل في مطار بن غوريون، وتشمل التفاهمات تسريع توظيف العمال المطلوبين لضمان انتظام عمل المطار خلال فترة الأعياد المقبلة والضغط المتوقع في حركة المسافرين. وقع قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ الكاسبي أمراً يحظر إشعال النيران في المناطق المفتوحة بجميع أنحاء البلاد، ويأتي القرار بسبب الظروف الجوية التي تزيد من خطر اندلاع الحرائق وانتشارها، ويستمر الحظر حتى 15 من الشهر الجاري. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد 12 من أفراد مصلحة السجون على خلفية وفاة الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن كاتسعيوت، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التسبب بالوفاة والإصابة في ظروف مشددة، فيما اتهم 2 منهم أيضا بمحاولة التأثير على التحقيق وتنسيق الروايات. هاجمت القائمة المشتركة تحالف القائمة العربية الموحدة مع يوآف سيغالوفيتش ضمن قائمتها للانتخابات، معتبرة الخطوة نتيجة لسياسة التأثير التي يقودها منصور عباس. وانتقدت المشتركة منح سيغالوفيتش مكانا مضمونا بأصوات الناخبين العرب، متسائلة عن سبب تفضيل الموحدة التحالف معه بدلا من التوصل إلى شراكة مع الأحزاب العربية. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتقال قيادي بارز في حركة حماس خلال عملية في مدينة غزة، فيما أفاد مسؤول أمني إسرائيلي بأن المعتقل هو رئيس جهاز الأمن الداخلي للحركة. وبحسب مصادر في غزة، كشفت قوة خلال محاولة تنفيذ العملية أعقب ذلك قصف إسرائيلي مكثف لتأمين انسحابها. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجمات إسرائيلية على غزة ودير البلح. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره الإيراني مسعود بزشكيان تضامن موسكو مع إيران في ظل المواجهة الحالية. وقال بوتين إن روسيا وإيران ستواصلان علاقتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. أفادت شركتان متخصصتان في الأمن البحري وتتبع السفن بإصابة ناقلتي نفط عملاقتين تحملان نفطا سعوديا بمغذوفات مجهولة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. ووقعت الحادثتان بفارق دقائق أثناء إبحار الناقلتين إلى خارج المضيق وسط تصاعد المخاطر على حركة الملاحة في المنطقة. عثرت الشرطة الألمانية على مواد متفجرة محلية الصنع قرب محطة لتوليد الكهرباء شرقية ألمانيا بالقرب من الحدود مع بولندا. قالت الشرطة أن المواد لم تنفجر ولم تسجل إصابات أو انقطاعات في الكهرباء، فيما لحقت أضرار بأحد كابلات المحطة. أحوال الطقس. يكون طقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح؟ كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات.

0: كل شي جديد كل نجوم الفن معكم مباشرة كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة معي أنا ناصر طه
1: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب
2: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل
3: يعني الحياة غالي بس منضحك
4: أنا أم بتحاول توازن بين كل شي
5: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني
1: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك عني عن الناس عن القصة ورا الأسعار ورا التعب ورا اللحظات الحلوة نحكي عن الصحة الراحة الأكل الحب الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو ناس

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا ومرحبا. يلا ساعة جديدة عم نبدأ من خلالها على هوا راديو الناس للخمسة، احنا وانتوا وحركة سير. ساعتنا صارت 4:08. تحية لكل اللي عم بيغادروا إسا أماكن العمل وعم بيستقلوا هيك مركباتهن متوجهين لأهدافهن ولبيوتهن، على مهلكوا على الطريق، ويلا بلشوا حضروا لي حالكم لتشاركوا معنا بنقاش اليوم وبموضوع اليوم. بدنا نحكي اليوم عن موضوع مهم صراحة، وموضوع في أشخاص بقول لك أنا مؤمن، في أشخاص بقول لك أنا أقل إيمان بهذا الموضوع، ولكن بنهاية المطاف كلنا متفقين على إنه في إشي بهذا العالم اسمه الحسد، وفي إنسان حسود ممكن تقابله بحياتك، وممكن يكونوا أشخاص حواليك، ممكن يكونوا أشخاص من المقربين، أشخاص من المعارف، بتحسوا هذا الإنسان إنسان حسود، شو ما تعمل بحسدك، كيف ما تتحرك بتحسه بحسدك. بس مش هدول الأشخاص اللي بعلقوا بشكل عام، في أشخاص بعلقوا فشلهن على فكرة إنه أنا محسود، حسدوني، ضربوني عين. مش عم نحكي على هدول الأشخاص، بنحكي على الأشخاص اللي عن جد بحسوا إنه في حواليهن أشخاص حسودين. اليوم بدي أسألكم، بدي أطلب منكم تعطوني علامات، تمام، علامات وإشارات اللي على أساسها بتقرروا أنه هذا الإنسان حسود. شو بيميزه هذا الإنسان؟ كيف بتوصلوا لمحل وبتقرروا أنه هذا الإنسان اللي أنا بتعامل معاه أو اللي كنت أتعامل معاه اكتشفت أنه إنسان حسود؟ شو ميزه؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461166666. شو هي العلامات أو الإشارات أو كيف بتصرف هذا الإنسان اللي بتقولوا عنه هذا إنسان حسود، بحسد، بصيب بالعين؟

0: صحاب كتير.
1: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. بدكم تحكوا لي اليوم كيف بتقرروا انه هذا الشخص حسود؟ كيف بتعرفوا انه هذا انسان حسود؟ شو العلامات اللي بتدل على انه انسان حسود؟ يلا 0461166666 نبدا من عند محمد. يا محمد مساء الخير.
2: مساء النور. هلا بيك.
1: شو اخبارك؟
2: نحمد الله الحمد لله رب العالمين. اخبارك انت؟
1: الحمد لله يا محمد. محمد كيف بتقرر انه هذا الانسان حسود؟
2: صراحه في ناس باين عليه الاشي من جوه، اول ما تشوفها بدك تبعد عنها.
1: ممكن لحظه محمد، بس بدي محمد وحياتك بدي بس تحسن لي جوده الصوت لو سمحت، مش عم بسمعك واضح.
2: اسا سامع احسن؟
1: اسا افضل. ايش كنت تقول؟
2: بقول في ناس بتطلع عليها من عيونها بتعرف انه هي ناس حسوده.
1: كيف يعني؟ شو في بعيونها؟
2: بتحس انه البني ادم هذا بتطلع عليك او بتطلع على الانجازات اللي انت بتعملها في حياتك.
1: اوكي.
2: بتطلع اللي هي مش مضبوطه، مش بتعابير الوجه بتبين هذا الاشي. اكثر شعور داخلي من انه في خارجيه، برضه في علامات خارجيه اللي ممكن تبين.
1: اعطيني العلامات الخارجيه. انسان الاحساس، مرات احنا بنحس بنظلم ناس، مرات محمد بنحس بنقول هذا انسان حسود ممكن تظلمه.
2: في منه. انا بطبع انسان مع الاسف مرات بحس حالي بسيء الظن بالناس، مرات بروح على الجانب السلبي من الشخص. هاي نقطه مهمه اللي انت حكيتها. بس احيانا مرات بكون معنا حق، يعني احساسنا الباطني بقول انه ممكن هذا الانسان عن جد يكون حسود.
1: طب انت اعطيني اشارات علامات واضحه. محمد كيف بتقرر يعني شو ممكن يعمل لك هذا الانسان لتقول هذا انسان حسود؟
2: اول شيء لما يحكي الانسان تفهم من طريقه حكيه ومن نوعيه الحكي.
1: شو ايش يعني؟ اعطيني مثل. يعني مثل
2: تحكي تعالي مثلا بدون ما تذكر ربنا، يعني الشيء انت مستعمل معمر بيت من لك هالمصاري من
1: هي هاي بالضبط. هذا اللي بدي اسمعه. بدل ما يجي يقول لك مبروك بيجي بيقول لك منين جبت كل هاي المصاري وعملت البيت مثلا.
2: شو ما انت شهريتك كذا وكذا، كيف يعني عمرت بيت؟ يلا بتبلش بدك تشرح له بالتفصيل والتقرير وما الى ذلك.
1: وبتحس حالك مضطر تشرح محمد؟
2: صراحه شخصيتي انا لا بتسمح ليش، انا مش انسان اللي بس وبخجل من العقبال، يعني لما مش لازم اشرح.
1: أوكي.
2: بتعلق بالشخص ونوعيه الشخص اللي عقبال يعني.
1: اوكي.
2: مع الاسف الحسدين اليوم اللي انا بحس يعني عند اغلبيه الناس اللي بسمع من الاحباب والاصحاب والجيران انه الناس الحسوده هي الناس اللي قريبه عليك،
1: الناس المقربين منك.
2: بالاساس البعيد خلص فيش اهميه او فيش علاقه بينك وبينه للشخص اللي عقبال. طب بهمش ايش اذا انت تنجح بحياتك، بهمش هالقد.
1: مش بالضبط. في كمان ناس قاعده تراقبك حتى لو انت لا تعني لها شيء.
2: هذول تحت الظلال بيقولوا لي، انا ما
1: بعرف. اوكي. سعد لي المثل حلو محمد. تحياتي حبيبي، شكرا.
2: الله يسعدك.
1: هلا يا حبيبي، الى اللقاء. باي باي. بديش تحكوا لي عن احساس يا جماعه، احكوا لي عن اشياء عينيه زي ما حكى محمد. بقول لك يعني بتكون معمر بيت، بدل ما يجي يقول لك مبروك بيقول لك ما انت كل معاشك كذا، كيف عمرت هذا البيت مثلا. هاي المواقف. يلا كمان اتصال. مين معنا؟

0: رائدة، مساء الخير. ألو.
1: أهلين، مساء النور.
0: كيف حالك رائدة؟
1: تمام الحمد لله.
0: هلا فيك رائدة. أعطيني العلامات اللي بتميز الحساد، أعطيني علامة واحدة.
1: أغلب يعني لما أنت تيجي تحكي شغلة يعني مفرحة إلك، ما يعني إنها شغلة مليحة، بأخذها دايما إشي سلبي.
0: اوكي، باخذها تهديد
1: يعني
0: عليه بركي.
1: يعني انت بتحكي مثلا شغله بتكون عن حسن نيه، عم تاخذها انك مبسوط بانجاز معين، هو باخذه دائما بشيء سلبي، انه يعني هذا بيحكي، هذا كيف ببالغ، هذا
0: اعطيني مثال. اعطيني مثال رائده.
1: يعني اليوم انت شريت مثلا شغله، مثلا او انت انجزت شغله منيحه، هذا لا مش هيك، هذا بيحكي هيك بس تصنع، هذا مش حقيقي اللي بيحكي، وبصير دائما يحكي بطريقه سلبيه على انجازاتك او على الاشياء اللي منيحه اللي بتعملها.
0: يعني بتقولي مستحيل مره يجي يصفق لك، دائما لازم لا يلاقي لك عوره باللي بتعمله.
1: دائما باخذ الاشي سلبي، وبصير دائما الحكي من وراك كمان.
0: في حواليك ناس على الشكل
1: ملان
0: وكيف تتعاملي معهن رائده؟
1: ولا شيء، انا ما حاولت اني احكي على اشياء حلوه قدامي، لانه بعرف انه مش راح يبسطن هذا الشيء.
0: اوكي، شكرا رائده، يسعد هالمساء.
1: أهلا،
0: إلى اللقاء، باي باي. يلا، من رائدة الألماس، مرحبا يا ألماس.
2: أهلا أهلا، مرحبتين.
0: أول ما بحسدوكي بحسدوكي على اسمك، أنا متأكد. شو أخبارك ألماس؟
2: من أولها رحت فيها.
0: من أولها محسودي. حصني حالك بذكر الله يا ألماس.
2: الله يحماني من عينيه.
0: أمين أمين أمين. ألماس، كيف بتبين الحسودي؟ أعطيني علامات بتبينك هاي، تقولي هاي إنساني حسودي.
2: طيب أول إشي بدي أبلش بتعابير الوجه. العينين بتحكي، الذكة بتحكي، حتى طريقة الحكي كلياتهم بيعبر إنه بحكيان عن إنه البني آدم حاسدك على إشي معين. يعني أعطيك مثال.
0: أعطيني.
2: هذا البني آدم أول إشي بيكون مراقب حياتك. حافظ شو انت عندك وشو انت ما عندك،
0: اكتر منك بيكون حافظ ديري بالك.
2: وانت بكل مرة بتتقدم بإشي معين بالحياة، بيجي هذا الشخص بيقول لك اوب، ما انت كنت قبل هيك. شو بتنيري يعني؟ صح، مش اشتريت انا هسه تلفون، بس ما انت من زمان اشتريت تلفون اللي هو نوعه كذا كذا. وحتى المبروك بدي يحكي لك اياها بطريقة اللي هي يعني انت بتشوف تسمع بشفايفه.
0: طب بركي هو مثلا فيلمه. اسمعي ألماس، بركي هذا انت عم تظلمي، بركي هو مهتم لمصلحتك ولشأنك، بقولك انه ليه بتبذري مصرياتك، ما انت معك تليفون
2: جديد. ما انت حكيت اللي بيهتم لمصلحتي بيحكي لي اياها بطريقة انه ليه بتبذر ليه هيك يعني، بس مش انه ما انت مش زمان اشتريت. وانا بصراحه في ناس حوالي اللي هي هيك يعني، حتى بتيجي بتقارن بين بعض يعني،
0: هاي هي المقارنه يعني، مقارنة عليك المقارنه
2: هاي يعني، وبتصير تقارن مع حالها ومع غيرها. فللاسف يعني هاي الناس انا شخصيا بصير بحاول اتجنبها، وبخاف مرات اني اتعامل معها، لانه للاسف لما العين بتحسد مرات الاشي بيكون بطريقة اللي هي بتأثر جدا سلبية على البني آدم.
0: بتآمني ألماس بإنه الحسد وصيبة العين ممكن عن جد كيفرق شو أشياء معينة؟
2: طلع الإشي حتى دينيا يعني مذكور ومعروف إنه مرات العين أصلا حتى بتحسد بدون بشكل لا إرادي. فإشحال الناس اللي هي عن جد بتتمنى لكش الخير ومرات بتقصد إنها تحسد، أو إنه عايش بنقص معين وبس دائما بتطلع على غيرها.
0: اوكي،
2: فعن جد يعني الواحد لازم كدائما يحذر ويحاول يتجنب ويقرا على حاله ويسمي وهيك، لانه الله يحمانا يعني مرات العين لما بتحتد
0: صح
2: بتاثر تاثير كثير سلبي.
0: انا معاكي ألماس، الله يحميكي، شكرا جزيلا.
2: شكرا.
0: هلا، الى اللقاء، باي باي.
2: باي باي.
0: على فكره بنحكي على قضيه العين، غير انه يعني العين والحسد هو مذكور يعني بالقران الكريم وما الى ذلك، بس عن جد مرات بتحسوا انه مثلا بتكونوا بمحل معين، اوكي، بتروحوا مثلا على البيت بتحسوا في كوش طاقه هيك زي حدا كان فيه، او بتدوخوا حدا اللي كان فيه هيك بطاريته معباي، ومره واحده بحس حاله هيك هبط، بصير يسال حاله طب شو صار. مرات مثلا بتيجي بتقولوا مثلا عين وصابتك او عين وصابتك، احنا بنزتها على سبيل النكته، بس مرات كتير ممكن تكون مش نكتة على فكرة. يلا كم

0: اللي بيحسد يعني بشوف هو بيكون زعلان لما بشوف غيره منجز أو مبسوط أو أو مثلاً عنده عماد منيح أو شاري إشي جديد، يعني بزعل لصوت غيره. بحس
1: بتحسيه وكأنه ما بفرح لفرحك
0: 100%.
1: هدول الناس الحسودين، انت في حواليك ناس على الشكل سهام؟ بتشاركيهن بهاي مثلا على سبيل المثال عملتي اشي معين بتشاركي فيه؟
0: اكيد يعني، وبالذات اذا اشي جدا مفرحني من جوا اكيد بشاركوش.
1: قولي لي
0: وهي الشغله انه بتبين كثير سهوله على البني ادم، لانه يعني على سبيل المثال مثلا تيجي تحكي بالمجموعه من الاشخاص انه على انجاز انت عملته او اشي جديد في حياتك حلو، بتلاقيه انه هو ساكت او بيحكي اشي غير الموضوع.
1: لا بتلاقي كمان في منهن وجههم بتغير مره واحده، فيش عندهن سيطره على تفاصيل وجههن،
0: او بيعملوا حالهم ملتهيين باشي ثاني انه كانه الحديث مش مهم، او بيغيروا الحديث على موضوع ثاني.
1: وفي ناس تعرفي سهام، في أشخاص وقحين لدرجة اللي ممكن يجي يقول لك ليش أنت مش أنا؟
0: هيك بالوجه يعني؟
1: وحياتك بالوجه، بيجي يقول لك طب ليه أنت أنا لا مثلا؟ صدفتهاش؟ يا ربي ما بتصادفيها كمان. سهام يسعد لي مساكي، شكرا. هلا إلى اللقاء، باي باي. ذكرت سهام نقطة هامة جدا، تقول لك الشخص اللي ما بفرح لفرحك، أو استعملت جملة كتير حلوة، قالت وكأنه بيستخسر فيك إنك تتطور، بيستخسر فيك إنك تتقدم. لما بتكون تحكي له على إنجاز معين عملته، أو إنسى مش أنت بتكون تحكي له، بيكونوا يحكوا له مثلا، بيجوا بيقولوا له والله فادي مثلا عمل كذا وكذا وكذا، سهام عملت كذا وكذا وكذا، بتلاقي غير موضوع، بتلاقيه وجهه بطل هيك يتفسر، بتلاقيه اللي وكأنه في ناس عن جد بتحكيها بالوجه انه مثلا ليش سهام مش انا، ليش فادي مش انا، وبتصير. انتبهوا على هدول الناس. يلا رح نطلع لفاصل اعلاني قصير، وبعدها رجعين لنتابع مع اتصالاتكم، عندنا مجموعة كبيرة من الاتصالات اليوم، ومكملين نسمع منكم عن العلامات اللي بتدل على الشخص الحسود. فاصل قصير ونعود.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: الزواد عليكم والعلب علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكم؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
9: الله يحميك.

0: يا صار شاب
1: خلي لك ولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه
0: فش احلى منك تشوفوا ولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم
1: بس استنوا شوي هني مش كبار كفايه لدرجه ان يقدروا يعبروا الشارع لحالهم لانه الاولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدره الكافيه ليميزوا منين الصوت جاي
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك مطابخ جانيرو ما في غيره كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
5: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس
7: حركة سير مع فادي زغايري

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء الحلو. تحياتي لإلكم وين ما كنتوا، لكل السائقين والسائقات على الطرق، على مهلكم على الطريق أهم إشي. يلا مكملين معكم المشوار والاستراحة المستمر للخمسة على هوا راديو الناس وحركة سير. بتمنى تكونوا مناح وهيك الطرق تكون أمامكم مسهلة وميسرة. يلا مكملين بنقاشنا وموضوعنا لليوم. اليوم عم نحكي عن الحسد يا جماعة، وما أدراك ما الحسد. وسألتكم عن كيف بتقرروا إنه هذا الإنسان إنسان حسود، وفي كتير حوالينا أشخاص حسودين، وكتار منا بيأمنوا بقضية العين والحسد وما إلى ذلك. شو هي العلامات اللي بتدل على إنه هذا الشخص حسود؟ ما تحكوا لي إحساس، احكوا لي علامات عينية، أمور واضحة اللي بتقول إنه هذا إنسان حسود. يلا بدنا نتابع 04

0: 6-6-6-6-6 معي سهير. مساء الخير.
1: مساء الخير فادي، كيفك؟
0: يا مساء الفل، شو أخبارك؟
1: منيحة والله الحمد لله. سعيد
0: طمينا السمع عنك. صوتك. الله يسعدك
1: حبيب قلبي فادي، والله الحمد لله.
0: سهير
1: أيوة
0: احكي لي عن الحسودين. كيف
1: يا رب دخيلك يا رب السلام يا رب السلام ألف مرة.
0: دي في حواليك منهم
1: وفي ناس بتحسد الأعمى عمى يا
0: فادي
1: نيالو أعمى.
0: اسمعي تعرفي شغلي، في هدول الناس اللي بتعرفي بيشاركوا كل تفاصيل حياتهم على السوشيال ميديا والإنستغرام ومش عارف شو، بالآخر بيجيبوا لك محسودين. طب ما انت
1: ناشر حالك،
0: ما انت عم تقعد تحكي للناس احسدوني شوفوا شو عندي.
1: شايف شايف فادي، والله والله العقل تاخد حقها من الحجر يا فادي.
0: صح.
1: والإنسان الحسود تعرف يعني في ناس بتشمت لما بتشوف حدا واقع بتشمت فيه شماتة غير شكل. الله ينجينا من هدول. اه والله فادي، واللي بيجي بقول لك لو انا محلك هذا الانسان بكرهه بقدرش اشوفه. لو انا محلك ما شريتش هاي السياره، وانا محلك ما شريتش هاي الدار، لو انا ما طب انا شريتها وانا مبسوطه فيها ليش يعني انت لو انا محلك؟ لا ما تكونش محلك ما تشتريهاش. يعني بعرفش كيف هاي الناس عايشه ومتصالحه مع نفسها فادي.
0: لا مين قال لك متصالحين مع نفسهم؟ انا بشك انه متصالحين مع نفسهم. على فكره الانسان الحسود بيكون صعب عليه يكون متصالح مع نفسه، وحتى بيكون صعب عليه يتصالح مع كل شيء حواليه. بس اليوم انت كيف ممكن تقرر تقولي مثلا هذا انسان حسود على اساس شو؟
1: والله فادي بدي اقول لك، انا مرتين اشتريت سياره اقسم بالله فادي. رحت اخذ وحده فيها مش عارفه اني شريت سياره. اوف شاري سياره جديده. والله فادي رحنا من المشوار واحنا راجعين الرادياتور الراح. كان لها يوم معي نفس اليوم الرادياتور الراح معي. انه مش يعني مبروك تتهني فيها ان شاء الله بتشوف اللي احسن منها اللي. لا نوف شاري سيارة جديدة.
0: قولي لي في علامات ممكن تكون غير مباشرة وكأنه للحسد يعني بدون ما يحط لك اياها بوجهك دغري؟
1: انه غير مباشر يعني انه ممكن يحكي من افاعي، ممكن ما يقول ليش اياها. زي ما قلت في ناس تحكي هدج وبس في ناس بتقول لك اوف نلو اوف. او اذا مثلا صار معك ايش عملت مشروع فتت المشروع وفيش خليه مستاهل.
0: هي لا بتعرف في المستفز أكتر. أوف من وين لك؟ طب ما أنت معاشك كذا وكذا، مع شو بتعمل من ورانا؟
1: أول مستمع. والله بعرفوش إنه بيطلع من طلوع الشمس إلى طلوع الروح عشان يجيب القرش ويبني حاله ويعيش حياة زي ما بقوله كريمة. في ناس تعرفهاش هذا الإشي، ولا بشوفوه نازل على الشغل بقول لك والله يطعم بيشتغل مش عارف إنه رايح على الشقة. حتى على الشقة محسودين،
0: مش عارف إنه رايح يشتغل عشان في عنده مشكنته وعنده قرض وعنده وعنده وعنده.
1: لا هاي مش عارفها، هو يمكن ما مرقش فيها هاي الظروف ممكن. عشان هيك فادي.
0: سعد لي مساك الحلو، الله يبعدن عنا وعنك يا سهير.
1: عنا وعنكم جميعا يا رب. شكرا فادي.
0: هلا.
1: باي مع
0: باي
1: السلامة.
0: باي. إلى اللقاء. باي باي. من سهير لمنتهى. يا منتهى
2: مساء الفل يا فادي.
0: انت في حدا حاسدك عشان هيك إليك فترة مش عم تتصلي فينا؟
2: إن لن تجد لك حاسدا فاعلم انك انسان فاشل.
0: أوه.
2: هذا المثل أنا يعني مطبوق طبعا على الحاسدين.
0: يا أختي أنا بدي أكون فاشل بديش حدا يحسدني، بنفع؟
2: ما هو هذول كيف بدك تقيمن هاي الشريحة من كيف نقيمن من حياتنا؟ يلا قول لي
0: إني هاي المشكلة. بتعرفي شو المشكلة؟ إنه كمان
2: هن كفار يعني. كفار حواليك ومنك وفيك كله.
0: وفي ناس لا شعوريا يعني ببين عليهن هن بدنيش يفرجوك بس هن بيعرفوش يخبوا.
2: اسم تعابير الوجه بتعطيك كل شيء، العينين المناخير السم حركه الشفايف كل شيء بيعطوه.
0: طب اعطيني تصرفات بيعملوها هدول وعلى هذا الاساس تقولي هذا انسان حسود او هي انسان حسودي.
2: يعني التصرفات ما بتكونش طبيعيه.
0: مثل اعطيني
2: غيري بتيجي عن غيري بنفس الوقت.
0: اعطيني
2: يعني
0: مثل
2: الحاسد بغار. أنا يعني دخلتك شغلة صارت معي مرة.
0: أولي.
2: كنت جايبة سيارة توقفت بالتحنة الديلك عبيت بنزين، في صديق أجا سلم علي طلع بقلب السيارة بقول لي منتهى محلى سيارتك من جوا. كانت سيارة جديدة يعني.
0: بلحظة شوي استني قبل كيف قال لك ما أحلى سيارتك من جوا بأي نبرة؟
2: طلع هيك بعينيه

0: كثير يمكن بتعرفوا طلع هيك على السيارة من جوا كلها يعني هو كان يحكي معي من الشباك والله يا فادي مسبحة بقلب السيارة كانت فرفطت قدام عينيه حبة حبة
1: يا ساتر يا رب
0: اقسم بالله ما بزل عليك
1: يا ساتر يا رب
0: يعني اتخيل مسبحة كاملة انا معلقتها بالسيارة قعدت ألم الحبة حبة اني طلعت من تحت الكراسة
1: وهو شاف انه يعني انفجرت المسبحة
0: قلت له هاي عينك شو
1: ما بيتهاش
0: لا ما بيتهاش قلت له اتفرج بس بقى يا الله فادي بس حكى هاي الجملة اتفرفطت المسبحة
1: لحظة على فكرة يعني أنا مصدق لأنه أنا كمان شفت أشياء هيك أمام عيني
0: أنا بآمن مليون بالمية بالعين وبالحسد أنا زمان دا أحكي من تجربة كنت أنا أوثق مثلا أنزل إنستا وين أروح وين أجي يا عمي بس مش أكون بمطعم أروح يا عمي زي أخلاقي أتفشش إيش شريت سيارة مستحيل لا إنستا ولا واتس ولا فيس ولا إيش
1: طب لحظة شوي
0: حياتي الشخصية
1: دي أسألك سؤال لما كنت تنزلي ليه يعني بتزعلي إذا الناس بتحسدك ما أنت بتقولي للناس شوفوا شو في عندي
0: لا مش شوفوني يا ناس أنا كنت أحب هيك مش إني يعني أما لما وعيت صرت أقول إنه عن جد عينين الناس بترحمش
1: صح.
0: يعني أنا في ناس مثلا غيرت سيارة بعد 4-5 أشهر منتهى وانت مغير سيارتك لاني انا ما نزلش
1: لا ومش بس يعني بيجوا انه منتهى وانت مغير سيارتك مش والله حلو السياره الف مبروك يا منتهى تتهني كذا
0: من نلك من نلك ومنين بتجيبوا قد ايه بتلحقي وقديش كل هاي الناس اللي حوالينا يعني اللي بالبيئه اللي احنا يعني حوالي هي اللي بتحزك صدقني منك
1: الله يبعدهن عنك يا منتهى
0: الجرايب الجرايب
1: يسعد لي مساكي الحلو يا رب الله يحميكي
0: تحياتي يحميك يا رب
1: هلا باي باي اتفن اعتبره ما هالحساد كثاري للاخر استر من عينيهم عينيهم يلا اعطينا كمان مين معي مستمع الو مساء الخير
2: يعطيك العافيه
1: الله يعافيك
2: اخبارك
1: الحمد لله كيفك انت
2: الحمد لله
1: هلا فيك
2: اول شيء انا بحزك
1: اسمع بس هذا أول مرة بسمع حدا بحكي لي أنا بحسدك بهي الطيبة يعني واضح قديش الإنسان طيب اللي ورا التليفون
2: بحسدك على طولة بالك وإخلاقك إنك تسمع كل هالحكي
1: طيب والله بحبكو أنا لو بحبكوش كنت زمان قعدت بالبيت يا زلمة
2: لا وأحلى من هيك إنك بتجيب لي الغناية على الموضوع يعني ما معدلها تمام
1: اسمع هذا أكل عيش يا ابن الحلال هذا رزق يا زلمي
2: انا بقول لك انا بلا حسد
1: قل لي
2: اسألني السؤال عشان اجاوبك قلت بظهره
1: جرحت وبهدلت انت اسمع انت بتعرف كم حدا حاسدني على
2: ما انا عم بحكي لك اللي الناس بتحكي عنك
1: يعني انت ضربت على الوتر الحساس
2: مش هيك انا مش عارف اتوصل لك انا مرات
1: طب اعطيني علامات بتدل على الشخص الحسود
2: بحكي عربي
1: كيف بتقرر انه هذا انسان حسود وعينه ضيقه اكيد مش انت
2: بقول لك بحكي عربي
1: بحكي عربي يا رب هل قد في حواليك يا صديقي
2: والله احنا اللي بنجيب الدبله كرمنا
1: كيف يعني
2: احنا اللي بنجيب الحسود بس اكثر اشي بحب فيه ان لما بيختفوا تفكى أنا بعكس كل اللي حكى بشوفه وقال لي ومحسدني وهي سيارتك وهي أذانك وهي إيش أو شو بعرفني تفكى إنه بيختفوا لما يكون في إشي منيح وعن جد بتستنى إنه الناس تقول لك كل الاحترام أو يعني تقدر اللي عملته إنه بيختفوا مش موجودين
1: هو يمكن صعب علي يتعامل
2: ولا بأيات عذر مش فاضي لو بعدي يوم لو بعدي يومين لو بعدي عشرة لو بشوفك بعد سنة بتذكر وبقول لك إنه بقبضه ولكن بيختفوا تماما عن الساحة الفنية والإخبارية
1: يعني بتقول هذا الإنسان وقت الأوقات الحلوة عندك بيختفي وقت الشدة بيختفي

0: فيه وبرجع لما انت يكون وضعك مأساوي.
1: انت لما انت هيك زي وصفات مع نفس الشيء نفس السفينه.
0: في حواليك من هنا دول
1: مني في
0: وبعدك مخليين حواليك.
1: طلع هو احنا من اش كل النطعات لكل الناس منيحه كل الناس فيها خير وفيها بركه.
0: لا مش كل الناس خير وبركه متاسف
1: ولكن قلائل جدا اللي ببينوه.
0: لا بس مش كل الناس خير وبركه اسمح لي
1: ما عم بقول لك قلائل جدا اللي بينوها. بس تعال هذا الانسان العاطل او الحسود طلع المنيح فيه يمكن او تجرب تغيره يمكن تغيره يمكن ان شاء الله بوعد كاس ولكن
0: متفائل متفائل انت. اوكي صار لي المساء الحلو. هلا فيك هلا الى اللقاء باي باي. يلا كمان اتصال معي ابو صالح. يا ابو صالح مساء الخير.
2: مساء النور
0: شو اخبارك؟
2: ايش حالك؟ الحمد لله
0: الحمد لله. ابو صالح اعطيني نعم. علامات بتدلك انه هذا الانسان حسود.
2: علامات
0: كيف تعرف انه هذا انسان حسود؟
2: زلمه شو بدي اقول لك يعني شو بدي اقول لك اول شيء اول شيء من كثره الاسئله كثره الاسئله نشويني كثيره بتسال وين رايح.
0: في زلام كمان ابو صالح مش بس
2: ملاش خص لا بطلتش الزلمه بستحمله اما بستحملش المره بستحملش المره.
0: كيف
2: وين
0: يعني؟
2: رايح وين جاي شو سويت اسا وين شو بدك تساوي شو زرعت انا عارف شو رايح تشتري.
0: لحظه بس مين احنا عم نحكي على اي مره يعني زوجتك ولا يعني بشكل عام؟
2: لا لا لا ناس ما خصاش فيك ولا اي شيء حتى بتوصل ان التين يجوا مرات عندي الحجي وين راح وين اجا وشو بدي يساوي. يعني صرت انا اتضايق من هاي الام اللي انا ازاي صرت اتضايق.
0: وليه برايك بسألوا شو هدفهن من شو نواياهن
2: يعني حتى السؤال. هيك انا ألمت فيه وقت صحي من هاي الاسئلة يعني صلي 5 أشهر تقريبا وقت صحي ضبطني
0: يا ساتر
2: نتيجة هاي الاسئلة والاشياء اللي بحكيك عنها.
0: تأخذ على حالك ابو صالح تأخذ على قلبك كتير؟
2: كنت اخذ بس إسا اذا بدي اظل اخذ على هاي انا عمليا ببطل موجود. اذا بدي اظل انا اخذ ببطل موجود.
0: الله يحميك ابو صالح ويديم عليك الصحه والعافيه حبيبي.
2: شايف فهي انا اللي بقول انه هاي اللي ناس فارغه يعني هاي الناس انا بعدها ناس فارغه مش ايش تسوي
0: ناس مفلسه مفلسين مفلسين فيش عندهم شو يعملوا.
2: بنسالكي شو بتساوي بنحسكيش بنحسكي اولادك بنطلعش علينا شو شروش وما شروش بشري العالم خلي العالم تعيش خلي العالم قولي الله يسهل على الناس قولوا الله يسهل على الناس هذا اللي لازم يعملوه
0: عيش وخلي الناس تعيش.
2: ايوان ولا مره تتمنى إشي عند غيرك يكون عندك أو تتمنى إنه
0: لا بنفع لا بنفع تشوف عند غيرك تقول إن شاء الله يهنيه فيه وإن شاء الله أنا بحب يكون عندي كمان
2: بطريقة إبداعي بطريقة مليحة بس مش تمنى إنه
0: صح
2: ليش هذا عنده ليش هاي ليش يعني أنا بآمن فيها إنه بتخرب البيوت
0: صح. الله يبعدهن عننا جميعا يا أبو صالح.
2: بآمن فيها إيمان عميق العين بتفلي الحجر.
0: اوكي سعد لي هالمسا تحياتي ابو صالح شكرا. هلا يا حبيبي الى اللقاء باي باي, باي. يلا نطلع لفاصل وبعدين نرجع لنتابع.
3: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي العلاج الوظيفي الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026 اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني. خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور الشلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
7: نحن طبخين يوم أتم ثقلين كاريرا.
8: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
9: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
12: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

يلا عدنا للمتابعة، وإن شاء الله هيك يا رب الله يبعد عنا وعنكم كل الحساد والحاسدين. ولكن مهم هيك تنتبهوا لهدول الأشخاص يا جماعة، اللي يعني في تفاصيل واضحة جدا عليهم. هدول الأشخاص اللي بيقللوا من إنجازاتكم، الأشخاص اللي بيفرحوا عند فشلكم، الأشخاص اللي بيحاولوا كل الوقت يدوروا حواليك ويبحبشوا عشان يفهموا شو عم بيصير معاك وشو عم تعملوا. مرات بيكونوا أشخاص مقربين جدا منكو بيضلوا حاسين حالهم بمنافسة مستمرة معاكو، الأشخاص اللي بيستغيبوكو وبيعملوا عليكو نميمة، الأشخاص اللي إذا بتطلبوا نصيحة منهم بشكل عام بيحاولوا يعطوكو أسوأ نصيحة ممكنة، الأشخاص اللي بيشمتوا بالآخر أمامكو

0: يعني أو بيشمتوا ببلاء الآخر أمامكم، كونوا متأكدين هدول أشخاص حسودين ممكن يشمتوا فيكم، الأشخاص اللي يعني بيقللوا من شأنكم يعني مع سبق الإصرار وبدون قصد، هدول أشخاص حاسدين. الله يبعدنا عنهن ويبعدهن عنا يا رب، ويخلي بس هيك الناس المحبين حوالينا، الناس اللي بدهن الخير لإلنا، والحسد وصيبة العين هذا أمر موجود، وزي ما حكى المستمع الكريم شوي العين بتأخذ حقها من الحجر. من غير ما يغل. يلا أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم، بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: إلى طريق رقم 65 مزدحم من عيرون حتى معامي، طريق رقم 70 مزدحم مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر يزيف، وطريق 73 مزدحم من جنجار وحتى مفترق تل العدس، وطريق السلامة لكم جميعا. هيك نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم، شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكر لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعرين نصار. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة، أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس المكان ونفس الزمان، حتى نلتقي لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني. تخيلت

0: تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد، تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال، تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع، هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
8: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
10: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. المشتركة الثلاثية تهاجم الموحدة بعد انضمام سيغالوفيتش وتقول إن الخطوة تكشف الأثمان السياسية لنهج التأثير. قتلى وجرحى في قطاع غزة، وكاتس يعلن اعتقال قيادي في حماس من مدينة غزة. والمستوطنون يواصلون الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء، العدد الثالث لهذا الأسبوع، يأتيكم عبر أثير راديو الناس، واليوم هو

0: الأول من سبتمبر، الأول لفتح العام الدراسي الجديد. نتمنى لكم، لأطفالكم، ولكل من يستمع إلينا عاما دراسيا سلسا آمنا وموفقا. قبل أن نكون في ملفاتنا، سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة عن قرار الموحدة ضم يوآف سيجالوفيتش.
1: في معالجة هذا القضية هو منطلق وحدوي من خلال لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والتقائنا كأحزاب عربية ومؤسسات مدنية مع بعضنا البعض كموقف وحدوي. لا يمكن أن نخطو خطوة في هذا الموضوع إلا بموقف وحدوي، فليطمئن الجميع أنه منطلقنا أصيل عربي وحدوي ومن خلال الأطر التمثيلية للمجتمع العربي، لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء. القائمة العربية الموحدة هي القائمة العربية الموحدة، هذه الهوية نعتز بها، تملأ قلوبنا فخر وثقة وكرامة، ربطنا إشي كبير وغالي علينا.
0: يوآف سيجالوفيتش النائب السابق طبعا، والآن انضم إلى القائمة العربية الموحدة. عن هذا الانضمام:
2: אני אעסוק בכל הנושאים האלה שחשובים לחברה בישראל וכמובן לחברה הערבית. מאבק בפשיעה, שהוא האיום הכי גדול לדעתי בכלל על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה אני אהיה אחרי הבחירות הקרובות. אבל לא רק, זה יהיה גם בחינוך וגם ברווחה וגם בתעסוקה, כי הדברים קשורים גם למאבק בפשיעה ובכלל לרווחה הכללית של כולם. הדבר הנוסף הוא בכל מה שקשור לעניין של הנושא של השירות האזרחי. אני בא מהמקום ואני רגע מנטרל את כל הנרטיבים באירוע הזה. שירות אזרחי לצעירים הוא דבר חיובי לקהילה, למדינה ולצעיר עצמו. תראו, אחת הבעיות הכי גדולות שאני חושב שהיא בעיה היום זה מה שקורה עם צעיר ערבי בהגיעו לגיל 18. שאני הייתי בגיל 18, לא שאלו אותי שאלות, הלכתי לצבא. נכון שהפסדתי שנים, אבל הרווחתי דברים נוספים בדרך. זה שנה מאוד מעצבת מיד בסיום התיכון. ברור לי שהצעירים בחברה הערבית זה לא כמוני שאני עברתי, ברור לי השונות, אבל המעשה של שירות אזרחי הוא דבר מדהים לפיתוח גם של המדינה, גם של הקהילה.
0: דוקטור שירין ناطور حافي مديرة المعارف العربية عن التوصيات مع افتتاح العام الدراسي الجديد.
3: توصياتنا لمدراءنا اللي هم طبعا بيقودوا هاي المسيرة على أرض الواقع إنهم يركزوا على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو موضوع الحصانة، الحصانة عند الطلاب عند المعلمين. الحصانة بمعنى كيف نقدر نعطي الآليات لمعلميننا ولطلابنا والقدرة على إنهم ما يتأثروا سلبيا من الواقع اللي منعيشه، يقدروا يحلموا وينجزوا ويكون عندهم أمل بالرغم من التحديات. وهي طبعا مهارة مش موجودة للأسف كتير، لا بتأهيل المعلمين، فإحنا بنتعب بتطوير المعلمين عشان يكونوا في هذا المحل. المحور الثاني هو المحور التنور، يعني احنا بدنا ننتقل من موضوع تعلم اللغات كمادة لا يستغلها الطالب للتنور، بمعنى اللغة تكون وسيلة للتعبير للتواصل في اللغة العربية في اللغة العبرية في اللغة الإنجليزية. والمحور الثالث هو تهيئة الطلاب لعالم التكنولوجيا، لعالم الذكاء الاصطناعي. فكل مدير ومديرة لازم يكون عنده وعي ما وضع مدرسته من ناحية قدرات طلابه وقدرات معلمينه. والأهم المنشور اللي أصدرناه عن التعامل ومنظومة التعامل مع أهالينا الكرام.
0: زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب عن أبرز التحديات التي تواجه المدارس العربية خلال العام الدراسي الجديد.
4: هناك الكثير من التحديات، ولكن أهم هذا ما نطلب به من المدارس ومن الوزارة وهو دعم الطلاب نفسيا واجتماعيا، توفير مستشارين وأخصائيين اجتماعيين ومعالجين بشكل كافي. نحن نريد أن ندعم التربية الخاصة أكثر، وهذا ما نطلبه من الوزارة. نعم هناك زيادة في الميزانيات من أجل التربية الخاصة، ولكن هناك ما ينقصهم الكثير. نحن نريد أيضا أطر مناسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، نريد أيضا تخفيف العبء المادي عن الأهل، خاصة إلزام السلطات المحلية والمدارس في بدء تفعيل برنامج استعارة كتب. لا يعقل أنه في كل سنة نسمع أن هنالك تكاليف باهظة من أجل شراء كتب وقرطاسية. كلجنة قطرية توجهنا لكل من هو مسؤول في السلطات المحلية والوزارة بتفعيل برنامج تعرف الكتب. لا يعقل من المجتمع اليهودي يستعملوها، في المجتمع العربي القليل أو قليل من المدارس يستعملونه. فهنالك الكثير من التحديات. نحن نريد أن يكون هذا العام عام ثالث، عام بدون مشاكل. نريد أن ينجح الطالب بتوازن بين الحياة اليومية وأن ينجح بالتعامل مع كل الضغوطات. نحن لا نريد أن يكون هنالك ضغط كما كانت العام الماضي.
0: دكتور كايد العثمين من لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية خشم زني في النقب، عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القرى مسلوبة الاعتراف لافتتاح العام الدراسي الجديد.
5: كان هناك شبح إضراب بهذه

0: السنة بسبب خلاف أو التمويل هذه المؤسسات من وزارة المعارف. وفي النهاية ليلة أمس تم توصل اتفاق بين مجلس واحد الصحراء ووزارة المعارف على أن تلتزم وزارة المعارف بتقديم كل الميزانيات التي سيحتاجها المجلس خلال هذه السنة. كان هناك تعهد خطي من الوزارة اتجاه المجلس بأن تغطي أي عجز مالي ينتج عن إدارة هذه المؤسسات في القرى غير معترف بها. المؤسسات التعليمية في القرى غير معترف بها موجودة في قرى تفتقر إلى بنية تحتية بشكل كامل. جميع الطلاب تقريبا يأتون المدارس عن طريق سفر في طرق وعرة غير معبدة. إضافة أن المدارس نفسها تفتقر إلى البنية التحتية، كهرباء، مجاري، كل هذه الأمور تدار على أساس حلول مؤقتة.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. البداية من آخر تطورات الساحة السياسية تحديدا العربية، والبيان الذي أصدرته القائمة المشتركة الثلاثية، وقالت فيه إن القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس فضل شريكا يعتز بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه، وقالت إن ذلك يكشف الأثمان السياسية بعيدة المدى لنهج التأثير. الكثير من النقاط وضعت فيها هذا البيان من جانب المشتركة الثلاثية، ونسأل عنها السيد عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي. أهلا بك أستاذ عادل.
2: مساء الخير.
1: مساء الخير. أبرز بالفعل النقاط أو الموقف الآن، يعني لا حاجة للحديث في البيان بقدر ما هو الحاجة لرد الفعل على هذا التحالف وهذا الانضمام في حقيقة الأمر لسيجالوفيتش للموحدة.
2: يعني أخت شيرين، هذا التحالف ما بين الموحدة وسيجالوفيتش خلق حالة جديدة من التعامل السياسي. يعني لأول مرة في تاريخ العمل السياسي حزب كامل يلائم نفسه لعضو يريد الانضمام إليه وليس العكس. يعني بدل ما أن يقوم سيجالوفيتش بملائمة نفسه وفكره ونهجه و مواقف سياسية لبرنامج الموحدة، تقوم الموحدة بملائمة نفسها وبرنامجها السياسي وتوجهاتها ليقبل سيجالوفيتش أن يكون جزء منها. يعني مثلا الموافقة على يهودية الدولة، الخدمة المدنية التي يريد سيجالوفيتش أن يعدها لنا ولشبابنا، عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاهتمام بأن لا تكون إسرائيل دولة ثنائية القومية، منح سيجالوفيتش حرية التصويت في القضايا المصيرية والجوهرية التي تتعلق بماهية الصراع في هذه الدولة وفي المنطقة. هذه قضايا جوهرية، هذه قضايا تمس كل مجتمعنا وكل العمل السياسي. هل يستحق هذا الثمن؟ أن تقوم حركة سياسية كاملة لها وزنها السياسي بأن تغير برنامجها من أجل أن تقبل شخصية سياسية وصلت أصلا للعمل السياسي عن طريق حزب يش عتيد، وحزب يش عتيد تاريخيا يصف نفسه بأنه حزب مركز يمين وليس مركز يسار. ولهذا السبب نحن أمام انجراف كامل للقائمة الموحدة نحو اليمين في الخارطة.
1: أستاذ عادل، في المقابل هناك من يقول في الموحدة وهكذا يعني يتحدثون هذا الانضمام مبني على أهداف مشتركة تريد الموحدة من خلالها أو من خلال هذا أن تحققها، ومن بينها طبعا قضية التأثير في قضية العنف الجريمة. اليوم كان هناك مقابلة مع سيجالوفيتش نفسه ومع النائب منصور عباس، تحدث عباس في قضية أنه مسألة الخدمة المدنية هذا المشروع كله لن يقوم إلا بتوافق بين المؤسسات العربية المتابعة القطرية الأحزاب كل هذه الأطر. يعني وربما إذا أردنا أن نفصل في قضية الدولة الفلسطينية، هذا أثار أصلا زوبعة الأسبوع الماضي تصريحات عباس. فبالتالي ألا ترى أن الاتفاق أصلا يعني هدفه محدود واضح، وربما يتم التجني على قول أن الموحدة انجرفت وراء سيجالوفيتش؟
2: لا ولا أي تجني ولا شيء. يعني حتى قضية العنف ومعالجتها وما شابه ذلك،

0: من قال أنه سوغولوفيتش يعني هو المسيح المنتظر لمعالجة قضايا العنف؟ لا توجد في كل ما يتعلق بالجريمة والإجرام المنظم. هذا برنامج حكومي يشمل كافة أجهزة السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية والسياسية والتربوية والاقتصاد وما شابه ذلك.
1: حرمنا يعني منه في يعني هذه الحكومة وفي حكومات أخرى.
0: نعم.
1: حرمنا من هذا البرنامج للأسف.
0: صحيح صحيح.
1: وفي
0: صحيح
1: حكومة صحيح اللي كان فيها سيغالوفيتش كان في تعاون من جانب كل الأحزاب مع سيغالوفيتش ورؤساء السلطات.
0: ولكن عندما يكون وزن نوعي وعددي وكمي للأحزاب العربية أو الأحزاب الفاعلة في الوسط العربي تستطيع أن تفرض الأجندة تبعتها على أي حكومة قادمة. نحن أمام هدف سياسي كبير جدا بما فيه قضية الجريمة والإجرام المنظم، ولكن نحن أمام معركة يجب فيها إسقاط هذه الحكومة الفاشية، وليس الإتيان بحكومة يمينية قد تمارس جزء من فاشية هذه الحكومة. الأخطر في هذا الموضوع
1: أستاذ عادل
0: هو
1: أي حكومة مطروحة
0: في الجوهر
1: دعنا نتحدث في الجوهر بالفعل، ويعني بما أنه لن يكون هناك رد من الموحدة على ما تتفضل به، فبالتالي أنا سأسأل ما قد يخطر ببال من يعني يريد أن يسمع الموقف الموحدة. عندما نتحدث عن الموقف السياسي، أين هو الموقف السياسي للمشتركة إذا دائما كان هو منصور عباس نعم منصور عباس لا، الموحدة نعم سيغالوفيتش لا، يعني كل النقاش بدأ يتجه باتجاهات أكثر شخصية فيها اتهامات.
0: لا يعني لا شيرين الله يرضى عليك شيرين، يعني إلا إحنا يعني بلاش يعني تحطونا في هذا الموضوع وكأننا نناقش شخص منصور عباس أو شخص صديقي وليد طه. لا لا لا، نحن نناقش نهج ونحن نناقش سياسة، بدون ذلك لا أرجو أن لا تأخذونا إلى هذا المربع.
1: جزء من النقاش هو الخط السياسي المعروض البديل، دعنا نتحدث فيه، هذا المهم.
0: شيرين في ثوابت وطنية لكل شعب، في ثوابت وطنية لكل أقلية قومية، توجد ثوابت، لا يمكن أن تكون أقلية قومية وأنت صاحب الوطن فيها وأن تقول وأن تتنازل عن حقك في هذا الوطن وأن تعترف بيهودية الدولة دون أن تطرح وأن تقول أنا أريدها أيضا أن تكون دولة لجميع مواطنيها أو دولة ديمقراطية أيضا. هذا التنازل هذا خطير جدا يمس فيها موضوع الخدمة المدنية. يا عمي مش إسا يعني بدأ الأخ منصور عباس حضر موضوع الخدمة المدنية بالتنسيق مع سيغالوفيتش وربما مع جهات أخرى حكومية أخرى وأتى بها،
1: مع أنه يقول لن تكون هناك أي مشاريع من دون أن تصار في الهيئات الأساسية،
0: هو أعدها
1: ورفضوها في المتابعة وفي القطرية.
0: نعم
1: ورفضوها في المتابعة وفي القطرية، تقول أنه هذا غير ممكن أو لن يكون ممكنا في حينه.
0: أنا أقول بأن الوجهة من أجل إعداد برامج على المستوى الوطني للأقلية القومية العربية الفلسطينية يجب أن تكون في البداية ضمن هذه الأطر، يعني أن تعد البرنامج مسبقا بلجنة المتابعة في اللجنة القطرية، لجنة متابعة التعليم وأطر أخرى، ومن ثم نذهب جميعا إلى الحكومة ونقول لهم هذا برنامجنا وليس العكس، هذا هو المطلوب وليس العكس، أن تأتي بمشروع حكومي معد مع جهات حكومية وتقول تعالوا لنناقش هذا الأمر. مش هيك الأمور بتصير إذا أنت يعني لا تريد من أجل التأثير أن تفقد الكثير من هويتك ومن دماغك.
1: مع أنه حتى الآن أستاذ عادل لا نرى أنه هناك مشروع، لم نرى يعني تفاصيل أنه في مشروع وفي خطة وجاهزة وفي حدا بده يبعث لا أولادنا لا. ولكن هذا موقف طبعا
0: شيرين
1: يعني
0: شيرين عفوا تصلحك، في بالسنوات السابقة وعدت برامج لا الخدمة التطوعية على مستوى الجماهير العربية ولكن الحكومة رفضتها.
1: طبعا أنا قصدت من جانب الموحدة،
0: هذا هو الخطر، الحكومة تريد لنا من الخدمة المدنية أن تكون الخطوة الأولى باتجاه الخدمة العسكرية. مشروعنا الوطني هو العكس تماما، نحن نريد أن نخدم مجتمعنا وأن نتطوع في مجتمعنا دون أن يكون مقدمة لأي شيء ولا أن يكون مربون بحقنا في المساواة في وطننا ومجتمعنا.
1: أستاذ عادل أعود وأسألك، الآن عندما تتوجه القائمة المشتركة إلى المجتمع العربي بمسار سياسي، ما الذي تريده المشتركة بعد إسقاط نتنياهو؟ أسقطنا نتنياهو بالتصويت للقائمتين العربيتين، لم يبقى له إمكانية لتشكيل حكومة بعد ذلك.

0: هذا، من سيشكل، كيف ستتصرف المشتركة، وبأي اتجاه ستتمكن من تحقيق كل ما تحدثنا به؟
1: أخت شيرين، إحنا قائمة وحزب لسنا عبثيين، ونحن نعرف نتعامل مع الواقع، ونحن نعرف أن نعطي الأجوبة الصحيحة في الوقت المناسب. نحن نريد أن نكون شبكة أمان لشعبنا، إن كان في الجليل والمثلث والنقب، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا هو برنامجنا، أن نكون شبكة أمان لشعبنا، ونحن نريد أن نكون جسم مانع أمام عودة اليمين الفاشي واليمين إلى السلطة.
0: في حال احتاجكم أي من يعني كل الموجودين مركز يمين، فيعني وإذا كان هذا هو الثمن، من الممكن أن تدفعوا
1: طبعا
0: شبكة أمان لحكومة بديلة لنتنياهو؟
1: مشان أتهرب من السؤال بقدر أقول لك أنه هذا بدري عليه، ولكن لا، أنا مش راح أتهرب من السؤال. نحن سنكون جسم مانع أمام عودة اليمين الفاشي إلى الحكم، وسنتخذ القرار الذي يضمن أن نكون شبكة أمان لشعبنا.
0: طيب، ربما هذا تصريح لأول مرة يعني بوضوح معين، سنرى التطبيق. أسألك، إذا كانت كل هذه الأمور وهذا الانتقاد أيضا للموحدة، هل سيؤثر في قضية ميثاق الشرف وفائض الأصوات؟ لأنه يعني مع أنه طبعا لم تقدم القوائم بعد، ولكن هذا أيضا السؤال يطرح.
1: شوف شيرين، أنا موضوع فائض الأصوات حتى الآن لم يبحث لا في الجبهة ولا مع شركائنا في القائمة المشتركة، لكن أستطيع أن أقول لك موقفي الشخصي. أنا مع أن نضمن أن لا يضيع أي صوت من الجماهير العربية، ويجب أن تكرس كافة الأصوات العربية واليهودية التقدمية من أجل إسقاط اليمين واليمين الفاشي.
0: وهذا موقف شخصي للأمين العام للحزب الشيوعي، بمعنى أنه في نقاش على الموضوع إذا كان تتحدث باسمك الشخصي؟
1: لا، ما هو باسم الشخصي، لأنه لحد لا في قرار ولا في حديث على هذا الموضوع. أما أنا بقول لك يعني أنه هذا يقول بأننا يعني بتوجه إيجابي نحو هذا الأمر. يعني هذا لا يعني أنه ما فيش نقاش، بالعكس، النقاش هو دائما نقاش صحي بالمناسبة. يعني
0: نعم أستاذ عادل، قبل أن نفترق، يعني أنا أعد عادة وأفي بالوعود ولن أخلف وعدي معك، ولكن الحديث فيما يجري داخليا في الجبهة في شق يتعلق الآن بالسكرتير الجبهة السيد أمجد شبيطة، بعد الحديث الإعلامي أمس عن أنه قدم استقالته في ضوء كل القضية التي تؤثر، ويعني نتجنب اليوم الحديث عنها. ما حقيقة ما جرى مع السيد أمجد شبيطة؟
1: رفيقي وصديقي الرفيق أمجد شبيطة، سكرتير جبهتنا أسد، وما زال في موقعه يمارس دوره في قيادة الجبهة وفي قيادة الطاقم الانتخابي للجبهة. تحصل أحياناً بعض سوء التفاهم، تحصل توترات، تحصل حالات غضب وقلق، ولكن رفيقي الشاب الواعد أمجد شبيطة موجود في موقعه ويمارس مهامه.
0: نعم، يعني لم نتحدث عن الفيل في الغرفة، تحدثنا عن الأسد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عادل عامر، الأمين العام للحزب الشيوعي، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك
0: العافية. طيب، إلى هنا في هذا السياق، سياق ما يجري، الانتقادات للموحدة في أعقاب انضمام سيجالوفيتش من جانب المشتركة الثلاثية. قدمت يعني الأسباب والدوافع من وراء هذه الانتقادات، أجابت عليها الموحدة اليوم أصلا في مقابلة النائب منصور عباس ومقابلة سيجالوفيتش نفسه، وبعد ذلك تلاها سلسلة من البيانات والتصريحات من الوالدين طه والهواشلي. في هذا الإطار سنخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن؟ تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند؟ يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد. رعاية طبية ووقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 04

0: هل تيروش عصير عنب أحمر كرميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
5: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
10: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
11: أهلا ومرحبا بكم من جديد. 25 دقيقة بعد الخامسة. الآن إلى قطاع غزة والغارات التي طاولت مواقع اليوم في قطاع غزة. عدد كبير من الغارات، 4 قتلى على الأقل، واعتقال القوات الإسرائيلية في عملية وصفت بالمركبة لأحد القياديين على ما يبدو من حماس. أستاذ محمد الدياب الكاتب المحلل السياسي من قطاع غزة، أهلا بك أستاذ محمد.
12: مساء الخير لك أستاذ شيرين وللسادة المستمعين.
11: ما الذي جرى بالفعل، ويعني خاصة أنه نتحدث كل ذلك وسط الحديث وكل عن المرحلة الثانية، خطة ترامب وما إلى ذلك، عدنا إلى مربعات يعني غابت لفترة معينة.
12: بالتأكيد نحن أمام حدث دراماتيكي، ربما هو حدث فرض عضلات من قبل نتنياهو اليوم في قطاع غزة. ما حدث أن قوة خاصة تمكنت الوصول إلى أقصى المناطق الغربية في مدينة غزة. نحن نتحدث عن منطقة الكتيبة وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة، حيث يقطنها آلاف العائلات النازحة من شمال غزة ومن شرق المدينة. طبعا جرى

0: عملية اعتقال لأحد الأشخاص التي حسب المصادر الإسرائيلية وأيضا المصادر الفلسطينية أنه ضابط كبير في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، وأن جرى اختطافه خلال انسحاب هذه القوة من المكان. طبعا استخدم سلاح الجو، قصف بأكثر من 12 غارة في تلك المنطقة، سواء الطائرات الحربية المقاتلة أو الدرونات وأيضا طائرات من غير استطلاع. وبالتالي يعني هذا ما حدث بمجمل هذا الحدث هذا اليوم. بكل تأكيد هذا حدث كبير وليس صغير،
1: غير مسبوق في الآونة الأخيرة. وأيضا في حديث عن أنه كان في تبادل واشتباك يعني بين القوات الإسرائيلية وربما نشطاء من حماس.
0: بكل تأكيد يعني هذه المنطقة أولا مزدحمة ونحن نتحدث عن وقت الصباح في هذه المنطقة، الناس كلها تصطف في طوابير مياه، وبالتالي هناك فوضى كبيرة. يعني ربما هناك مجموعات قريبة من حماس أو أشخاص أو أفراد من حماس في تلك المنطقة أثناء عملية انسحاب القوة من تلك من هذه المنطقة جرى تبادل إطلاق النار. هذا حسب ما أفاد فيه شهود عيان في المنطقة بأنه فعلا جرى هناك تبادل إطلاق النار، وهناك 4 ضحايا حتى هذه اللحظة من وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة، وأكثر من 10 إصابات يعني جلهم من المدنيين في تلك المنطقة. يعني حدث كان كبير وربما يعني انعكس بشكل مرعب على الناس في غزة، لم تتوقع أن يكون حدث بهذا الحجم وبهذه الكثافة النارية. هذا غير مسبوق، ربما منذ شهر أكتوبر الماضي لم يتكرر أن حدث يعني عملية بهذا الحجم وفي هذا المكان تحديدا. نحن نتحدث عن قلب مدينة غزة المزدحمة بالسكان.
1: في السياق العام كيف تؤثر مثل هذه الأحداث وأيضا استمرار كل يعني الهجمات وكل هذا التصعيد في قطاع غزة على صورة الوضع في ظل إصرار إسرائيلي على عدم قبول خطة ترامب كما طرحت، ومن جانب آخر ربما أنه في صوت خفت من جانب الولايات المتحدة والوسطاء؟
0: يعني ربما هناك إجماع من المواطن الفلسطيني الصغير البسيط هنا في قطاع غزة وصولا بالوسطاء وصولا لمجلس السلام ميلاد نوف حتى الولايات المتحدة، هناك ربما إجماع بأن نتنياهو سيفعل كل ما يشاء من أجل الحفاظ على حظوظه الانتخابية عبر التصعيد. ربما المنطقة كما قلنا سابقا منطقة غزة ربما الأقل كلفة لنتنياهو أن يفعل فيها ما يشاء دون أن يستدعي غضب الولايات المتحدة أو تغيير موقفها للضغط عليه. وبالتالي هو ذهب في هذه الوتيرة تارة يصعدها بطريقة لافتة من ثم يعني تخبو قليلا، وبالتالي هنا استطاع امتصاص أي ردود أفعال دولية وصارت وأصبحت المسألة كجزء من تطبيع الواقع. وبالتالي هناك قناعات تتولد عند الجميع بأن الأيام أو الأسابيع القادمة حتى أكتوبر أواخر أكتوبر الانتخابات ربما تكون أكثر سخونة هنا على قطاع غزة، وهذا ما يقوله الناس حقيقة، والشارع يقول نحن فعلا هذه ربما الأيام الأصعب خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الدياب الكاتب المحلل السياسي من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا.
1: من غزة إلى الضفة الغربية واستمرار اعتداء المستوطنين على ممتلكات وكذلك مواطنين فلسطينيين. آخر هذه الاعتداءات كان إضرام المستوطنين النار فجر اليوم في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية تبزاريا شمالي نابلس، كما طبعا خطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد. أستاذ تيسير سفاريني رئيس مجلس إبزاريا، أهلا بك أستاذ تيسير.
2: اهلا بك اليك ولجميع المستمعين.
1: شو اللي صار؟
2: تصحيح طبعا رئيس مجلس كراوي بزاري السابق بس للتصحيح.
1: ولا يهمك استاذ، شو اللي صار عندكم اليوم
2: الساعه 3 الصبح؟ الناس والجيران صحيوا انه في نار مشتعله في مسجد عماد الدين زنكي، حاولوا اخماد النار. طبعا المستوطنين هربوا بين الزيتون بين الأشجار في منطقة زراعية، وتم إخماد الحريق، تم الاستعانة بالدفاع المدني في بلدة عنبتة. هذا اللي صار. طبعا خاطين شعارات عنصرية وتهديدات. قبل شوي أنا كنت على بث مع قناة كان، بتفاجأ أنه هاي الشعارات اللي مخطوطة على الجدران بتهدد السفير الأمريكي ومهددين حدا في قناة كان، فالموضوع مش سهل، يعني موضوع خطير.
1: طبعا، والرسالة كانت واضحة للسفير الأمريكي مايك هاكابي، يعني الإرهابيون كانوا هنا هكذا. نعم، قال صحيح. بعض الشعار، أحد الشعارات. أستاذ تيسير، في هذه الحالة أي ظروف تعيشونها؟ هي أول مرة بيكون عندكم مثل هذه الاعتداءات؟ يومياتكم عادة في مثل هذه الأيام اللي بنسمع فيها ومنشوف الصور من قصرة ومن مواقع أخرى في الضفة الغربية؟
2: هو صحيح، هي سلسلة اعتداءات من سنوات، من عام 2018 حسب ما تم توثيقه لحد اليوم، من إحراق مركبات لمحلات لاعتداء على مركبات للمواطنين آمنين. طبعا هذا بشكل خوف للناس بالدرجة الأولى، ومكان عبادي هذا مقدس ولو حرمته يتم الاعتداء بهذه الطريقة طبعا مرفوض لجميع الأديان وجميع الناس. غير الخوف للأطفال، يعني موجودين على مدارس.
1: طب يعني بالضبط سؤالي، اليوم هو الأول من سبتمبر، افتتاح العام الدراسي، كان في افتتاح للعام الدراسي، كيف ظروف المدارس عندكم كمان بهذا الجانب في ظل هذه الاعتداءات؟
2: احنا صحيح العام الدراسي سيتم افتتاحه في 6/9 مش 1/9 تم تأجيله. طبعا هذا الحكي بيأثر على الطلاب وعلى الناس وعلى أمنهم وسلامتهم، ممكن يوفروا سيارات لأبنائهم، يخافوا مثلا يمشوهم على الطريق لأنه بعيد المدرسة حوالي كيلومتر، وفي مناطق كيلو نص بالنسبة لحسب وين ساكنين. إحنا طبعا في بالزارية يعني الناس بتحب الأمن والسلام والاستقرار، وما بنحب التصعيد، وما بنحب أطفالنا يعيشوا في أجواء الخوف اللي بسمعوها قاعدين هذول الجماعة.
1: أستاذ تيسير، بشكل عام بزارية لو تحدثنا قليلا، لأنه إحنا بنحكي دائما في سياق الاعتداءات في سياق الهجمات وما بنعرف البلدات هاي شو طبيعتها، وين موجودة، كيف التنقل، وين بتشتغلوا أصلا كسكان، كمان حرية التنقل في بين المحافظات والبلدات في الضفة الغربية؟
2: سؤال مهم. بزارية هي الأصل طبعا، الاسم من بازار يعني منطقة تجارية. بالزارية بتقع على جبل أو سفح جبل إيلان، ارتفاعه حوالي 650 متر ل 700 متر في بعض المناطق. بالزارية تربط ثلاث محافظات: طول كرم، نابلس، جنين. احنا تابعين طبعا إداريا لمحافظة نابلس، كثير من معاملاتنا في محافظة طول كرم سهولة التنقل. طبعا الناس بيشتغلوا بالزراعة أغلبهم في تربية الثروة الحيوانية، وفي الزراعة من ناحية الزيتون طبعا تشتر بزيت الزيتون، ولو طبعا نكهة خاصة وجودة خاصة. طبيعة الناس يعني البكية بيشتغلوا بالوظائف، وظائف حكومية. هذه طبعا عدد السكان حوالي 3500 نسمة.
1: نعم. طيب نتمنى لكم الخير، يعني نتابع دائما ما يجري في كل البلدات في الضفة الغربية، وكمان افتتاح عام دراسي آمن في 6 من هذا الشهر. شكرا جزيلا لك أستاذ تيسير السفاريني، الرئيس السابق لمجلس بزارية. شكرا، شكرا جزيلا.
2: العفو، حياك الله.
1: إلى هنا في هذا السياق، بعد قليل بعد الفاصل سنكون مع معطيات أخرى في سياق افتتاح العام الدراسي الجديد في البلاد، ابقوا معنا.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين. أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
5: ديكولاين
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق
0: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: أهلا ومرحبا بكم من جديد. 41 دقيقة بعد الخامسة، نحن برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس. طبعا كنا قد تحدثنا خلال هذا اليوم عن افتتاح العام الدراسي الجديد في مختلف المدارس العربية، والآن نريد أن نتحول إلى هذا الافتتاح من زاوية أخرى، من زاوية وجود المديرات النساء اللواتي يدرن المدارس العربية. نتحدث عن النسب، ازدياد الأعداد في الآونة الأخيرة، في الأعوام الأخيرة، في أي مناطق تحديدا. زميلنا كالعادة وديعة واودي، دايما من غلبك إحنا بالمعطيات وبالدراسة وبالتحقيق، لأنه أنت معلمنا. مساء الخير.
10: تسلمي، الله يخليك زميل الغالي شيرين، كل عام وانت بخير، دربك خضراء. إحنا كل اللي بسمعونا، السنة الدراسية مناسبة جميلة جدا. أنا شخصيا بتعبيني بالطاقة،
9: بداية جميلة.
10: شفت أحفادي الصبح وخاصة الأخيرة سلمى راح على الروضة لابس الشنطة، معتز بحالها، بتنقط فرح وحالي من الترقب والسرور وهي راح على الروضة. تمنيت، قلت يا ريت أنا أكون مع سلمى، أحط إيدي بإيدها وأكون بجنبها. هاي بداية المشوار.
9: جميل.
10: مشوار
9: إن شاء الله بشوفهم كمان، هم يعني خريجين وفي أعلى الدرجات. وديع، شو وضع المدارس العربية تحديداً؟ نحكي عن المديرات في هذا.
10: أنا بالصدفة ذكرت سلمى لأنه سلمى هي تلميذي، ربما تكون مديرة مدرسة. ذهبنا إلى المرأة العنصر النسائي، أخذنا في هذا التحقيق السريع القصير البعد الجندري، النساء مقابل

0: مجال في إدارة المدارس في المجتمع العربي، واكتشفنا ظاهرة كنا حاسين فيها لكن فاجأتني أنا الأرقام. نستطيع أن نقول العنوان اليوم في هذا البرنامج في هذا المساء مع شيرين يونس، هناك ظاهرة نسونة جهاز الإدارة في المدارس العربية. لم نتمكن الحصول على كل معطيات المدارس العربية، توجهنا لمديرة المعرفة العربية شيرين حافي، اعتذرت قالت ما عندي المعطيات، توجهنا إلى لواء الشمال وحصلنا على معطيات مدهشة مثيرة، وأنا أعتبرها مصدر أمل.
1: تقول من لواء الشمال عشان يعني يعرفوا الناس الشمال إنه كثير أكثر ممكن يكون
0: من خط عرض طبرية حيفا للشمال، لا يشمل المثلث، لا يشمل مدينة حيفا، ولكن كل هذا الجزء الجغرافي على خط طبرية حيفا للشمال، كل ما يتبع اللواء الشمال في وزارة المعارف جزء من هذا التحقيق. يقول هذا التحقيق بالمعطيات العامة بالخطوط العريضة، معطيات وزارة المعارف معطيات رسمية، مرة أخرى نقول أن هناك 65% من إدارات المدارس الابتدائية والإعدادية، 65% من الإدارات نساء.
1: جميل.
0: وهناك 10% من مديري المدارس الثانوية من النساء. هذه الفجوة كبيرة بين المرحلتين
1: الابتدائية والثانوية من جهة
0: على ما يبدو، لأنه تحدياتها أكبر، وجيل الطلاب يبكوا شباب صاروا على يعني بواب 18 سنة، يبقى صار رجل بالغ.
1: ضمن الثانويات السلطات المحلية هناك بتصير الصفقات تماماً.
0: برافو. يعني هناك في مجتمع ذكوري، وهناك في ربما اعتبارات سياسية، وتعيين الرجل بالنسبة لرئيس المجلس المحلي ربما يكون ينطوي على قيمة انتخابية أكثر. لا أدري، هذا يحتاج إلى وقف. لماذا هذه الفجوة الكبيرة بين المراحل المختلفة؟ الآن قبل ما نفوت في العينات، ننطي عينات عن بعض البلدات العربية حتى نشوف التفاوت ما بين البلدات العربية المختلفة، وإن كان في تشابه بالظاهرة العامة. معطيات سريعة عن موضوع المدارس ونحن في بداية هذا العام الدراسي المبارك. عدد المدارس العربية في الشمال شيرين 432 مدرسة. انتبهي، عدد المدارس 32 مدرسة، بينما عدد المدارس اليهودية في الشمال في ذات المنطقة 306 مدارس فقط، وهذا يشمل المدارس الرسمية والمدارس الرسمية الدينية. المدارس العربية حينما نقول في الشمال، هذه إشارة اللي تشمل أيضا المدارس الأهلية. انتبهي كمان مرة، 332 مدرسة عربية و306 مدرسة رسمية يهودية، وهذا ربما يشير إلى الميزان السكاني الديموغرافي في الشمال. عدد الطلاب، وهذا أيضا يستبطن الفجوة المقارنة ما بين عدد الطلاب العرب واليهود أيضا إلى الميزان الديموغرافي، وهذا موضوع حساس ويفسر الكثير. طبعا. عدد الطلاب العرب في الشمال 168,287 طالب، 168,000 طالب. عدد الطلاب اليهود في ذات المنطقة 100,628 تلميذ أو طالب. رياض الأطفال في الشمال، عدد تلاميذ الروضات اليهودية 27,972 طفل. عدد تلاميذ الروضات العربية 40,074 طفل. عدد الروضات اليهودية 1,270 روضة. عدد الروضات العربية 1,512 روضة. وهذا أيضا يقول الكثير حول ذات السؤال أو الإشارة الديموغرافية اللي توقفنا عنها. مرة أخرى نعود ونقول 65% من إدارات المدارس في المرحلتين الابتدائية والإعدادية عند العرب من النساء. أما في المرحلة الثانوية 10%.
1: 10%.
0: طبعاً
1: يعني وديع، في إشي خلاصة معينة في مسألة الفلسفة التربوية، في مسألة إنه المديرات أفضل من المديرين عشان هيك في تحول، ولا شو اللي قاعد؟
0: هذا سؤال مهم جدا. امبارح كان عندنا في برنامج خارج الضوء الدكتور كمال حسن موعد من عربة البطوف، حائز على شهادة دكتوراه في الفلسفة التربوية. سألته عن هذا السؤال، اغتنمت الفرصة. إذا توفر لديك امرأة ورجل بذات الكفاءات، كل إن هنا يحمل شهادات الجامعية ولهما ذات الشخصية المتشابهة، الكاريزما، الإخلاص، الانتماء، العطاء، الأدوات التربوية، كل ما يندرج تحت عنوان كفاءة، هل المرأة أقرب إلى أن تكون ملائمة لهذا المنصب مديرة مدرسة في المراحل التعليمية المختلفة؟ قال هذا سؤال صعب، أنا أعتقد أن الكفاءة هي الأساس، ولكن قال بعد هذه المقدمة إنه هو يعتقد، وأنا شخصيا كوديع أعتقد ذلك، السيدة حينما تكون مديرة مدرسة وتتعامل مع هذا الجمهور، جمهور الهدف اللي هن تلاميذ وطلاب، وهي بصفتها أم وهي أقرب إلى التربية من الرجل تاريخيا واجتماعيا، وهذا ما يؤكد عدد كبير من باحثي

0: سولوجيا وعلم الاجتماع. أنا أعتقد أن المرأة تكون أقرب لأن تكون أفضل من الرجال في المدارس, ولذلك أنا أعتبر أن هاي الظاهرة وهذا اللي دفعني أني أنا أبحث عن الموضوع. في مثل فرنسي بكل شارشي لفام تفتش عن المرأة بالمعنى السلبي, أنه في كل إشكالية في كل أزمة في كل حرب إلا خيوط الأزمة توصل للنساء. أنا بقول بالعكس, نستخدم هذا المثل نقول أن النساء مش بباب المجاملة طاقة كبيرة, وربما هذا السبب إلى أن يكون خبر صار أنه النساء في هذه الإدارة. عينة أخيرة ربما بموضوع العينات, عدد المدارس على سبيل المثال في الناصري 52 مدرسة, السواد الأعظم منهن من النساء
1: المديرات. 52 مدرسة في المعظم,
0: 22 مدرسة بكل المراحل, مدارس رسمية وتبشيرية. انتبهي عينة لذيك الوقت نقول 22 مدرسة ابتدائية كافة الإدارات نساء في الناصري, 6 مدارس إعدادية رسمية كافتها مديرات. ننتقل إلى عرابة البطوف, عندك 12 مدرسة 50% نساء 50% رجال في إدارة المدارس. كفر كنا 13 مدرسة 5 مديرين و8 مديرات.
1: بلدكم
0: دالية الكرمل 7 مدارس 6 مديرات ومدير واحد, هذا أيضا أمر لافت. جلجولية 8 مدارس 6 مدارس مع مديري ومدرستان مع مدير. ويؤكد درويش رابي رئيس السلطة المحلية هناك أنه 90% من الطاقم التربوي في جلجولي من النساء اليوم. راهط, وبذلك ننهي حتى هيك ننطي إشارة للنقب,
1: راهط أكبر مدينة عربية كمان في البلاد, فيعني
0: نفس عدد المدارس في الناصري تماما بالكمال والتمام, ولكن هناك 43 مدرسة مع مدير, 8 مدارس فقط مع مديرات. راهط ما زالت ذكورية, شدوا الهم يحطوا النساء في مقدمة المسيرة التربوية.
1: بالتأكيد يعني معطيات لافتة جميلة مشجعة, ونتمنى أنه يعني هاي المعطيات نشوفها في كثير مجالات كمان مش بس بمسار التربية والتعليم. شكرا جزيلا زميلنا وديع,
0: يعطيك العافية.
1: يعطيك ألف عافية. طيب هذه نقطة مضيئة في القدس, يعني الوضع مختلف تماما لكن في سياق آخر. المدارس الأهلية التاريخية في القدس أعلنت الإضراب اليوم حتى إشعار آخر بسبب صعوبة وصول معلمين من الضفة الغربية عقب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في مسألة تصاريح الدخول. عدد كبير من معلمين في هذه المدارس هم من الضفة الغربية. قبل قليل تحدثنا إلى ديمتري ديلياني وهو رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة عن هذه المسألة.
2: دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع التعليم في مدينة القدس العربية المحتلة كسلاح في معركتها من أجل فرض بيئة طاردة للمقدسيين من مدينتنا. هذا هو الهدف, هدف الاحتلال, إما أن يتم تطبيع التعليم بما يخدم أهداف الاحتلال ومنها تسويق المناهج الإسرائيلية بخلاف القانون الدولي وبخلاف رغبتنا وبخلاف الموقف الوطني الفلسطيني, أو إذا لم تفعل ذلك هناك وسائل للضغط على هذه المدارس, وجزء كبير منها هي مدارس أهلية, وهذه المدارس الأهلية هي التي تضررت أكثر شيء من عملية حرمان المعلمين والمعلمات الفلسطينيين من مدن أخرى من الوصول إلى القدس التي هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية المحتلة, لكي يقوموا بتأدية رسالتهم السامية بتعليم الأجيال القادمة. دولة الاحتلال لا تريد أن ترى للقدس امتدادا طبيعيا. هذا الامتداد الطبيعي هو الذي يضمن لها هويتها الوطنية ويعزز صمود أهلها, فترى في ذلك نوعا من الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من خلال تطبيق التعليم.
1: عن كم مدرسة نتحدث أستاذ ديمتري, وعن عدد كذلك المعلمين الآن اللي منعوا طبعا ولم يحصلوا على تصاريح دخول؟
2: العدد غير معروف لدي في هذه اللحظة, لكنه هناك عدد كبير من المعلمين والمعلمات من مناطق خاصة رام الله وبيت لحم الذين يعملون في مدينة القدس. وهذا الأمر هو موضوع وأمر تاريخي, أي أن تبادل المعلمين والمعلمات بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ومنها القدس هو شيء طبيعي, لكن الاحتلال يريد أن يكسر هذا

0: هذه الطبيعة الوحدوية للمدن الفلسطينية والتعليم الفلسطيني، والمدن المتضررة والمدارس المتضررة أكثر بهذا الأمر هي المدارس الأهلية، والتي نسبة كبيرة جدا منها هي مدارس تابعة للكنائس.
1: الإضراب مفتوح الآن، ما الذي سيحدث؟ كيف يعني تدار الأمور في هذه الحالة؟ طلاب بانتظار افتتاح، وفي طلاب ثواني عشر، في طلاب مراحل اللي جدا مهمة.
0: هناك جسم تنسيقي بين المدارس، هذا الجسم متماسك وهو من مكون ومشكل من مدراء هذه المدارس. نحن هم يتخذون القرارات المناسبة ونحن ندعم قراراتهم بكل ما هو متاح بين أيدينا، لذلك نترك قرار متى وإلى أي مستوى سيصل موضوع الإضراب نتركه لهم.
1: عندكم وسائل ضغط كتجمع وطني مسيحي في الأراضي المقدسة، أو ربما تدويل حديث مع جهات مسؤولة أكثر؟
0: هو بالتأكيد التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة يعمل على مستويين، المستوى الأول وهو المستوى الدبلوماسي، المستوى الآخر هو المستوى الميداني، حيث أن لدينا قدرة على تحشيد التظاهرات والاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، ولنا تاريخ طويل في هذا الموضوع. نحن بانتظار أي إشارة من هذا الجسم التنسيقي، في حال هناك تصعيد إذا أرادوا على الجهة الدبلوماسية فنحن مستعدين، إذا على الجهة الميدانية فنحن أيضا مستعدين للمساهمة والمساندة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ ديمتري ديلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: أهلا وسهلا.
1: قبل الختام، أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم، بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: 70 مزدحم من مفترق سومخ حتى عبلين، 65 من مفترق عيرون وادي عارة حتى معمي خلت الخشب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتخين يوم عدم سوكلين كاريرا.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
6: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم

0: وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في الثلاثينيات من عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه من ارتفاع 5 أمتار خلال عمله في موقع بناء بمنطقة النقب. وأفاد طواقم الإسعاف بأن العامل أصيب في الرأس والأطراف وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ 23 عاما بجروح خطيرة أثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة رهط. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الشاب وصل إلى عيادة محلية مصابا بجروح نافذة وتم نقله بحالة خطيرة ومستقرة إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أعلنت الاستدروت التوصل إلى تفاهمات مع إدارة سلطة المطارات ولجنة العمال أنهت الخلاف الذي أدى إلى توقف العمل في مطار بن غوريون. وتشمل التفاهمات تسريع توظيف العمال المطلوبين لضمان انتظام عمل المطار خلال فترة الأعياد المقبلة والضغط المتوقع في حركة المسافرين. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد 12 من أفراد مصلحة السجون على خلفية وفاة الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهم التسبب بالوفاة والإصابة في ظروف مشددة، فيما اتهم 2 منهم أيضا بمحاولة التأثير على التحقيق وتنسيق الروايات. هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سعار بالرد على بريطانيا في حال فرضت لندن إجراءات ضد إسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. قال سعار إن إسرائيل تمتلك أدوات للرد، وذلك بعد إعلان بريطانيا عزمها طرح حزمة واسعة من الإجراءات ضد

0: المستوطنات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة جديدة لتدريب ودعم القوات اللبنانية، وتهدف المهمة إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي وإتاحة المجال أمام الجيش اللبناني للتركيز على نزع سلاح حزب الله بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام الجاري. هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برد عسكري في حال شددت الولايات المتحدة حصارها على إيران. وقال قاليباف إن طهران تسيطر على مسار المواجهة وإن خصومها أدركوا عدم قدرتهم على وقف القوة الصاروخية الإيرانية. إلى ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، مرجحا الإعلان عن إجراءات ضد أحد البنوك خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى إجراء مباحثات مع الصين بشأن طهران. في المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية استمرار جهود الوساطة التي تقودها باكستان ودول أخرى، مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية تؤثر على جوانب مختلفة في إيران. أفادت شركتان متخصصتان في الأمن البحري وتتبع السفن بإصابة ناقلتي نفط تحملان نفطا سعوديا بمقذوفات مجهولة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. ووقعت الحادثتان بفارق دقائق أثناء إبحار الناقلتين إلى خارج المضيق وسط تصاعد المخاطر على حركة الملاحة في المنطقة. أحوال الطقس. يكون طقس الليلة معتدلاً، أما غداً فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع زميل نصر طه، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة في عقر داره. كثيرا ما نسمع التعبير في عقر داره، فما هي جذوره اللغوية؟ نرى عند البحث في المعاجم أنه يمكننا اشتقاق ألفاظ عديدة من الجذر عقرة، تختلف معانيها واستخداماتها. فنقول عقرة بمعنى جرحة، وعقر الدابة بمعنى قطع إحدى قوائمها لتسقط ويتمكن من ذبحها. والعقار هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والضياع، والجمع عقارات. والعقار هي أصول الأدوية وجمعها عقاقير، ومن هنا جاء تعبير عقر داره بمعنى أصل الدار. فالعقر في المعاجم هو أصل كل شيء أو معظمه، فإذا قالوا غلبوهم في عقر دارهم أي غلبوهم في أصل دارهم.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
6: بحب راديو الناس كتير.
5: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب طب.
7: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
8: راديو الناس أحلى راديو.
9: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
10: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
11: راديو عصري وشبابي.
12: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
13: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
14: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلال تحيات المسائية بنوجهها لكم مستمعاتنا ومستمعينا، كيف الحال؟ مرحب فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم الثلاثاء. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيرة، وعم ندعوكم لتكونوا معنا بهالساعة ساعة كاملة من خلالها بنطلع لجولة فنية ممتعة مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية. أغاني من بلادنا، أغاني من العالم العربي، أغاني نزلت كمان بالساعات الأخيرة، بالإضافة لفقراتنا اللي متعودين عليها، فقرة الريمكس، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقرة المنافسة اللي فيها أنتوا بتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس، بنسمعكم مقطع من أغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. فأول ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا، عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال موقعنا وتطبيق الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت يعطيكم العافية، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليونين عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دايما تحية خاصة، علوا صوت الراديو يا جماعة، تليفونات خلوها على جنب، وصوها مهلكم، احنا بنوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. كمان شوي رح نتعرف على جديد آدم، رح نسمع كمان جديد وائل كفوري، جديد مجد الموصل، جديد نانسي عجرم، ومجموعة كبيرة كمان من الأغاني الجديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية. رح نتعرف على كمان أغاني من ألبوم عمرو دياب، ألبوم تامر حسني. فبانتظاركم مجموعة من الأغاني الحلوة اللي رح نترافق من خلالها بهالساعة، أغاني صيف 2026، أغاني أواخر صيف 2026. تحية للطاقم البرفين اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، عارين نصار وجواد العمري برافقونا في التصوير والديجيتال، وتحية كمان لزميلنا الياس مرجي موجود معنا من الميكروفون، معكم ناصر طه، يلا خلونا نبلش يا ميت، أهلا وسهلا.

بلشنا جديدنا اليوم مع نجوى كرم بهالأغنية الحلوة اللي نزلت امبارح، أغنية بعنوان اشتقت لك لأول مرة. بتصور كليب كفيلم سينمائي مميز جدا، بتمثل فيه دور رائع. الأغنية الحلوة من إخراج بيير خضرة، كلمات وألحان الأغنية مسؤول عنهن إيفان نصوح وتوزيعات هادي شرارة. حاليا بدنا نسمعكم مقطع من أغنيتين، بدنا اياكم تختاروا واحدة من الأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم هيك حبينا نسمعكم أغاني من مطلع سنوات الألفين. هل بدكم تسمعوا الفنان التونسي صابر رباعي من عام 2003 بأغنية برشا؟

عام من صيف عام 2003 هالأغنية الحلوة من صابر الرباعي. إذا بدكم تسمعوا برشا برشا بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. التونسي صابر الرباعي بيتنافس اليوم مع النجم السوري سلطان الطرب جورج وصوف. رح نرجع 24 سنة لعام 2002 من ألبوم أنت غيرهم. هل بدكم نسمع أغنية قلبي العاشق دليله؟

بالآخر علم قلب الشوق سلطان الطرب من عام 2008 هالأغنية من ألبوم كلامك يا حبيبي. إذا بتكون تسمعوها بتكون تصوتوا لها 050-5577-399 أو علم قلب الشوق أو برشا برشا, واحدة من الأغاني رح نختتم معها ميكس. كل عليكم تعملوه تبعتونا على الواتساب أيوني حابين تسمعوا برسالة صوتية أو نصية. بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم 050-5577-399. أما بهالوقت إحنا عم نبلش نختار الأغاني, والأغاني اللي بنختارها هي الأغاني الجديدة, الأغاني الناجحة, الأغاني اللي عاملة ترند. ورح نبدأ مع راء

رامي صبري مع القمر هلوني الحلو من ألبومه الأخير من أغاني الصيف الناجحة جدا. وين ما كنتوا عم تسمعونا تحيات من وجهة لكم مستمعتنا ومستمعينا. أنتم مع ميكس, إحنا معكم بميكس من الأغاني العربية الجديدة والحلوة للساعة 7, على أمل عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. شكر كبير لكل مين عم بيبعث لنا على الواتساب 050-5577-399 كيف ما سمعنا قبل شوي أغنيتين حلوات من مطلع سنوات الألفين. هل بدكم تسمعوا سلطان الطرب جورج وصوف بغني لنا علم قلبي الشوق, هالأغنية اللي نزلت في ألبوم كلامك يا حبيبي اللي نزل عام 2008, ولا بدكم نسمع صابر الرباعي بغني لنا برشا برشا, هالأغنية الحلوة من أنجح أغاني صابر الرباعي ومن أبرز أغاني صيف عام 2003. على الواتساب تقدر تبعتونا رسالة نصية, بنفع كمان رسالة صوتية, بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم.

0: كبرتي
1: هيفا وهبي مع البوم جديد البوم ميجا هيفا 3 السنة الثانية على التوالي بتنزلنا البوم فيه مجموعة من الأغاني الحلوة وهالأغنية من الأغاني الناجحة والعاملة ترند كبير في مصر خاصة هالأيامات. احنا هسه بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعد الإعلانات راجعين لنكمل ميكس وراح نرجع لنتعرف على جديد النجم آدم أغنية نزلت على الساعة 6 إعلانات وراجعين خليكم معنا.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر وكمان أنت ما تستني
3: وأنا كمان ما استنيت وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا
4: صحيح وأنا كمان ما بستنى من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي افحصي على مدار السنة الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55
8: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي و

0: اكبس وغني.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتخين يوم عدم سوغلين كاريرا.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

نتعرف على أحلى الأغاني وأجدد الأغاني العربية. وسنا نسمع أغنية جديدة بتوصلنا قبل كم دقيقة من النجم اللبناني آدم. غنى هالأغنية قبل أسبوع أكتر شوي بالحفل الأحياء في عمان في الأردن، وإسا بقدم لنا إياها لهالأغنية بعنوان جماله. كلمات وألحان تايم وتوزيعاته كمان.

رجعنا من بعد الإعلانات لنكون مع أحمد سعد من ألبوم الإلكترو، الأغنية الحلوة أغنية يا ولا يا ولا، أنجح أغاني هالألبوم. لكل من ينضم لنا حاليا، انتم مع ميكس، يسعد مساكم جميعا، معكم احنا للساعة 7، ميكس من احلى الاغاني العربية.

عادي مبدع آدم، كمان عمل غنائي مميز جدا، هالأغنية الحلوة جماله. كيف ما حكينا الكلمات الألحان والتوزيع مسؤول عنهن تايم. هالأغنية كمان صور لك كليب حلو بتساعد فيه مع تقنية الذكاء الاصطناعي. نزلت هالأغنية قبل نص ساعة بالضبط على قناته الرسمية في اليوتيوب. يلا نذكركم بالأغاني اللي بتنافسوا معنا اليوم وعم بتصوتولهن من خلال واتساب راديو الناس. هل بدكم تسمعوا سلطان الطرب جورج وصوف بغني لنا علم قلبي الشوق؟

الأغنية الحلوة من عام 2008 عمرها 18 سنة من ألبوم كلامك يا حبيبي. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها أغنيتها السلطان، أو بدكم تسمعوا معنا النجم التونسي صابر الرباعي بوحدة من أنجح أغانيه أغنية برشا برشا يا مدلل.

خبرونا يا اوني حابين تسمعوا. احنا بعد شوي رح نبدا نقرا رسائلكم الحلوه اللي عم توصلنا على واتساب راديو الناس 050-55-77-399-050-55-77-399. الاغنية رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نسمعها في ختام حلقتنا على 7-5 تقريبا. اسا وقت الريمكس، والريمكس اليوم من مصر.

سلطان بنسخة الريمكس لأغنية قوم وقف، الأغنية الحلوة اللي شاركوا غنائها النجم تامر حسني. مين فيكم بعرف قديش عمرها هالأغنية وانت نزلت؟ خبرونا على الواتساب 050-5577-399. إسعدنا نوجه تحيات لكل مين بعتلنا رسالة. نقول تحية لعبد راضي موجود معنا على السمع من الطيري، يسعد مساك، بقدم تحياته لزوجته معالي وبيختار سلطان الطرب جورج وصوف. كمان سميرة موجودة معنا وكمان هي بتختار سلطان الطرب جورج وصوف، يسعد مساك. تحية كمان لمريم من حيفا، شو أخبارك يا مريم؟ مريم تختار صابر رباعي. محمود كمان بيضم إلنا، شو أخبارك يا محمود؟ يسعد هالمساء. ومحمود بيختار معنا السلطان جورج وصوف. كمان تحية بدنا نوجهها لأحمد موجود معنا على السمع، يسعد مساك يا أحمد، شو أخبارك؟ بوجه التهنئة للأخ حسن أرسلان بمناسبة عيد ميلاده، منعيد عليه منقول له كل سنة هو سالم عقبال 120 سنة. تحية كمان لمرام من عكا موجودة معنا على السمع، شو أخبارك يا مرام؟ تختار معنا صابر الرباعي. كمان سمر من شفعمر كمان هي بتختار معنا صابر الرباعي. بدنا نوجه تحية كمان لتيا موجودة معنا على السمع، بتوجه تحياتها لأخت شام من عكا بمناسبة عيد ميلادها. إذا عم بتشاركونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. زي ما سمعتوا منافسة قوية بين سلطان الطرب جورج وصوف وبين صابر الرباعي. هل رح نسمع علم قلبي الشو ولا رح نسمع برشا برشا؟ على الواتساب خبرونا 050-5577-399. قولوا لنا كمان وموقف لا بهاء سلطان أي سنة نزلت؟ خبرونا على الواتساب للي بعرف. هسه نسمع أغنية جديدة وكمان مكسر الدنيا هالأيامات في مصر، عاملة فيها من إيجبت محمود العسيلي.

0: אלה הסלי נזל אלו אבל תלת אסביע מיני אלבום בדום תלת אגני سمعنا منه يا لهوي سمعنا منه البحر الشمالي وإسا عم نسمع أبرز أغاني هالألبوم عاملة فيها من إيجيبت هلوني من كلمات فليبينيو الألحان للي عسيلي والتوزيعات علي فتح الله مسؤول عنها حي لا إناس من كفر كنا لتنضم لنا حاليا يسعد مساكي يا إناس تحيي كمان لمي موجودي معنا على السمع شو أخبارك تحيي كمان لرغد بعثت لنا رسالة شكرا كبير شكرا كتير لرسالتك الحلوة 050-55-77-399 هذا هو الواتساب كمان 8 دقائق بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة فهذا هو الوقت تاعكم لتختاروا أوني نختتم فيها حلقتنا
1: بشر غير حدد تحكي يا خدا وبعيونه تحلق

0: مجد الموصلي بهالأغنية الحلوة عليها عيون كمان هالأغنية نزلت هالأسبوع. هسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعد راجعين لنسمع جديد نانسي عجرم.
1: حملت كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

المبدعة نانسي عجرم بهالأغنية الحلوة أغنية تشهدي يا ديني، الأغنية الحلوة اللي نزلت امبارح على قناتها الرسمية في اليوتيوب. الأغاني الناجحة، كلمات والحان كريم عبدو، من توزيعات باسم رزق.

لبناني محمد المجدوب بهالأغنية الحلوة، نجم السوري محمد المجدوب بهالأغنية الحلوة، أغنية ولا غلطة. احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس اليوم. بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع، لكل حدا بعتلنا رسالة، كمان قضيتوا معنا ساعة ممتعة من خلالها تعرفنا على أجدد الأغاني، أحلى الأغاني، الأغاني اللي عاملة ترند. وبآخر هالساعة بدنا نسمع الأغنية اللي انتو اخترتوها لتكون أغنية ختام حلقتنا. المنافسة كانت قوية بين أغنيتين حلوات جدا جدا جدا. المنافسة كانت بين الفنان التونسي صابر الرباعي وأغنية برشا برشا يا مدلل، وبين أغنية سلطان الطرب جورج وصوف علم قلبي الشوق، وانتو اخترتوا انه الختام يكون مع السلطان.

توجه شكر كبير كمان لطاقم البرنامج لرفقنا اليوم الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية. تحية كمان نبدأ نوجهها لزملاء عرين نصار وجواد العمر اللي رفقونا في التصوير والديجيتال. تحية كمان للياس مرجي كان معنا اليوم في الاستوديو. من الميكروفون كان معكم ناصر طه. لقاءنا الجاي بذكركم رح يكون يوم الخميس نفس الموعد من 6 للـ7. نتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. إلى اللقاء.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: كبسولات نخل الاصليه اكبس وغني.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وببادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: تخيلتي تقدري تعملي كل الفحوصات

0: بمحل واحد، تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال، تلاقي كل الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن، تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع، هاي بنفع تكون عيادتك. كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل، إحنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو لياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اتفق بتسلائيل سموتريتش وموشي فيجلين على خوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمة واحدة على أن يعلن الاتفاق مساء اليوم. وبحسب الاتفاق سيحصل حزب فيجلين على عدة مواقع متقدمة في القائمة على أن يكون التحالف انتخابيا فقط، وينفصل الحزبان بعد الانتخابات مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام عوفر بندر. شهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باعتقال القيادي في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس معين العربي خلال عملية قرب منزله في مدينة غزة. وبحسب نتنياهو كان العربي مسؤولا عن إخفاء ونقل المحتجزين الإسرائيليين وإخفاء قيادات في حماس والمشاركة في محاولات إعادة بناء قدرات الحركة. هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر بالرد على بريطانيا في حال فرضت لندن إجراءات ضد إسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وقال سعر إن إسرائيل تمتلك أدوات للرد، وذلك بعد إعلان بريطانيا عزمها طرح حزمة واسعة من الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة. إلى ذلك أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض مساعداته الغذائية في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل في وقت تتزايد فيه الاحتياجات جراء اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأوضح البرنامج أن عدد المستفيدين من مساعداته سينخفض اعتبارا من الشهر الجاري من 400 ألف إلى 200 ألف شخص. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة جديدة لتدريب ودعم القوات اللبنانية. وتهدف المهمة إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي وإتاحة المجال أمام الجيش اللبناني للتركيز على نزع سلاح حزب الله بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام الجاري. هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برد عسكري في حال شددت الولايات المتحدة حصار

0: أثرها على إيران. وقال قاليباف إن طهران تسيطر على مسار المواجهة وإن خصومها أدركوا عدم قدرتهم على وقف القوة الصاروخية الإيرانية. إلى ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، مرجحا الإعلان عن إجراءات ضد أحد البنوك خلال الأسبوعين المقبلين. في المقابل أعلنت الخارجية الإيرانية استمرار جهود الوساطة التي تقودها باكستان ودول أخرى، مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية تؤثر على جوانب مختلفة في إيران. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الله يحملك اياهن، كبروا بسرعه.
1: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
0: فيش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بكبروا وبتراكضوا حواليكم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
2: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب 7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. قالت أن الضربات جاءت بعد محاولة الحرس الثوري استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في تشابهار وقشم وبندر عباس. إلى ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا على خلفية التوترات في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد مفاجئ، ودعت الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية وحدوث تشويشات في حركة السفر. في وقت سابق كان قد هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف برد عسكري في حال شددت الولايات المتحدة حصارها على إيران. وقال قليباف إن طهران تسيطر على مسار المواجهة وأن خصومها أدركوا عدم قدرتهم على وقف القوة الصاروخية الإيرانية. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، مرجحا الإعلان عن إجراءات ضد أحد البنوك خلال الأسبوعين المقبلين. في لبنان، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة جديدة لتدريب ودعم القوات اللبنانية. وتهدف المهمة إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي وإتاحة المجال أمام الجيش اللبناني للتركيز على نزع سلاح حزب الله بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام الجاري. أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باعتقال القيادي في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس معين العربيد خلال عملية قرب منزله في مدينة غزة. وبحسب نتنياهو، كان العربيد مسؤولا عن إخفاء ونقل المحتجزين الإسرائيليين وإخفاء قيادات في حماس والمشاركة في محاولات إعادة بناء قدرات الحركة. هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر بالرد على بريطانيا في حال فرضت لندن إجراءات ضد إسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. قال سعر أن إسرائيل تمتلك أدوات للرد، وذلك بعد إعلان بريطانيا عزمها طرح حزمة واسعة من الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة.

أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض مساعداته الغذائية في الضفة الغربية إلى نصف بسبب نقص التمويل، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات جراء اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأوضح البرنامج أن عدد المستفيدين من مساعداته سينخفض اعتبارا من الشهر الجاري من 400 ألف إلى 200 ألف شخص. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن

0: عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد أشد في حال ردت على الضربات الأمريكية المتواصلة قرب مضيق هرمز، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على محاولة زرع ألغام بحرية وإطلاق 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. من جهتها توعدت القيادة العسكرية الإيرانية بالرد على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية في منطقة مضيق هرمز، وحذرت القوات الإيرانية من أن استمرار العمليات الأمريكية في المنطقة سيقابل بمزيد من الضربات. إلى ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا، ودعت الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية وحدوث تشويشات في حركة السفر. في وقت سابق، هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برد عسكري في حال شددت الولايات المتحدة حصارها على إيران، مؤكدا أن خصوم طهران أدركوا عدم قدرتهم على وقف قوتها الصاروخية. على صعيد العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، مرجحا الإعلان عن إجراءات ضد أحد البنوك خلال الأسبوعين المقبلين. في لبنان، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 10 دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة جديدة لتدريب ودعم القوات اللبنانية، وتهدف المهمة إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي وإتاحة المجال أمام الجيش اللبناني للتركيز على نزع سلاح حزب الله بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام الجاري. أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باعتقال القيادي في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس معين العربي خلال عملية قرب منزله في مدينة غزة. وبحسب نتنياهو، كان العربي مسؤولا عن إخفاء ونقل المحتجزين الإسرائيليين وإخفاء قيادات في حماس والمشاركة في محاولات إعادة بناء قدرات الحركة. هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سعر بالرد على بريطانيا في حال فرضت لندن إجراءات ضد إسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. قال سعر أن إسرائيل تمتلك أدوات للرد، وذلك بعد إعلان بريطانيا عزمها طرح حزمة واسعة من الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة. وقع بتسليل سموتريتش وموشي فيجلين رسميا اتفاقا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمة مشتركة. قال الطرفان إن الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو توحيد قوى اليمين ويهدف إلى منع ضياع الأصوات في الانتخابات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح الأجواء أعلى من معدلاتها المعتدلة.

0: ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. فادت وكالة تسنيم ببدء ما وصفتها بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على الهجمات الأمريكية. يأتي ذلك بعدما توعدت القيادة العسكرية الإيرانية بالرد على الضربات الأمريكية، محذرة من أن استمرار العمليات الأمريكية في المنطقة سيقابل بمزيد من الضربات. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، هدد إيران برد أشد في حال ردت على الضربات الأمريكية المتواصلة قرب مضيق هرمز، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على محاولة زرع ألغام بحرية وإطلاق 8 صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. وأضاف ترامب أنه منح إيران فرصا عديدة خلال المفاوضات لإنهاء الحرب، مستبعدا في الوقت نفسه جدوى التوصل إلى اتفاق معها. إلى ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا، ودعت الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية وحدوث تشويشات في حركة السفر. في وقت سابق، هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برد عسكري في حال شددت الولايات المتحدة حصارها على إيران، مؤكدا أن خصوم طهران أدركوا عدم قدرتهم على وقف قوتها الصاروخية. على صعيد العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، مرجحا الإعلان عن إجراءات ضد أحد البنوك خلال الأسبوعين المقبلين. في لبنان، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة جديدة لتدريب ودعم القوات اللبنانية. تهدف المهمة إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي وإتاحة المجال أمام الجيش اللبناني للتركيز على نزع سلاح حزب الله بالتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام الجاري. أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باعتقال القيادي في جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس معين العربيد خلال عملية قرب منزله في مدينة غزة. وبحسب نتنياهو، كان العربيد مسؤولا عن إخفاء ونقل المحتجزين الإسرائيليين وإخفاء قيادات في حماس والمشاركة في محاولات إعادة بناء قدرات الحركة. هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر بالرد على بريطانيا في حال فرضت لندن إجراءات ضد إسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وقال سعر إن إسرائيل تمتلك أدوات للرد، وذلك بعد إعلان بريطانيا عزمها طرح حزمة واسعة من الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة. وقع بتسل إليس موتريتش وموشي فيجلن رسميا اتفاقا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمة مشتركة. وقال الطرفان إن الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو توحيد قوى اليمين ويهدف إلى منع ضياع الأصوات في الانتخابات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: تخيلتي تقدري تعملي كل فحوصات بمحل واحد؟ تشوفي دكتور العيلة وتفحصي أطفالك عند طبيب الأطفال؟ تلاقي كل

0: الأخصائيين اللي ممكن تحتاجي إلهن تعملي فحوصات دم وحتى تعملي فحوصات متطورة مثل الأولترا ساوند، يعني كل اللي بتحتاجيه بمكان واحد. بمدها قليل، هاد مش خيال، هاد واقع. هاي بنفع تكون عيادتك، كل احتياجاتك واحتياجات عيلتك الطبية بمحل واحد، رعاية طبية وقاية صحية بمرافقة طاقم مهني على أعلى مستوى. بمدها قليل احنا ملتزمين بصحتك. اتصلوا على 0465-000-065 أو زورونا بدوتش سنتر نوفا قليل. مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة.
1: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا قليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا قليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن فتخين يوم عدم سوغلين كاريرا.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
1: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
0: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
2: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلي في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
0: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
3: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
0: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

راديو الناس 103.3 و107.

0: رحت فين؟
1: بس
0: انا

والعين في العين تحب تعرف قلبك فين انت وانا والعين في العين تحب تعرف قلبك فين